ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.

وأمواتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب

الكوس على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.

الله قل تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما.

منكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لن تقدروا عليها قد أحاط الله بها

أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله

بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته

وأحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخل

فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه

أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج

أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.

هم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم.

فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا

ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون

ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحد

إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم

عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ

عضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب

بعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد

وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد

في يوم. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهل

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير

إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون.

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون

صدق الله العظيم. يرتفع الآن أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، نرفعه على حضاراتكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه الكريم بقصة سيدنا يوسف: فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. هذه الآية المباركة ربما هي من أكثر الآيات التي أساء الناس استخدامها في حياتهم، بل إن من الناس من فهم المقصود منها بغير مراده، ومع ذلك اتخذ هذا الفهم الأعوج منهجا ودستورا في كل أمور حياته. بعض الناس تتحدث معهم فيقولون لك بلسان كله ثقة: شيخ النساء ما لهم أمان. تقول له ليه؟ يقول لك يا شيخ رب العالمين قال إن كيدهن عظيم. يا أخونا، أولا رب العالمين لم يقل كيدهن عظيم، وإنما الآية تقول كيدكن وليس كيدهن. اثنان، الآية جاءت في القرآن الكريم حكاية عما قاله عزيز مصر الذي رأى كيد زوجته وأصحابها فقال إنه من كيدكن. ركزوا معي، الكلمة فيها كاف المخاطب، أي أن الخطاب في هذه الكلمة محصور في مجموعة من النساء وليس على العموم. ثلاثة، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، جاءت كرواية عن مجموعة محددة من النساء، وبالتالي هي إخبار عن هذه المجموعة وليس حقيقة قرآنية عن كل النساء في هذه الدنيا. وبالتالي من المفاهيم الباطلة والمرفوضة والتي تعارض كتاب الله سبحانه وتعالى أن يعتقد الإنسان أن كل امرأة هي من أصحاب الكيد، وبناقشك وبصير يجيب لك أدلة. طيب إذا كان الأمر كما يعتقد البعض وكانت كل النساء من أصحاب الكيد والغش والاحتيال، ماذا نقول في السيدة مريم التي قال عنها الله تعالى: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين؟ يقول لك شيخ هيدي قبل، نحن هلأ بالإسلام. قل له ماشي بالإسلام. ماذا تقول في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي قال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون؟ بل أين نحن من وصية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي قال: استوصوا بالنساء خيرا؟ لك يا أخي بترضى حدا يقول عن أمك من أهل الكيد؟ عن بنتك من أهل الكيد؟ ثم سؤال آخر، إذا سار الإنسان في هذه الدنيا وهو يفهم هذه الآية هذا الفهم السقيم، هل يمكن أن نقول بناء على ما هو يفهم وفي بداية السورة عينها وهي سورة يوسف إنه لما رب العالمين قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، هل يحق لي أن أقول كل إنسان ينتبه من إخوته لأن الإخوة من أهل الكيد والاحتيال، على كل إنسان أن يكون على حذر من إخوته ولا يأمن لهم؟ أكيد لا. من نتائج هذا الفهم الكارثي للآية المذكورة أننا رأينا الكثير والكثير من الأزواج يسيئون لزوجاتهم ويهينون زوجاتهم ثم يقول لك كيدهن عظيم. شفنا أذى وضرب وإساءة وظلم وعدم تعامل بالمعروف، والشعار المبرر كيدهن عظيم. بل من الذكور ولا أقول الرجال من يصر على إهانة زوجته علانية ويعاملها بالمنكر تحت ستار أنها من أهل الكيد ولا بد من القساوة في التعامل معها. وقد ما بدكم اخترعوا أحاديث واخترعوا روايات فقط حتى يحققوا هذه الرغبات المشوهة. مع مرور الزمن، تعاقب السنوات، تكون في اللاوعي الداخلي عند الناس هذا الشعور البغيض الذي يقوم على أسس فكرية باطلة صورت وبكل أسف على أنها مفاهيم دينية. وصلنا لزمن أصبحت كل امرأة متهمة فقط لأنها امرأة، كل زوجة مدانة فقط لأنها امرأة. تخربت البيوت، تشوهت العلاقات، انهدمت الأسر، وبالمقابل صار عندنا ردة فعل، فجاء من يدافع عن حقوق المرأة فشطح شطحات مرفوضة، وكانت النتيجة ضياع أسس العلاقات الزوجية في المجتمع، لأننا لا نريد أن نفهم كلام الله تعالى كما أمر، وإنما نصر على التمسك بفسادنا وضلالنا. أيها الأحبة، شوفوا حالات الطلاق من حولكم، انظروا إلى الخلافات الزوجية كم أصبحت منتشرة، وانظروا أيضا كيف يتم تبرير كل هذه الأخطاء بشعارات دينية. تدرك حينها كم نحن بحاجة إلى فهم صحيح لكتاب الله تعالى. نسأل المولى عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم وحسن العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. والسلامة عظام الكف والأصابع والأرجل، والمراد في الحديث جميع أعضاء جسم الإنسان ومفاصله. ومما يرشد إليه الحديث أن على الإنسان شكر الله كل يوم، وأن من شكر الله عمل المعروف وإشاعة الإحسان ومعاونة المضطر وحسن المعاملة ودفع الأذى وبذل كل خير إلى كل إنسان، بل إلى كل مخلوق. فأشكال الصدقات تتعدد وتتنوع لتشمل كل أنواع الخير وأشكاله، ولا تنحصر بالصورة المعروفة لدى الناس.

وشيتها ذهبا وراق الماء في كأسها فتسابق الندماء القاصرات الطرف من خفر لها ديم

ما بلغ الهوى منك الذي يرجو ولا الشعراء. كم غادر الشعراء من نظم وكم راحوا على طرق البيان وجاءوا، وتظل في كل القلوب محمدا الصمت فيكم.

وترضى القبة الخضراء. وإذا قريش لم تسعك بيوتها فالشعب قلبي والفدى الأحشاء. يا أم معبد ليت قلبي خيمة لتدوسه بنعالها النزلاء. يا سيدا ومحمدا يا فوق أن ترقى إليك الأعين العمياء، هم حاولوك فلم ينالوا

بلدانا كرى فاستاءوا، لم يعرفوا قدر النبوة فارتقوا عبثا لكي يصلوا إليه، فباءوا وتسلقوا سور الجمال فأتبعوا بشهاب صدق من يديك، فساءوا لتظل في خلد الزمان محمدا مهما جنته رسومهم، وأساءوا. هم حاربوك فأنت أول ضوئنا ليموت في أفق الشعوب ضياء. هم حاربونا

هانت أنفس وتوسدت هذا التراب دماء، فنموت ألفا كي تعيش عقيدة، ونهد ألفا كي يتم بناء. فليحبسوا صوتا سيوقظ ليلهم، من صبح أرض الرافدين قباء، وليشعلوا نارا سيطفئ نارها. حاميم والأنفال والإسراء، وستعلن الدنيا قيادتنا، فلا نامت عيون أهلها جبناء. إن شئت سل عنا تجبك الصين عن أخبارنا وتردد الحمراء. سل أي بحر ما له من روحنا موج، ونجم ما له لألاء. نسقي الورود الضامئات بطيبنا، ومن العيون الباكيات الماء. فإذا لبسنا للحروب دروعنا، فمن الدماء المسك والعرفاء. طافت على وجه الثرى حملاتنا، فلهدئها في العالمين رخاء. فسيوفنا حمراء من وهج الهدى، وقلوبنا من وهجه بيضاء. في بيعة الرضوان كان لقاؤنا، وعلى تخوم الروم كان لقاء. فرجالنا عند المعارك عامر، ونساؤنا عند اللقاء خنساء. وقوافل الخيل الأصائل حوم، عمر على صهواتها وبراء. فسطاط عمر في صحائف حسننا، ويمام مصر كله شهداء. غنى لنا رمل الحجاز، وأزهرت جراء خيل محمد سيناء. إن يحمد القوم السرى في صبحهم، فلخالد عند الصباح بلاء. من كان في هذا الوجود محمدا أو

ذكر الخالدين مفازة ترجى، ووصلك للقلوب رجاء. الباقيات الصالحات وما حوت من غير حبك ما لهن بقاء. فعليك من ديم الصلاة هواطل مزن،

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المعز المذل. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. لأن ظواهر الكون لا تقتصر على من يملك، وإنما مع من يملك. أناس هم ملوك ظل، ومعنى ملوك ظل أن يتمتعون بنفوذ مؤقت. هؤلاء منهم كل الشر، يغترون بالملك ويفعلون ما يريدون، أو يفعل الآخرون لهم ما يأمرون به. وحين ينزع الملك لا شك أن المغلوب يعزه الله، أما الظالمون أنفسهم فيذلهم الله. وكان لابد أن يجيء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. هذا القول الحق، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وإيتاء الملك في أعراف الناس خير، ونزع الملك في أعراف الناس شر. ولهذا نقول إن نزع الملك شر على من خلع منه، ولكنه خير لمن؟ لمن أوتي الملك. وقد يكون خيرا لمن نزع منه الملك أيضا، لأن الله حين ينزع منه الملك أو ينزعه من الملك يخفف عليه مؤونة ظلمه. فلو كان ذلك الملك المخلوع عاقلا لتقبل ذلك وقال: إن الله يريد أن يخلصني لنفسه لعلي أتوب. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المعز المذل، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، من حكم العالم الجليل ابن القيم رحمه الله تعالى أنه نقل قولا لشقيق ابن إبراهيم البلخي، شقيق ابن إبراهيم البلخي، يقول أغلق باب التوفيق عن الخلق في ستة أشياء. بالمناسبة في آية واحدة تبين أنه لا ينجح شيء في الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا بتوفيق الله. وما توفيقي إلا بالله، تجارة، زواج، تعليم، طبابة، أي موضوع خطر في بالك إن لم توفق من قبل الله لا ينجح، وقد تملك كل أسباب النجاح ولا توفق، وقد تفتقر إلى معظم أسباب النجاح وتوفق. فالتوفيق ليس بالذكاء وليس بالأخذ بالأسباب فقط، ولكن التوفيق برعاية الله عز وجل. يقول هذا العالم: أغلق باب التوفيق عن الخلق في ستة أشياء. أخواننا الكرام المسلمون، ولا سيما في هذه الأيام، عندهم حيرة شديدة. ما سبب تأخرنا؟ ما سبب ضعفنا؟ ما سبب فرقتنا؟ ما سبب أننا في الدرجة الدنيا في المجتمعات البشرية؟ وهذه حقيقة ومؤلمة، لكن لا بد من تحليل. لذلك أي إنسان يعطيك تحليل دقيق لسبب تخلف المسلمين، هذا الموضوع كأنه يعزف على وتر حساس في قلب كل واحد منا. التحليل أو التشخيص كلاهما له مؤدى واحد، لكن البديل والحل، وفي مصطلح جديد اسمه ورقة العمل، ماذا نفعل؟ فهذا تحليل رائع وجامع مانع. قال: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. لو سألتني عن فرق دقيق دقيق بين مؤمن وكافر، الكافر مع النعمة، المؤمن مع المنعم بالضبط. لذلك الغرب تفننوا في الاستمتاع بالنعم وتفوقوا وقطعوا أشواط كبيرة جدا. كيف يستمتعون بالنعمة؟ يعني أحيانا نبني بناء، نجعل النوافذ صغيرة. الآن في أبنية الحائط كله نافذة، وأنت مستلقي في الفراش ترى البحر. يعني يستمتعون بالنعم بشكل يفوق حد الخيال. الأكمل أن تكون مع المنعم لا مع النعمة، مع المنعم. إذا كنت مع المنعم ترقى إلى الله. قال: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. حتى يكون المعنى واضح، اتصور إنسان دعي إلى طعام وهو ضيف الشرف، فتفنن صاحب البيت بإكرامه، بدءا من استقباله، أرسل له ابنه ليأتي به من بيته، واستقبله بالترحاب وبالورود، وبالعصير وبالمقبلات وألوان الطعام والحلويات والفواكه والمشروبات، القهوة والشاي. وهذا الضيف ضيف الشرف، عينه على الطعام وعينه على الفواكه، يأكل بنهم ولا يلتفت لصاحب البيت. فلما أكل وشرب وشبع انطلق إلى الباب وغادر البيت. هذا دابة. صدقوا أيها الإخوة، هناك أناس في تعاملهم مع الله كالدواب، بيأكل بيشرب، مزح قاسي، منتقد، ظنون. أي إنسان بينذكر أمامه بيفند له أخطاءه، بيتهمه هو بريء. يعني أنا بقول دابة، ما في عندي كلمة أعبر بها عن تفلت إنسان، دابة فلتاني. فأن تشتغل بالنعمة وتنسى المنعم، تفوت لبيتك إلك أولاد، عندك زوجة، إلك دخل، ما تقول يا ربي لك الحمد. كم ممن لا مأوى له، كم ممن لا طعام عنده، كم ممن لا زوجة له. إلك مكانتك بعملك، بيحترموك، تدخل بيوقفوا لك. كم إنسان مهان، عندك أولاد يعني يحترمونك، هذه نعمة كبيرة جدا. فبقدر ما تشكر بقدر ما ترتقي عند الله. والشكر أيها الإخوة، الحقيقة الشكر علم وحال وعمل بالضبط. علم، يجب أن تعلم أن كل نعمة أنت فيها هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. الآن أنت برمضان، أحيانا تعطي، هذه نعمة لا يعرفها معظم المحسنين. هذا المحسن بالذات الزكي كان ممكن يوقف بطابور طويل ومعه هويته ويبصم لك ويأخذ على العيد 200 ليرة ممكن. أنا لا أنسى أحد الإخوة الكرام لما محسن تبرع ببيت ليكون مركز تأهيل مهني، أقيم لهذا المحسن حفل تكريم، فكل الذين تكلموا أثنوا على هذا المحسن إلا هذا الأخ. قال له: أيها الأخ الكريم، كان من الممكن أن تكون أحد المنتفعين من جمعيتنا، وأن تقف في صف طويل، وأن تقدم الهوية، وأن تأخذ 200 ليرة، وأن تبصم. مع الله ما في زكي. قد تجد إنسان بذكاء عجيب فقير يموت من الجوع، وتجد إنسان بسيط غني كبير. فأنت حينما تعلم أن هذه النعمة من الله، هذا نوع من الشكر. لا بذكائك ولا بحنكتك ولا بخبراتك، توفيق من الله. اسمع إسحاق، هبة. أيام أب يقول لك: أنا ربيتهم، تعبت. في آباء أزكى منك وعنده ابن عاق وعنده ابن جاهل، ماذا تفعل؟ فلمجرد أن تعزو توفيقك، مكانتك، اختصاصك، دراستك الجامعية، بيتك، مكانتك، أن تعزو هذه النعم إلى الله، فأنت على شكر. في نوع من الشكر هذا العلم، الحال قلبك ممتن من الله، يا ربي لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا يا رب. أحيانا الإنسان يمشي في الطريق، طول الطريق يقول: يا ربي لك الحمد. فهلأ الحالة الثانية، أن يمتلئ القلب امتنانا من الله. الحالة الثالثة هي أرقى شيء، أن تقابل هذه النعم بخدمة الخلق. تنطلق لحالة ما بتفرق أبدا، إنسان إنسان، يجب أن تريحه، أن تطعمه، أن تكرمه، أن تدخل على قلبه الشعور بالأمن، أن تطمئنه. طبيب، أحياناً الطبيب يعني بيرغب أن يخوف المريض، أوف أوف أوف أثناء الفحص، أوف قد ما بيتأفف بموته المريض. هو ظنه إذا تأفف بصير طبيب مهم جدا وبيربط المريض معه، لا، طمنه، حالة عادية جدا بسيطة. فبقدر ما بتكون قريب من الله تحسن للخلق، لا تخيفهم، لا تبتز أموالهم، ترحمهم. في أشخاص فنانون في الابتزاز، إذا شعر أنك مضطر لهذه السلعة يضاعف ثمنها فورا. آخر محل فاتح وعنده حالة إسعافية ومضطر ولهفان، عندي قطعة واحدة وأخذها بغالي كثير. فلمجرد أن تقابل نعم الله بخدمة الخلق فأنت في أعلى مراتب الشكر. اعملوا آل داود شكرا. فلذلك يغلق باب التوفيق إذا اشتغلنا بالنعمة ولم نشتغل بشكرها. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت. يعني أكلت، في إنسان ما في يأكل، سيرون، قضيت حاجتك بنفسك، في إنسان يحتاج من يأخذه إلى الحمام، نعمة كبيرة. عندك أولاد، في إنسان ما عنده أولاد. عندك زوجة، في إنسان ما عنده زوجة. فلذلك من علامات التوفيق أن تشتغل بشكر النعمة لا بالنعمة نفسها. الآن البند الثاني الذي يمنع التوفيق، ورغبتهم في العلم وترك العمل. ما أدخل بحساباته أبداً تطبيق ما يعلم، لكن أصبح العلم عنده هدفاً. العلم بيعمل مكانة، بيعمل شهادة، بيعمل مرتبة، بيعمل لقب، بيعمل تعظيم الناس. فالعلم أصبح نوع من التجارة. من تعلم العلم ليصرف وجوه الناس إليه فليتجهز إلى النار، أن ينتزع إعجاب الناس. كنت أقول دائما إذا أعجبك علمك فهذا من شهوة العالم. العالم له شهوة أن يعجبه علمه. وإذا أعجبك إخوانك فهذا من إخلاص العالم. بتقيس نفسك لا بقدر ما تعلم، بقدر ما تركت أثر في الناس. إذا الناس استفادوا وتأثروا وطبقوا وسعدوا بهذه الدعوة، عندئذ تسعد. لا تسعد بما عندك، تسعد بما تمكنت من إيصاله للناس. إذا ورغبتهم في العلم وترك العمل. والله حدثني أخ قال لي دخل أستاذ في معهد شرعي وألقى درس عن التواضع، شيء لا يصدق. جاء بنصوص، جاء بآثار، جاء بقصص، شيء لا يحتمل من شدة إعجاب الطلاب بهذا الدرس. هو دخل إلى غرفة المدرسين، شعور بالاستعلاء والكبر، ما عنده نفسي حاكي واحد، ويعلمهم التواضع وهو ليس متواضعا. أخطر شيء بالأمة ينفصل العلم عن العمل. أوضح شيء بطبيب يدخن، إن حدثك عن التدخين يفوق الناس جميعا عن مضاره وهو يدخن، معنى الحديث عن مضار التدخين حرفة أصبحت وهو يدخن. فأخطر شيء في الأمة ينفصل العلم عن العمل. يعني الصلاة بوقتها بالمسجد وقد يسهر في نادي ليلي، كيف اجتمع عنده السهر في نادي ليلي والصلاة؟ الدين صلاة وبالمسجد والصلاة بوقتها. أما علاقاته المالية، علاقاته العاطفية، ما لها علاقة بالدين إطلاقا. وأخطر شيء يصيب الأمة الإسلامية هو هذا انفصال العلم عن العمل. والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة. الذنب براق، في شهوة آنية، في شيء يدفع الإنسان إلى أن يقترف الذنب. والتوبة يعني عنده وهم أنه بعد حين يحج بيت الله الحرام وتغفر له ذنوبه، ومن يضمن أن ينتظر إلى سنة أو سنتين؟ يعني حركته نحو الذنب. والتوبة والمعاهدة لله عز وجل في تباطؤ بها. الآن في حالة دقيقة جدا، وهي منتشرة في معظم بلاد المسلمين، الاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم. لازم يعزم فلان على عقد القران، اجا فلان وألقى كلمة ورائعة كلمته، لكنه ما له مطبق شيء من دعوة فلان، عايش على كيفه. إذا دعا العلماء لعقد القران كأنها وردة يزين بها صدره. بسلوكه اليومي ما في التزام أبدا، ولا في انضباط ولا في تطبيق، لكن كلما التقى بعالم يكيل له المديح أنواعا منوعة ويثني عليه. يا ما شاء يا سيدي، نحن تباركنا فيكم يا سيدي، اتباركت فيه، مو مطبق شيء من كلامه. هي حالة موجودة والله. مرة يعني عقد قران في مكان في دمشق، دعي نخبة أهل البلد والخطباء، أنا أقول سامحهم الله، أثنوا على الأسرتين الدمشقيتين المتصاهرتين العريقتين ال مع عرس النساء بالشيراتون، وزعت الخمور، وجيء بالراقصات، وجيء بالصحفيين، وصوروا هذا العرس والنساء شبه عرايا، وعرضت الصور في صحف. أسرتين دمشقيتين متصاهرتين عريقتين، وعلى البطاقة الطيبون للطيبات. لما لم تكتب الخبيثون للخبيثات؟ ففي شعور أنه أنا بدعي فلان بدعي فلان بدعي فلان، منصور نعمل ألبوم، منفرجي الناس مين حضر العقد، مين إجا، مين ألقى كلمات، لكن ما لك علاقة بالعلم إطلاقا ولا بالتطبيق، وما في شيء تنضبط به في البيت. هي مرض كمان. أنا لذلك عقب هذه القصة صرت دقق أنه أنا لا ألبي دعوة عقد قران إلا إذا كان الداعي ملتزم، وإلا يتاجر بك، بتاجر بك. فالأولى أن المتفلت لا تلبى دعوته، لأنه يتمنى أن يصعد على كتفيك. الاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها. يعني حديث عن المشاريع والعملات والتجارة والاستيراد، تلاقي 10 ساعات دايب، تحكي له كلمة بالدين تلاقي بالتواب، تلاقي والله بدك ما تأخذني، ما عندي وقت، والله نقعد معك قعدة ثانية. لما دخلت بموضوع ديني بينصرف، موضوع دنيوي يسترسل معك إلى بلا حدود. لذلك وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. والله مرة كنت في بلد في أمريكا، يعني مركز إسلامي دعاني إلى إلقاء محاضرة، دعاني أول سنة اعتذرت، الثانية، الثالثة، الرابعة وعدته أن آتي. فالموعد الساعة 9 ليلا، ومكان وجودي والمكان المدعو إليه 160 كيلومتر، بدأ الثلج ينزل وبرد، يعني خطر في بالي خاطر أنه أعتذر. فلما اتصلت هاتفيا واعتذرت، يعني شعرت أن الدنيا قامت ولم تقعد. قال لي 4 سنوات عم ننتظر. فلبيت الدعوة، وصلت الساعة 9:30، قال لي إنسان كلمة والله يمكن أموت ولا أنساها. قال لي: هل تعلم كم مايل قطعته لأسمع هذه المحاضرة؟ قلت له: كم؟ قال لي: 600 مايل، 1000 كيلومتر. قلت: بالشام الدين ميسور، بالمساجد في دروس، في خطاب، في كاسيتات، في أشرطة، من شدة التصحر هناك الروحي. قال لي: والله 1000 كيلومتر يعني 600 مايل. قاد مركبته ليستمع لهذه المحاضرة. أنا قلت في نفسي: والله لو اعتذرت وعلمت هذه المعلومة يعني أموت ولا أنسى هذا الخطأ. لو اعتذرت وعلمت هذه المعلومة أنه قاد مركبته 600 مايل ليستمع لهذه المحاضرة يمكن لا أنسى هذا الخطأ مدى حياتي. فنحن العلم هون ميسور، الجوامع مفتوحة، العلماء كثر، يعني هون إقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. فإقبال الدنيا، إقبال الآخرة في هذه البلدة والناس معرضون عنها. في إنسان زاهد بالدين، يعني ما عنده وقت، بيرغب ما يسمع ولا كلمة حق، وهو محاط بدعاة وبمساجد وبدعوة. وفي إنسان يقود مركبته 600 مايل ليستمع إلى محاضرة ساعة. مين بيركب مركبته 1000 كيلومتر ليسمع محاضرة؟ في تصحر. لأنه فإذا أنت في بلد فيها دروس، فيها خطب، فيها دعوة إلى الله، الأمور ميسرة، في أشرطة، في سيديات، في محاضرات، وبعدين ما ممكن تفوت لمكان إلا مقابل أتعاب، المحامي أتعاب، الطبيب عيادة، هلأ في تدفع مقدما، ما ممكن تفوت لمكان إلا بمقابل، إلا في بيوت الله من دون قيد أو شرط. هيك الله عز وجل أراد يكون هذا الدين مبذول لكل البشر. فالدين موجود والجوامع موجودة، وما في رسوم دخول ولا في تعقيدات، والناس زاهدون. وبلاد أخرى يعني الدين مفقود ويبحثون. أيها الإخوة، مرة ثانية، أغلق باب التوفيق عن الخلق في 6 أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، ورغبتهم في العلم وتركهم العمل، والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة، والاغترار بصحبة الصالحين، وترك الاقتداء بفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

وشيتها ذهبا وراق الماء في كأسها فتسابق الندماء القاصرات الطرف من خفر لها ديم وأنت لمائهن إناء

آنست نارك فالتمس لخواطري قبسا يضيء القلب يا سيناء. تربت يداي إذا حرمتك شافعا ومنعت حوضك أيها السقاء. يا أيها المكتوب في أعماقنا أنت الكتاب.

ولا الشعراء. كم غادر الشعراء من نظم، وكم راحوا على طرق البيان وجاءوا، وتظل في كل القلوب محمدا الصمت فيكم.

وترضى القبة الخضراء، وإذا قريش لم تسعك بيوتها فالشعب قلبي والفدى الأحساء. يا أم معبد ليت قلبي خيمة لتدوسه بنعالها النزلاء. يا سيدا ومحمدا، يا فوق أن ترقى إليك الأعين العمياء، هم حاولوك فلم ينالوا وانتهوا وسموت حتى لا ترى فاستاءوا، لم يعرفوا قدر النبوة فارتقوا عبثا لكي يصلوا إليه فباءوا، وتسلقوا سور الجمال فأتبعوا بشهاب صدق من يديك فساءوا، لتظل في خلد الزمان محمدا مهما جنته رسومهم وأساءوا. هم حاربوك فأنت أول ضوئنا ليموت في أفق الشعوب ضياء. هم حاربونا فاستفاقت أمة في كل قلب واستجد لواء، ولكي يظل الدين هانت أنفس وتوسدت هذا التراب دماء، فنموت ألفا كي تعيش عقيدة، ونهد ألفا كي يتم بناء، فليحبسوا صوتا سيوقظ ليلهم من صبح أرض الرافدين قباء، وليشعلوا نارا سيطفئ نارها حاميم والأنفال والإسراء، وستعلن الدنيا قيادتنا فلا نامت عيون أهلها جبناء. إن شئت سل عنا تجبك الصين عن أخبارنا وتردد الحمراء، سل أي بحر ما له من روحنا موج، ونجم ما له لألاء، نسقي الورود الظامئات بطيبنا ومن العيون الباكيات الماء، فإذا لبسنا للحروب دروعنا فمن الدماء المسك والعرفاء، طافت على وجه الثرى حملاتنا فلهدئها في العالمين رخاء، فسيوفنا حمراء من وهج الهدى وقلوبنا من وهجه بيضاء، في بيعة الرضوان كان لقاؤنا وعلى تخوم الروم كان لقاء، فرجالنا عند المعارك عامر ونساؤنا عند اللقاء خنساء، وقوافل الخيل الأصائل حوم عمر على صهواتها وبراء، فسطاط عمر في صحائف حسننا ويمام مصر كله شهداء، غنى لنا رمل الحجاز وأزهرت جراء خيل محمد سيناء، إن يحمد القوم السرى في صبحهم فلخالد عند الصباح بلاء، من كان في هذا الوجود محمدا أو منه فالدنيا له دهماء. مولاي ذكر الخالدين مفازة ترجى، ووصلك للقلوب رجاء، الباقيات الصالحات وما حوت من غير حبك ما لهن بقاء، فعليك من ديم الصلاة هواطل مزنٌ

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام،

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. يا ربي يا نور اليقين، يا من بوحيك أستغفر.

0: يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون، يا من بدت آياته فتانة للناظرين،
1: كأنه صوت ذئب
0: كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون، لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون، وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون. لو فكروا في خلقهم

شوامخ لا يمحين تلك البحار الطاميات بقلبها كنز ثمين فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون فسقيتنا ماء زلالا لذة للشاربين يا رب أنت المستعان وأنت نور التائهين ظمئت نفوس المؤمنين

رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين. يا رب إن أفقرتني وكتبتني في المعدمين، ألهم فؤادي أن يكون

يا رب إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين لتكن دموعي أدمع المتضرعين.

الذي حار في حكمته أولو الألباب. سبحان الرحيم الذي يرحم من عباده الرحماء. الكريم الذي يستمد من إفضاله الكرماء. سبحان من له الآخرة والأولى وله الممات والمحيا وإليه المنتهى والرجعى. سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته

وهنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي،
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. في مجال مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعة برنامج حديث القرآن عن القرآن لفضلة الشيخ محمد الراوي رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، في حديث القرآن عن القرآن بيان لهدايته ومقاصده ودعوة إلى حسن تدبره والاعتصام به، وهو حق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ومن حديث القرآن عن القرآن ما جاء في قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والحديث عن القرآن في هذه الآية يأتي في سياق منة الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. لقد من الله على المؤمنين، يعني أحسن إليهم وتفضل عليهم. والمنة النعمة العظيمة، وذلك لا يكون في الحقيقة إلا لله عز وجل. وخص المؤمنين بهذه النعمة مع أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، لبيان أنهم المنتفعون برسالته المقتدون بهدايته، ورسالته رحمة للعالمين لا تخص جنسا دون جنس ولا قبيلا دون قبيل. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن اتبع هدى الله الذي جاء به اهتدى ونجا، ومن أعرض خسر وهلك. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. والمنة على المؤمنين إذ بعث الله فيهم رسولا منهم، المنة على المؤمنين هدايتهم للحق الذي جاء به، وإيمانهم بما نزل عليه، وفوزهم بالعاقبة التي تكون لا تكون إلا لمن اتبع وآمن وعمل صالحا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. يتلو عليهم آياته، وفي إضافة الآيات إلى ضمير الجلالة تشريف لها أي تشريف، ودعوة إلى حسن تدبرها والاستمساك بها لأنها آيات الله، والرسول مأمور بتلاوتها وتبليغها كما أمره الله. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. ويزكيهم معناه يطهرهم من دنس الكفر والمعاصي، ويعلمهم الكتاب والحكمة، والكتاب القرآن، والحكمة السنة المتعلمة من لسانه عليه الصلاة والسلام. ذاك معناها حين تقترن بالكتاب. وقال مجاهد ومالك: إن الحكمة معرفة الحق والعمل به، والإصابة في القول والعمل، وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن والفقه في شرائع الإسلام وحقائق الإيمان. أخي المسلم، تلك منة الله على المؤمنين في إرسال الرسول وإنزال الكتاب، وهي منة تستوجب الشكر وتدعو إلى تقدير النعمة واتباع ما جاء من الحق. كتاب وسنة يعصم من تمسك بهما من الزيغ والضلال، وينجو من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وآيات الله في الأنفس والآفاق تتآخى مع آيات الله المنزلة على نبيه في مخاطبة الإنسان ودعوته إلى الحق، في اتساق لا اختلاف فيه ولا تناقض. حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حديث القرآن عن القرآن لفضلة الشيخ محمد الراوي رحمه الله. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المعز المذل. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. لأن ظواهر الكون لا تقتصر على من يملك، وإنما مع من يملك. أناس هم ملوك ظل، ومعنى ملوك ظل أن يتمتعون بنفوذ مؤقت. هؤلاء منهم كل الشر، يغترون بالملك ويفعلون ما يريدون، أو يفعل الآخرون لهم ما يأمرون به. وحين ينزع الملك لا شك أن المغلوب يعزه الله، أما الظالمون أنفسهم فيذلهم الله. وكان لابد أن يجيء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. هذا القول الحق، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وإيتاء الملك في أعراف الناس خير، ونزع الملك في أعراف الناس شر. ولهذا نقول إن نزع الملك شر على من خلع منه، ولكنه خير لمن؟ لمن أوتي الملك. وقد يكون خيرا لمن نزع منه الملك أيضا، لأن الله حين ينزع منه الملك أو ينزعه من الملك يخفف عليه مؤونة ظلمه. فلو كان ذلك الملك المخلوع عاقلا لتقبل ذلك وقال: إن الله يريد أن يخلصني لنفسه لعلي أتوب. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المعز المذل، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، عزف على الوتر الحساس. في القرن الثاني عشر هاجم المغول بقيادة جنكيز خان الصين، واحتلوا مدنا كثيرة، وكانوا كلما احتلوا مدينة أبادوا سكانها. وكان جنكيز خان همجيا لا يقدر قيمة الحضارة، ولم يكن يرى في الصين غير بلاد شاسعة تصلح لرعي خيوله، لهذا عزم على قتل الصينيين جميعا. ولكن رجلا واحدا يدعى شو أستاي استطاع إنقاذ الصين. لم يكن صينيا، ولكنه تربى فيها وأحبها جدا كأنها بلده، وكان خارق الذكاء، واستطاع أن يصل بذكائه إلى مرتبة مستشار لجنكيز خان. فاقترح أولا عليه ألا يدمر المدن ولا يقتل سكانها، ولكن أن يحتلها ويفرض جزية عليها، وبهذا تزداد أمواله. وعندما توجه جنكيز خان إلى مدينة كايفنغ وتمكن من احتلالها بعد حصار طويل، قرر أن يقتل الجميع فيها. ولكن شو أستاي قال له إن أفضل مهندسي الصين وحرفييها ومفكريها قد هربوا إلى المدينة، وأنه بدل قتلهم من الأفضل أن يستخدمهم لتوطيد أركان ملكه. ومرة أخرى اقتنع جنكيز خان وأظهر رحمة لم تكن معروفة عنه، وقرر الإبقاء على حياة سكان المدينة. في الحقيقة كان شو أستاي يعرف بذكائه أن جنكيز خان آخر ما يهتم له هو بناء حضارة، وأنه همجي لا يرتوي إلا بتدمير البلاد وقتل العباد. ولكنه كان يعزف على وتر حساس وجده فيه، الطمع، الطمع لا غير. في كل واحد منا وتر حساس، هذا الوتر أشبه بمفتاح

لباب مغلق هو الإنسان، ومن استطاع الحصول على المفتاح كان دخوله إلى صدور الآخرين يسيراً، وإلى إقناعهم بفعل أمر أو تركه يسيراً. على سبيل المثال، إن الزوجة التي تطلب الطلاق في الغالب تتراجع عن حين نعزف لها على وتر أولادها، ذلك أن الأم مفتاح قلبها هم الأولاد. لا يمكنك أن تقنع تاجراً بمشاركتك في صفقة بأن تخبره أن هذه الصفقة ستجعل المجتمع أفضل، عليك أن تخبره كم سيربح. وتر التاجر هو الربح لا غير. البخيل، عليك أن تخبره أولاً أنه لن يدفع شيئاً، وسيوافق على الفور بالاشتراك معك في الفكرة دون التدقيق في التفاصيل، حتى لو كانت الفكرة تسلق قمة الهيمالايا مشيا على الأقدام. الفكرة من هذا كله معرفة مفتاح الباب يغنينا عن عناء خلعه.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية، كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم، كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمرين في رحلة حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ومستمرين في فتح مكة، الفتح اللي كان سببه نقض قريش وخيانة قريش لعهد النبي في صلح الحديبية. فجي النبي عليه الصلاة والسلام في 10,000 مقاتل، وما كانش قايل لحد هو متجه فين، علشان مكة وقريش ما يجهزوش نفسهم فما يحصلش قتال، لأنه أراد أنه يحقن دماء الناس. وفعلا وصل النبي صلى الله عليه وسلم لقرب مكة من غير ما مكة تعرف، ثم بعت لهم مرسال إن أي حد يخش بيته فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل الكعبة فهو آمن، وأمر الأمراء على الجيش وطلب منهم ما يقتلوش أي حد إلا من اعتدى عليهم. وسيدنا سعد بن عبادة وكان رئيس أو قائد على كتيبة من الكتائب قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، فالنبي قال له لا، اليوم يوم المرحمة، اليوم تكسى الكعبة، أي اليوم تعظم الكعبة. وخد منه قيادة الكتيبة واداها لسيدنا قيس ابن سعد بن عبادة ابنه، عشان يقول له الحالة دي مش الحالة اللي احنا عايزين نخش بيها مكة، ولكن جبرا لخاطرك أعطي القيادة لابنك، وكان برضو قائد عظيم. دخل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وشاور لسيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري من الأنصار من المدينة، قال له ده البيت اللي مكة حاولوا يقتلوني فيها من سنين طويلة قبل ما هاجر لكم. وبعدين وصل النبي عليه الصلاة والسلام، وفي دخلة مكة شاف الكعبة، وأول ما شاف الكعبة قال ما أطيبك وما أعظمك، كلم على الحرم، وحرمة المؤمن عند الله أعظم. سيدنا النبي داخل كل كلمة ركز فيها في بناء الحضارة ووضع أولويات القرب من ربنا والتدين، بالذات في فتح مكة. أول ما شاف الكعبة قال إيه العظمة والحرمة والكرامة، والمؤمن عند الله أعظم. ودخل صلى الله عليه وآله وسلم على الناقة بتاعته وبدأ يطوف بالكعبة، وفي إيده قضيب قصير عصاية كده، يشاور على كل صنم، لو شاور عليه من قدام يسقط على ظهره، ولو شاور عليه من ظهره يسقط على وجهه، وهو بيقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وما يبدئ الباطل وما يعيد. 360 صنم يسقطوا حوالين الكعبة بعد ما قعدت الجزيرة العربية سنين طويلة الناس بتطوف حوالين الكعبة حجا للأصنام وليس لبيت الله بسبب الشرك. ويدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرب من الكعبة ويطلب مفاتيح الكعبة من أم عثمان ابن طلحة، وكانت مع هذه العائلة. وعايز أحكي لك على حاجة بس حصلت من سنين طويلة. عثمان ابن طلحة واقف جنب النبي دلوقتي مسلم، أسلم قبل فتح مكة مع خالد بن الوليد وعمر بن العاص، بس المفاتيح مع أمه، وأمه مشركة، فلما النبي بعت لها رفضت. فسيدنا عثمان بن طلحة قال النبي طب ابعتني من فضلك أنا لأمي وأنا هجيب لك المفاتيح. قال له تفضل. عثمان بن طلحة ده أيام مكة مرة النبي كان بيطوف بالكعبة، فقال له يا عثمان ممكن تفتح لي الكعبة أصلي جواها؟ قال لا. قال يا عثمان أعطني المفتاح قبل أن يكون في يدي أضعه حيث أشاء. قال والله لو حصل ذلك لخابت قريش وذلت. عثمان بن طلحة بيقول جه اليوم، بس كان وقتها مسلم، وقتها مسلم، وراح لأمه قال لها يا أمي من فضلك المفتاح، لقد حدث غير الذي كان يحدث. زمان كان محمد وقتها بنستضعفه، دلوقتي هو فاتح مكة في 10,000 مقاتل. اديته المفتاح، جري سيدنا عثمان بن طلحة بسرعة جدا عشان يديه للنبي، لدرجة انه وقعت كعبل والمفتاح وقع منه في الارض، فنزل النبي بثوبه واخد المفتاح وكأنه نظفه وفتح باب الكعبة. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول السيدة عائشة مطأطئ رأسه لا ينظر إلى السماء حياء وتعظيما لله، وشال منها الصور والتماثيل اللي كانوا حاطينها للأصنام، وكانوا مصورين سيدنا إبراهيم عليه السلام في صورة معينة كده، فشلها النبي عليه الصلاة والسلام واتجه نحو الجدار اللي في وش باب الكعبة. يعني لو باب الكعبة هنا، دخل النبي من باب الكعبة عشان يصلي ووجهه للجدار ده، بينه وما بين الجدار اللي قدام، يعني باب الكعبة في ظهره وبيصلي للجدار ده، بينه وما بين الجدار ده 3 أذرع، عشان لو حد ربنا شرفه يا رب ودخل يصلي جوه الكعبة وحضر ودخل جوه الكعبة يبقى عارف النبي صلى فين. مشي لغاية ما بقى فيه 3 أذرع بينه وما بين الحيطة اللي في وش الباب، خلى الباب في ظهره وصلى ركعتين صلى الله عليه وآله وسلم. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند باب الكعبة ليخطب خطبة كلها إنسانية وحضارة، فقال وهو يقف عند باب الكعبة، وعايزك تتصور الناس تحت بتبصله: أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. العبية الجاهلية، أنت مش عارف أنا ابن مين، أنت مش عارف أنا أعرف مين، العنصرية بالجاه. إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. أيها الناس، الناس رجلان: بر تقي قريب من الله، وفاجر شقي بعيد عن الله. أيها الناس، قال تعالى: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لتعارفوا يعني لتعاونوا. بيحط صلى الله عليه وسلم القاعدة: كفاية بقى عبد وسيد، كفاية بقى غني وفقير، وكبر بالأنساب وكبر بالقوة وكبر بالأموال. فالناس بر تقي قريب وفاجر شقي بعيد عن الله. وتعال نكمل مع سيدنا النبي عمل إيه في اليوم الشريف ده. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيشاور على الأصنام بالعصاية الصغيرة اللي معاه، وبيقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. أنا عارف إن الناس كتير بتقرأ الآية دي، بس ركز في إن أصل الغلط ما بيعيش، لا الكذب بيعيش ولا الغش بيعيش ولا أي حاجة ربنا ما بيحبهاش بتعيش. ممكن يكسب بنت، يكسب موقف، لكن ما بيعيش. واللي بيداري مثلا خيانة معينة ولا كذب معين بيتكشف وبيعيش هربان طول عمره، هربان انه يتكشف. يعني بيعيش بينبسط في حاجات فيها خيانة للقيم في وقت معين، ويعيش بقية حياته في المعاملة مع الناس عمال بيداري على ده، فتحس انه دايما هربان في حاجة مش صح. الباطل زهوق. وبعدين خدت بالك من خطبة النبي على باب الكعبة، بيقول للمشركين اللي بيسمعوا: أهم حاجة في ديننا البني آدم إن الغني يحتقر الفقير ولا السيد يحتقر العبد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بعدين في حديث تاني يقول: التقوى ها هنا، أقربنا لربنا أكثرنا تقوى. مين اللي يعرف التقوى؟ ربنا، لأن هي في القلب. كأنه بيقول عليه الصلاة والسلام وداخل مكة: آن الأوان بقى نستحترم بعض. وكانوا دايما يعلمونا إن مفيش حاجة اسمها الحب غير المشروط، الانكونديشنال لاف. بيقولوا ده عند ربنا بس، وممكن يبقى موجود عند الأمهات، لكن علاقات البشر بينهم وبين بعض الحب مبني على الاحتياجات. فاللي بيديك احتياجاتك بتحبه، واللي بيأذيك وبيهينك غصب عنك قلبك بيتغير. هو مش unconditional ولا حاجة، لا هو مشروط. لكن اللي غير مشروط ما بيننا هو الاحترام، إن مهما حصل بيننا اختلفنا لازم نحافظ على احترامنا لبعض. ومهما اختلفنا ومهما ما اتفقناش حتى في أهم حاجة ما بيننا وهي اعتقادنا إلهنا اللي بنعبده، لكن البني آدم بيحترم. وكل ما تبث احترام وتقدير كل ما تبقى أقرب إلى الله. فاللي عايز يقرب لربنا يطلع من الدنيا دي مفيش في رقبته إهانة البني آدم. ده كان ملخص خطبة النبي في فتح مكة على باب الكعبة. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته.
1: لكل صورة من صور القرآن شخصية لغوية خاصة بها تميزها عن باقي الصور، وهي ظاهرة عجيبة في القرآن الكريم نغفل عنها في تعاملنا مع القرآن. فغالبا عندما تذكر الفاتحة تذكر على أنها السورة التي يحرص الآباء تحفيظها لأبنائهم في سنواتهم الأولى، أو على أنها السورة الأسهل حفظا والتي يحفظها أغلب المسلمين إن لم نقل كلهم، أو تذكرنا الفاتحة دائما المربوطة بالموت، تذكرنا الفاتحة المكتوبة على القبور. وهذا كله صحيح، لكن ليس كل الصحيح. هناك جانب آخر من الفاتحة علينا أن نعيد النظر فيه، علينا أن نتعامل مع الفاتحة من خلاله، وهو أن قبل أن تكون مرتبطة بالموت هي فاتحة للحياة، هي أكثر الصور القرآنية التي ترافقنا في حياتنا، وأكثر صورة نرددها على ألسنتنا، نقرأها في الليل والنهار، في الصحة والمرض، في خارج الصلاة وفي الصلاة، فلا صلاة لمن لا فاتحة له كما قال صلى الله عليه وسلم. ارتباطنا بالفاتحة هو ارتباط الجنين بأمه، الفاتحة حبلنا السري لكنه لا يقطع، تمدنا بكل ما نحتاجه إذا فتحنا لها عقولنا وقلوبنا، إذا تعاملنا معها على أنها فاتحة للحياة. والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وإنها لسبع من المثاني والقرآن العظيم. يا أبا سعيد، لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. القرآن قسمه العلماء إلى طوال ومئين ومثاني وفواصل، لكن قبل الطوال أوتي بصورة نستطيع أن نقول أنها من الفواصل، لكن رغم ذلك تقدمت قبل الطوال وافتتح بها المصحف. هذا الموقع المركزي للفاتحة لابد وأن يكون له دلالة على مركزية الفاتحة في حياتنا، أو دلالة على المكان التي يجب أن توضع فيها سورة الفاتحة. يجب علينا أن نعيدها إلى موقعها الحقيقي، لنعود نحن إلى موقعنا بين الأمم، موقع الشهود، لتكونوا شهداء على الناس. والشهود لا يكون إلا بالفتح، لتشهد وتشاهد عليك أن تفتح عينيك، ليس فقط أن تفتحهما بل أن تفتحهما بعدسة الفاتحة. وكأن الفاتحة تدعونا إلى العمل، لكن لا مجرد العمل بل العمل الذي نعيد به فتح أنفسنا لنفتح العالم. أقرب شخص لك هو من يقاسمك كل شيء. الفاتحة هي قسمة بينك وبين ربك، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. يقولون: اعرف المدخل لتعرف كيف تدخل. الفاتحة هي المدخل الذي إن عرفته فتح لك مغاليق القرآن. الفاتحة باب لا كأي باب، باب لذلك الكتاب الذي جاءت كفرصة أخيرة للبشرية ليعودوا إلى خالقهم من أجل أن يكونوا على ما أرادهم عليه خالقهم.
0: قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير. فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
1: روح وريحان روح وريحان

لماذا هذا التشاؤم؟ أحد الأصدقاء يفكر دائما في المستقبل، ولكن بطريقة خاصة جدا، حيث أنه يرى المستقبل بمنظار غير سار. يتخيل أن فلانا من أهله قد رحل عن الدنيا، ثم رحلت من بعده فلانة ثم فلانة ثم فلان، حتى يتصور أن الأحباب قد رحلوا من حوله، فيبدأ يبكي حزنا على فراقهم، رغم أنهم أحياء يرزقون. فتأتي أمه وتحاول أن تهدئ من روعه حتى تطمئن نفسه، ولكنه سرعان ما يعود للحالة نفسها بعد مدة. قلت له: أنت تفعل عكس ما ينبغي أن يكون. قال: كيف؟ قلت: الإنسان إذا فقد عزيزا بالفعل، فإنه بمرور الأيام يحدث ما يسمى بالنسيان الإيجابي، ينسى ذلك الحدث، ثم يعود ليعيش حياة طبيعية. أما أنت فإنك تعيش بين أقاربك، بين أصحابك وأحبابك أطال الله في أعمارهم، ثم تتخيل موت بعضهم بلا سبب ولا مبرر، رغم أنهم أحياء يرزقون. عليك ألا تستسلم لهذه الأفكار التي تطاردك، قف أمامها بقوة، ثم اشغل نفسك بأي شيء تراه، سواء بالتسبيح أو استذكار كل ما هو إيجابي، أو عمل فكري أو عضلي، أو أي عمل يخرجك مما تفكر فيه. احرص على الصلاة وقراءة القرآن، وكن على يقين أن كل شيء بقدر، وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.

قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما.

وقف أعرابي على أبي الأسود الدؤلي وهو يتغدى فسلم عليه فرد عليه ثم أقبل يأكل. فقال الأعرابي: أما إني قد مررت بأهلك. قال: كذلك كان طريقك. قال: وامرأتك حبلى. قال: كذلك كان عهدي بها. قال: وقد ولدت. قال: لا بد لها أن تلد. قال: ولدت غلامين. قال: كذلك كانت أمها. قال: مات أحدهما. قال: ما كانت تقوى على إرضاع اثنين. قال: ثم مات الآخر. قال: ما كان يبقى بعد موت أخيه. قال: وماتت الأم. قال: حزنت على ولديها. قال: أطعامك طيب؟ قال: البخيل، ولذلك آكله وحدي.

يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم. أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، ارحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة، فمن يجود على

0: نتكلم اليوم عن الفاضلة المجاهدة الأنصارية التي روي لها أحاديث، ولو تحدثنا عن جهادها فهي التي كانت تدافع عن النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي قطعت يدها الشريفة في الجهاد. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن أول مقاتلة في الإسلام. واسمحوا لي قبل ما نتعرف عليها نرحب بأمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم. يوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي أم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية، وليس لها ولد يدعى عمارة، ولكن هذه كنية زي أم سليم. أم سليم ليس لها ولد يدعى سليم،
0: وزي أبو بكر،
1: وإنما هي اسمها رملة ويقال الرميساء، وولدها يعني اللي هو كان برفقة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنس.
0: نعم.
1: أنس بن مالك. ولذلك يعني لا في سليم ولا فيه عمارة،
0: وهم الاثنين من خير النساء الأنصار،
1: وهم من خير نساء الأنصار. بقى احنا
0: نعم.
1: سبنا أهل مكة وتكلمنا عن أول شهيدة من أهل مكة هي سمية بنت الخياط، وأول ما جينا بقى المدينة نتكلم في رحاب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في رحاب المدينة، بعد ما قدر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يحقق الدولة من شعب وإقليم وسلطة. الـ الـ الـ الـ الـ الأرض أو الإقليم هي المدينة المنورة، والأرض المدينة الشعب هم الأنصار، وأيضا بعض اليهود الموجودين هناك، وإسراء بعد عقد بينه وبينهم وسلطة لسلطة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحكم بالقرآن الكريم، وزي ما قلت لك الشعب اللي هم المهاجرين وأنصار واليهود، وقدر يكون الدولة بالمفهوم المتعارف الآن.
0: نعم.
1: اللي اتكلم عنه روسو في نظرية العقد الاجتماعي، كونت الدولة بهذه الصورة النموذجية. يعني فعلا لو قريت الدولة في القانون الوضعي هتلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم شيدها، ولكن دولة أمن وأمان، ودولة طهر وعفاف، ودولة إصلاح، ودولة فعلا سكينة يسعد كل من آمن بأنه يهنأ في الدنيا والآخرة.
0: يا رب ارزق كل دولنا العربية.
1: فالسيدة نرجع للسيدة، هذه السيدة الفاضلة كانت ضمن من بايعه بيعة العقبة، وكانت ضمن من عاهده، هي أختها أم منيع. ومن يوم ما شافت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، وهي يعني طارت بيه، حست أنها لقت الدنيا كلها، عاهدت الدنيا، حست أنها دخلت في حصن أمان، حست أنها فعلا بتؤدي رسالة عظيمة.
0: نعم.
1: مش مجرد رسالة عادية كشأن كافة العجموات بتخلف وبتتجوز وتخلف وتعيش وتموت وتخلص الحدود، لكن هي صاحبة رسالة. من أول يوم عهدت حست أنها صاحبة رسالة، ولذلك كانت دائما وأبدا في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل غزواته. كانت بتطلع في التمريض وفي السقاء، وكانت دايما في خيمة اسمها خيمة رفيدة الأنصارية أو الأسلمية، وكانت رفيدة دي برضو من الأغنياء، وكان لها خيمة هي اللي مجهزاها بالكامل وعلى حسابها، وفيها اتعلمت ازاي تضمد الجروح وازاي تجبر الكسور وازاي يبقى، وطبعا خيمة يعني قطن، يعني كل ما يمكن ان تداوي به.
0: دي السيدة رفيدة اللي هي اول طبيبة في
1: اول السيدة. طبيبة. فكانت أم عمار كان ضمن من يخرج وفي خيمة رفيدة.
0: نعم.
1: وبالثقة، وأيضا كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك وفي الحروب يخرجوا برضو لسقاء الجرحى ولإعداد الطعام وكذا، لكن كانت خيمة رفيدة هي، ودي بقى أول برضو طبيبة أو أول ممرضة عرفت في التاريخ.
0: نعم.
1: مش بس في الإسلام، في التاريخ،
0: يعني عمل المرأة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم،
1: وباسمها بيندهلها باسمها، وهذه أم سليم، وهذه أختها أم حرام، وهذه أم فلان، عادي جدا، ما فيش الجماعة والعيال والبيت والداري والحواديت اللي عمالين نسمعها دلوقتي، وكأن يعني
0: كان الاسم
1: وكأن هناك مخاصمة بين الشريعة والمرأة، وكأن

0: الشريعة رجولية فقط وليس لها، معلش ربنا يهديهم زي ما بقول لك، هي البداية كانت بتخرج معاهم لخدمة المحاربين، وخارجة بثقائها في يوم أحد، وهي دي بقى شهرتها كلها جت من هذا اليوم.
1: نعم.
0: خارجة بالسقاء في يوم أحد عشان تشوف الجرحى وتسقيهم مية وكذا، وكانت بتقول بقى، وهي بتحكي القصة لصاحب حبيبتها بتقول لها إيه الجرح الكبير ده، فبتحكي لها قصته، وده بقى الوسام اللي كان على صدرها، واللي كان اللي كل أهل المدينة كانوا بيتكلموا عنه، وإن كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نظرت يمينا ولا يسارا إلا ورأيت أمه عمارة أمامي وخلفي. شوف ست منتهى الجرأة ومنتهى القوة. فبتقول كانت الريح مع المسلمين وكان الانتصار محقق للمسلمين، وفجأة نسيوا المسلمين، نسيوا الهدف، وأطماع الدنيا وأهواء الدنيا بدأت تسيطر عليهم، فخرجوا عورى الغنائم، فكانت النتيجة ما حدث في غزوة أحد، وهي في الشمال الشرقي من المدينة.
1: نعم.
0: ومن أكبر جبال المدينة، فصعد الحبيب المصطفى إلى أعلى أحد وشجت رأسه الشريفة وسالت دماؤه، فما كان منها إلا أن رمت القربة التي بيدها وخطفت نبل وسلاح ورمح من واحد من الفارين، وجريت وقفت قصاد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حد قرب له من هنا تضرب، إذا حد قرب من هنا تضرب، فلدرجة أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت فعلا هي اللي قدامه في كل اتجاه، لدرجة أنه قال لابنها أدرك أمك، في لها ولد اسمه حبيب وعبد الله، فقال له يا حبيب أدرك أمك، أدرك أمك، كان في رجل اسمه ابن قمأة لعنة الله عليه، هو اللي كان عايز يصيبها بأي طريقة، لأنها كانت زي الفارس الشجاع من كتر هي نسيت أنوثتها ونسيت كل شيء، وارتجف بداخلها الإحساس بالعقيدة، كون الرسول صلى الله عليه وسلم تشوف دمه الشريف يبقى معناها أن هذا الدين سيخبو، فكانت يعني الحمية والغيرة في دمها كانت زي الايه، زي النار، ولهذا وقفت تحارب وتدافع حتى مع الإصابة التي كانت بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قالت له ادعوا لنا يا رسول الله، وهي بتحارب وهي بتضرب، قال اللهم اجعلنا او اللهم اجعلك معي في الجنة،
1: الله.
0: اللهم اجعلنا سويا في الجنة،
1: الله.
0: ما معنى الدعاء
1: دي دعوة يعني.
0: ومن منا لا يتوق إلى الجنة، ومن منا لا يرغب في أن يكون مدافعا عن حبيبنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. والنهاردة في ناس بتدافع عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم،
1: نعم.
0: مش بالرمح ومش بالنبلة ومش ولكن بحاجات كتير تانية، بالألم، بالفكر، بالعقل، مش بس بالسلاح أبدا.
1: القدوة يا أمي،
0: أنا بدافع عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدافع عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، عارفة دافع عنه إزاي النهاردة؟ سلاحي إيه؟ العلم والعمل.
1: نعم.
0: نهار ما أملك زمام العلم يبقى أنا فعلا وصلت للي سيدنا النبي كان عايزه،
1: ولما اقتتب أخلاقه
0: ولو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في وسطنا النهاردة
1: صلى الله عليه وسلم،
0: ده كان حيفتح مصنع ومعمل، وحنجاهد في مصنع ومعمل، لأن هي دي أسلحة العصر
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
0: برضو عايز أكمل كلامنا، هي دفعت بالسلاح لأنه استوجبت اللحظة،
1: نعم،
0: السلاح، واستوجبت اللحظة أن تقف مدافعة بروحها عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. اللحظة النهاردة بتستوجب عشان ندافع عن منهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعن عشان ندافع عن الوحدانية التي جاء بها الحبيب المصطفى، مش بسلاح بس، لكن زي ما بقول بالوحدة، بالاتحاد، بالعلم، بالتحاب. ما هو اللي بيحصل الرسوم المسيئة وده كله ايه؟ ما هي نفس حزب المستهزئين اللي كان ايام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيتزعمه ابو جهل، ما هو موجود دلوقتي.
1: نعم.
0: بالحرب، ما احنا بنتحارب من الصهيونية، بنتحارب من القوى الأحادية، بنتحارب بنتحارب بكل الألوان وبكل الشغل وبكل المهم عايزين ندافع عن منهج الحبيب المصطفى، نشغل دماغنا. أفلا يتفكرون؟ أفلا يعقلون؟ عايزين ندافع عن منهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبقى كلنا زي نسيبة، زي أم عمارة، زي مصعب بن عمير، زي الناس دي كلها، يبقى فعلا نشغل دماغنا صح، ونتحاب ونتعاون ونشتغل. ثقوا إن بالعلم هنوصل وبالعمل هنوصل، بس نخلص النية. نرجع لموضوعنا تاني لستنا نسيبة بنت كعب. هنلاقي هذه السيدة الفاضلة كانت لها دورها البارز في الحياة العامة زي دورها البارز في المعركة وفي المعارك. هنلاقيها تشربت الإسلام حسا وروحا ومعنا وقيمة، ومن يوم ما التقت بالرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، ولما التقت به تاني في الميدان، وكأنها حملت منه الراية أو حملت معه الراية، وأصبحت هي بكينونتها وبأبنائها راية محمدية.
1: الله.
0: فكانت تعمد إلى تزكية الأنفس وترقيتها بأنها تعلم الناس كيف يتوب ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يستغفر، كيف يترك المعاصي. أي إحنا بشر، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ويعني ممكن نخطئ بس لازم نتوب.
1: نعم.
0: عشان نلقاه، وإحنا إن شاء الله نبقى معه إن شاء الله.
1: أمين.
0: ونأخذ من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا.
1: أمين.
0: وكانت أيضا السيدة نسيبة تحفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأحاديث وترددها، وهناك حكما شرعيا أيضا أخذته عن الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: عندما دعاها إلى طعام فقالت إنها صائمة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها من أفطر عند صائم صلت عليه الملائكة. يعني هي بقت تردد هذا، هي كانت صايمة ودعته إلى طعام.
1: نعم.
0: فبيقول لها طب يعني كلي معانا، فقلت له إني صائمة. فأخذت الحكم الشرعي، من أفطر وعند صائم صلت عليه الملائكة.
1: الله.
0: يعني أنه بيطعم وهو
1: صائم.
0: فضلت السيدة نسيبة في الرحاب المحمدي، ما سابتش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، شاهدت كل المشاهد، خرجت في كل المعارك، إلى أن جاء وقت مسيلمة الكذاب، فاختار الرسول صلى الله عليه وسلم ابنها حبيب ليكون رسولا لهذا الرجل لكي يدعوه ويعني يهدئ من هذه ستكون حرب. يعني كان واحد من اثنين، لكن مسيلمة لأنه كذاب خان العهد وأمسك بالرسل الذين جاءوا عن طريق النبي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعذبهم، وأوثق حبيب وقال له أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد. قال أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال إني أصم. قال أتشهد مرة ثانية؟ فبدأ يقطع أوصاله جزء جزء في الحياة، يقطع إيديه وهو حي وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. طب أشهد أن مسيلمة يقول إني أصم، حتى استشهد وهو ممزق الأوصال.
1: لا حول ولا قوة إلا
0: بالله. عرفت هذه الحقيقة، راح لها سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا رسول الله وسيدنا عمر رضي الله عنهم وأخبروها، وكان حبيب هو حبيبها، وكان أصغر أولادها، وكانت تحبه حبا جما، فأقسمت ألا تمس ماء من جنابه حتى تأخذ بسأرها، تأخذ بسأره من قاتله مسيلمة الكذاب. وعاشت هذا العمر في الدعوة وفي الجهاد وفي منتهى القوة وفي منتهى الصلابة، وبعد وفاة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وحزنها الشديد عليه وبكائها على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وإحساسها أن ولدها سيكون في استقبال الحبيب، يعني ضمت أو كأنها سكبت بعض الماء الزلال على صدرها، إلى أن تولى أبو بكر الصديق، ثم كانت معركة اليمامة، ثم كان لابد أن يخبرها، فقال لها في كذا كذا، فأصرت أن تذهب، وكان الجرح لا يزال يؤلمها، وكان كل شوية ينزف، طبعا مهما كانت المعالجة ليست سليمة، فكان الجرح دائما وأبدا يعن عليها ثم ينزف. أصرت أنها تخرج للمعركة وحاربت، وهي في الحرب أخذت 12 رمح لوحدها، إلى أن جاء رجل لعنة الله عليه قطع ذراعها من هذا المكان، من مكان الجرح، قطع ذراعها كله، وهي في هذا لا تشعر إلا عايزة تريد الشهادة وتريد رفقة الرسول إلى الجنة، رفقة الرسول في الجنة، تريد الجنة وتريد مرافقة الرسول في الجنة. شوف الهدف. ولما احنا هنموت وكلنا مكتوب علينا الموت، هو في أجل بقى من ان احنا نعمل عمل يجعلنا من رفقاء الحبيب في الجنة؟
1: يا رب يا رب.
0: كل يعني ما احنا لو حسبناها صح هنلاقي اجمل حاجة ان احنا نبقى من رفقاءه.
1: امين يا رب.
0: الشاهد وهي في عز المعركة لم تشعر بدراعها التي قطعت، ولكن هناك من انبأها ان مسيلم الكذاب وقع في الأرض برمح من وحشي قاتل حمزة،
1: فراحت سبحان الله اللي قتل سيدنا حمزة هو اللي قتل مسيلم الكذاب
0: نفس الرمح، فراحت وأجهزت عليه قتلا. شوف القوة وشوف الصلابة،
1: وأخذت
0: بسقر ولدها وذهبت، ثم يعني رقدت فترة كده، ثم أسلمت الروح وهي مجاهدة وفقيهة ومحدثة، وهي نموذج عظيم للمرأة المسلمة في كل مكان. نموذج بقى آخر، خلوا بالكم بناتنا النهاردة انشغلوا قوي بالموضة، وانشغلوا بالزي، وانشغلوا بالمكياجات، وانشغلوا بالعطور، وانشغلوا بالقصور، وانشغلوا بالدنيا قوي قوي قوي، لكن غصب عننا بندخل شئنا أم أبينا في قهر وفي أوجاع، فلابد أن نعد العدة لهذا اليوم، ونحسب أن هناك عدو يتربص بنا، إن كنا نسينا هو ما نسيناش، إن كنا نسينا نستعد له هو ما نساش يستعد لنا، هناك عداء سافر تجاه الإسلام، وكأني بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأني أراه أمامي الآن يذكرنا، هل أنتم على العهد أم تركتم العهد؟ هل أنتم على عهدي بكم أم تركتم عهدي بكم؟ هل بعتم آخرتكم بدنياكم؟ فلنتذكر، وليتذكر كل منا، ونحن نعد عرسا، ونحن نبني بيتا، ونحن نشتري سيارة جديدة وما كذا، ونحن نسافر أمريكا، ونحن هل استعدينا للقاء رسول الله وسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعلتم في الأمانة التي تركتها لكم؟ ماذا فعلتم في الأمانة؟ ونسأل الله العفو والعافية.
1: آمين يا رب العالمين. وإن شاء الله نكون كلنا مجاهدات بالعلم، مجاهدات بالدفاع عن النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
0: كل واحد بطريقته.
1: نعم يا أمي.
0: أيوة.
1: أشكرك يا أمي، جزاك الله كل خير، ونلقاكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة، وخير نساء الأرض.
2: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: تعظيم أهل الجاهلية لمكة. كانت الجاهلية عبر التاريخ يعظمون مكة والكعبة المشرفة ويبجلونها ويوقرونها ويهابون حرمتها، فحرموا سكنى مكة وكانوا يعظمون أن يبنوا بها بيتا، وكانوا يكونون بها نهارا، فإذا جاء الليل خرجوا إلى الحل ولا يستحلون الجناية بمكة، فأذن لهم قصي أن يبنوا في الحرم وقال لهم إنكم إن سكنتم حول البيت هابتكم العرب ولم تستحل قتالكم. وكان من تعظيمهم للكعبة قبل الإسلام أنهم يبنون بيوتهم مدورة الشكل مهابة مشابهة الكعبة، فلا تكون مكعبة ومربعة إلا هي. وأول من بنى بيتا مربعا هو حميد بن زهير، فقالت قريش ربع حميد بيتا إما حياة وإما موتا، ثم بنوا بيوتا مربعة الشكل، وكانوا لا يدخلون الكعبة بنعالهم. وأول من خلع نعله عند دخول الكعبة هو الوليد بن المغيرة تعظيما لها وإجلالا، فجرى ذلك على عادة الناس إلى يومنا هذا. وكانت الجاهلية في مكة يعظمون الأشهر الحرم، كما كانوا يعظمون من يحتمي ببيته ويجيرون من استجار بمكة، فكان الرجل يرى فيه قاتل أبيه فلا يثأر منه ولا يزعجه. وكان من أراد أن يخاصم أو يعاتب أهله ذهب إلى الحل حتى لا يخاصمهم في حرم الله، كما كان أهل مكة في الجاهلية يكرمون الحجيج فيقدمون لهم السقاية والرفادة مجانا إكراما لهم وتوقيرا لحرم الله. وكان من تعظيم قريش للبيت أنهم فرضوا على العرب أن يطرحوا أزواد الحل إذا دخلوا إلى الحرم، أي من طعام ومأكل، وأن يخلوا ثياب الحل ويستبدلوا بها ثياب الحرم، إما شرى وإما عارية وإما هبة، فإن وجدوا ذلك وإلا طافوا بالبيت عرايا، كل ذلك من أجل ألا يدخلوا طعام ولباس الحل إلى الحرم خشية ألا تكون من كسب طيب أو تكون ثيابا عصوا الله فيها. ولما أرادت قريش إعادة بناء الكعبة خافت من هدمها أن يصيبهم عذاب الله وسخطه، ثم بنوها واشترطوا أن يكون بناؤها من كسب طيب، لا من ربا ولا من ميسر ولا من مهر بغي. هكذا كانت قريش وأهل الجاهلية قبل الإسلام يعظمون مكة ويهابون حرمتها وجنابها. وقد قالت سبيعة بنت الأحب لابن لها يقال له خالد تعظم عليه حرمة مكة وتنهاه عن البغي فيها: أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير، واحفظ محارمها بني ولا يغرنك الغرور، أبني من يظلم بمكة يلقى أطراف الشهور، أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

0: في رحاب ذكرى وفاة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، نسترجع الذكريات وأهم المواقف التي مرت مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: بدون شك الشيخ سعيد كان من الشخصيات المميزة والبارزة لما يعني أودعه الله عز وجل من صفات قيادية وتوجيهية، فهو كان بدون شك خطيبا مفوها، صاحب موقف وصاحب فكر واضح جلي لا لبس فيه فيما يتعلق بحمل هموم الأمة. فكان الشيخ رحمه الله يعتبر موجها أساسيا وصاحب بصمة أساسية في عملية يعني تقوية التيار الإسلامي ودفعه باتجاه أن يأخذ مكانه الحقيقي في بيئته.
0: حوار حول جوانب في شخصية سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان.
1: يحفظ لسماحة الشيخ سعيد أنه لم يلن نهائيا فيما يتعلق بالموقف، فموقفه كان يعتبر صاحب سقف عال جدا في الحفاظ على العنوان الإسلامي.
0: تابعوا هذا الحوار مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: ضرورة الاطلاع على تجارب هؤلاء الأساتذة الكبار فنحافظ على هذه المسيرة وعلى هذه الدعوة.
0: تابعوا هذا الحوار هذا السبت عند الساعة 3 عصرا ويعاد 2 العاشرة صباحا. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: مستمعينا الكرام، موعدكم الآن مع برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن. يقول لك إذا جئت الله فقيرا حقا وجدت الله غنيا حقا، يقول إذا جئت الله مكروبا حقا وجدت الله مفرجا حقا. ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.
3: ولو كنت مقصرا مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حلقة المقصرين اليوم كذا مع إمام من أئمة الاعتراف وهو الخليل، خليل إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. السلام. في شيء قبل أن نذهب اليوم إلى صحبة الخليل إبراهيم، العلماء عبد الرحمن في مسألة الخوف اللي يقول أنه أقرب شعور للإنسان يأتيه لما يفرط يقصر يعصي يبتعد، قالوا لا تنشغل في الخوف بحصول المكروه، أي أن تعاقب فقط على ما أسرفت، سواء أن تعاقب في الحياة أو تعاقب على مستوى الشعور والنفس. يقول لك التفت إلى شيء آخر اللي هو خلي خوفك يتمركز على فوات المحبوب. إنه في هذه اللحظة دخلت في اختبار زي مثل اختبار القدرات، وكان يراد لي أن أحقق نصرا، هذا النصر يأتي على شكل صلة، يأتي على شكل صلة، والذي حصل أنه قد فاتني. ففوات هذا النصر الذي يقربك من محبوبك جل جلاله لإيثار حظه على حظك، هذا هو الذي يعني يحسن معه الخوف. نعود إلى الخليل إبراهيم، بس هذه كانت كلمة في فمي وكما يقال وفي الفم ماء في الموضوع. فنعود إلى الخليل إبراهيم اليوم، سنستفتح في صحبته لنقرب مفهوم شو جمال الاعتراف. خليل الرحمن يعترف، يا الله، قلنا هناك نوع في التقصير جميل اللي هو الاعتراف، وإيش عن الإقرار بالعجز عن الوفاء. عندنا نموذج خليل الرحمن سيدنا إبراهيم وهو يعترف، اعتراف لائقية، اعتراف رقي.
1: عليه السلام.
4: فماذا يقول كما في الآية الكريمة؟ والذي
3: أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
4: كذا حاول كأنك يعني تلقيها هكذا لكل لنفسك مقصرا، اقرأها كذا. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
3: والذي أطمع أن يغفر لي
4: خطيئتي يوم الدين.
3: يوم الدين.
4: أي كلمة من الكلمات في الآية استوقفتك كمعترف بتقصيره؟ والذي ولا أطمع ولا أن ولا يغفر ولا خطيئتي ولا يوم ولا الدين يوم الدين.
3: والذي أنا الذي هذا الضمير عاد إليه سبحانه وتعالى
4: عز وجل، خطاب مباشر. بمعنى أن الإنسان في التقصير يكون قدرته على مخاطبة الله عالية، صحيح؟ المقصر يعطى ترى فسوحات من الخطاب والنداء. العلماء يقولوا وله المثل الأعلى، مثل الله في خلقه كمثل الأم. إلى الأم دائما مشغولة مع البعيد عنها من أبنائها وليس القريب، قلبها هناك جل جلاله عز وجل سبحانه وبحمده عز وجل. طيب احنا الآن نريد أن نتأمل في أخلاق الاعتراف عند إمام من أئمة الاعتراف الذي يليق بمقامه سيدنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. نريد أن نقرأ جمال والذي أطمع كلمة أطمع نأخذ سياحة، لأنه كما قال الله تعالى في وصفهم يدعون ربهم إيش؟ خوفا وطمعا. ما هو هذا الطمع؟ الحلقة هذه ليكن عنوانها اطمعوا. العلماء يقولوا الطمع في الله يحسن، الطمع في الله يحسن، فضلت خيرك جل جلالك. عبد الرحمن، واحدة من المعاني الجميلة في أطمع إيش؟
3: في أنه لم ينسى صفريته.
4: العلماء يقولوا لم ينسى صفريته، وماذا يعني؟ يعني ولو كان خليل الرحمن لا ينسى أنه عبده. عبد الرحمن يا عبد الرحمن لا ينسى أنه إيش؟ عبده. إنه من أكون؟ لا شيء. اللهم إني أطمع فيك، أنا أنسى أنني الخليل الآن، أنا هنا عبيدك إبراهيم وليس خليلك إبراهيم.
3: السلام.
4: أرجوك في الاعتراف لا تنسى صفريتك، انسى كل شيء إلا أنك عبده.
3: احنا نصلي صلاة واحدة نحسن نفسنا وصلنا خلاص.
4: طبعا كان زين العابدين دائما يذهب إلى الحرم يطوف يصلي في الليل فيسمعوه يقول عبيدك ببابك فناء، يقول عبيدك ببابك مسكينك بفنائك، هكذا يعني يقولها. شوف جمال. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك. ماذا أيضا من جماليات قوله في الاعتراف؟ أطمع أن يغفرني.
3: سأل بشرط الأدب.
4: مفتاح الدخول كان شرط الأدب. ما قال أسألك المغفرة، قدم بين يدي السؤال حالة من الأدب. يقول أطمع يعني رجوتك، هلا قبلت مني، أتحننك أتعطفك، يا الله ليتني أليق، هل لي في مطمع ورجاء. فصدر بالأدب بين يدي إيش؟ الطلب، هذا الشرط. وماذا أيضا؟
3: واستشرف بلغة الاعتراف.
4: استشرف بلغة إيش؟ الاعتراف. يعني خير ما أنت تفعل إذا أردت أن تعرف مآلك أن تبدأ بخطوة الاعتراف، يعني صدر بالاعتراف تعرف العاقبة. بعض الناس يقول أبغى أطمئن، يقول اعترف. بعض الناس يقول أريد أن يتجاوز عني، يقول اعترف. استشرف بالاعتراف يأتيك بقية الخير كله. ثم
3: الاغتراف بالاعتراف.
4: أحيانا نحن نكون مقصرين كثيرا فنبدأ ندعو ونبتهل فجأة، وأنا أشعر أني الآن كنت على المعصية وبدأت أستغفر، فجأة تنتقل لطلب سؤال الفردوس الأعلى. شوف المساء السنين الضوئية بين الطلبين. وهذا من كرمه تعالى، لأن يقول العلماء إذا العبد جاء إلى باب ربه في كل مرة حتى بعد إساءته يعطى ويعفى، ثم يذهب فيغيب وينسى ربه، ثم تطرأ له الحاجة أو يقع في المشكلة أو يعصي أو يسرف، ثم يعود محتاجا فيعامله الله وكأنه لأول مرة يقف بباب الله جديد، كأنك أول مرة تقف بالباب. لذلك يقول العلماء الله لا يخجل عز وجل. ثم من جمال طمع اعتراف سيدنا إبراهيم ماذا؟
3: أطلق على رجاء المغفرة لفظ الطمع تواضعا لله.
4: يا سلام، يعني ما كان يرى أنه أنا أستحق أن يغفر لي لأنك أنت قلت ستغفر. يعني دعا كالذي يخاف أن لا يستجاب له.
3: يا الله.
4: ليس من باب سوء الظن، ولكن إنما من باب الأدب، الحياء، التذلل. أطمع أطمع، كأن رجل يقول يا أرجوك الله يخليك تكفى لا تردني أتوسل إليك. أطمع أطمع، بس لو في القليل من الكثير فقليلك كثير. أرأيت
3: وكأنه يعني مو موعود بالمغفرة ولا
4: طبعا طبعا. هو يعرف أن الله غفور
3: سبحانه،
4: ومن يعرف إذا لم يعرف الخليل إبراهيم عليه السلام؟ شوف النظرة،
3: الأدب
4: عجيب. وماذا أيضا؟
3: مباعدة لنفسه عن هاجس استحقاقه المغفرة.
4: أخطر شيء في هذه الجزئية أن تظن أن لك على الله حق. هو هنا يقول أطمع أن يغفر لي، فهو في الطمع وليس في ذات المغفرة. يعني نظره ليس إلى أن يغفر له، نظره في كيف يعامله الله في طمعه.
3: يا الله.
4: بما شئت أنا أطمع، والمحصلة فيما طمعت فيه أن تغفر. ما هو لا أدري. هذا من الفقه عند العارف بالله.
3: يا سلام.
4: وواحدة من التجليات أيضا في طمعه معترفا،
3: هو لا يبرئ نفسه.
4: هو لا يبرئ نفسه، يعني أقر بما كان إيش منه، نسي صلاحه ونسي إمامته. كثير من الناس يعني يصبح معتذرا على شيء صغير، يعني لا يدمن الاعتذار والاعتراف لأنه يحس أنه على خير كثير. لا لا لا، لا تبرئ نفسك. يعني وإن عفوت وخجلتاه منك، يعني وسوأته منك وإن عفوت، يعني مكشوف خجل خجل. ومن جمال اعترافه أيضا إيش؟
3: هو لا يعتمد على عمله ولا يرى أنه يستحق بعمله شيئا.
4: نعم، أي أحد يدخل على الله لأنه أدعوك وأستغفرك لبياضة وجهي عندك؟ مستحيل. أجمل باب أن تدخل على الله إيش؟ مفتقرا. تجرد تجرد كما يقال لك في الاعتراف، وهذا تلقائيا إيش؟ تلقائيا يحصل. العلماء يقولوا أيضا من جمال قوله والذي أطمع إيش يا عبد الرحمن؟
3: أنه الطامع طامح.
4: يعني ما تلاحظ لما سيدنا إبراهيم يقول والذي أطمع، هكذا تشعر أن فيه همة، فيه ارتفاع، كأن فيه تحليق، صحيح؟ والذي أطمع، يعني ما قالها بأسلوب فيه انكسار سلبي، فيه انكسار ترقي. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
3: مشتغل بالمعطي عن العطية.
4: كان ينظر إلى الغفور قبل المغفرة.
3: يا سلام.
4: وإلى الرحيم قبل الرحمة، وإلى العفو قبل العفو.
3: يا الله.
4: إذن نختم بماذا؟ أن سيدنا إبراهيم في رجاوة الاعتراف ماذا علمنا؟
3: علمني الخليل عليه السلام أن التواضع لله سبحانه في أن لا ترى لنفسك على الله حقا.
4: الله يبلغنا ألا نرى لأنفسنا على الله حقا، إذ الحق كله لمن؟ لله عز وجل سبحانه وتعالى وبحمده.
3: ولو كنت مقصرا مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
2: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قمقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه الفائدة متعلقة بالجانب الجمالي من الإنسان. لقد أودع الله في الإنسان قوة إدراكية يتميز بها عن بقية المخلوقات، وأودع فيه قوة شعورية. ففي حياة الإنسان علم وفلسفة وفن. فالعلم ما هو كائن، والفلسفة ما ينبغي أن يكون، والفن ما هو ممتع. في الإنسان جانب جمالي، هذه حقيقة. يحب المنظر الجميل، يحب البيت الجميل، يحب الثياب الجميلة، يحب الزوجة الجميلة. هذا جانب حقيقي، والإسلام اعترف بهذا الجانب لأنه دين الفطرة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا أن يؤذن لأنه أندى صوتاً.

0: شرعية
1: ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. لذلك يقول هذا العالم الجليل: لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه. يعني كل واحد منا شاء أم أبى له متعة يتمتع بها في الدنيا، فلذة كل واحد منا على قدر همته وشرف نفسه. قد تبدأ اللذة من تناول طعام لذيذ، وقد تنتهي بالاتصال بالجمال المطلق وهو الله عز وجل. فأشرف الناس نفساً وأعلاهم همة وأرفعهم قدراً من لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه. يعني لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به. الإنسان حينما تكون ذروة لذته وذروة سعادته وذروة استمتاعه في معرفة الله ومعرفة كتابه والعمل الصالح واللقاء مع أوليائه، فهذا إنسان في أعلى مستوى، توافقت لذته مع ما كلف به تماماً، كما لو كان إنسان مدمناً على المطالعة فعين أمين مكتبة. هذا العمل يتوافق مع هواه توافقاً تاماً. فلذة هذا الإنسان الأول في الإقبال على الله والعكوف عليه، ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله. يعني أيام إنسان يستمتع بأقذر عمل، بأسوأ عمل، وأحيانا يستمتع بالذات الإلهية بالإقبال عليه والقرب منه. قال: بعض الناس تنتهي لذتهم إلى أخس الأشياء من القاذورات والفواحش في كل شيء. يعني الآن في بالعالم تواصل إعلامي، وفي بالعالم عرض للذات يخجل الإنسان أن يفكر فيها، لا أن يقترفها، أن يفكر فيها، لأنها تهبط به إلى مستوى أخس الحيوانات. فبين أن تكون أسعد الناس بالذات الإلهية، وبين أن يكون الإنسان أخس مخلوق في لذته. يعني أحياناً تذهب إلى ظاهر المدينة تجد مئات السيارات حول ملهى. لو سألت نفسك سؤالاً دقيقاً: لماذا جاء الناس إلى هذا المكان؟ إنهم يأكلون ويشربون الخمر ويستمتعون بالراقصات والغناء، هذه لذتهم، وهذه اللذة يقبل الناس عليها الآن أشد الإقبال، إلا من عصم الله، شهد الله. ويتمتع المؤمن بلذة عند قربه من الله وعند خشيته له وعند إقباله عليه، ما لو وزعت على أهل الأرض 6,000,000,000 لكفتهم. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الآن لو عرض على الإنسان الخسيس الدنيء الذي يستمتع بالقاذورات من الأقوال والأفعال ما يستمتع به الأول لم يقبله. لذلك الذي يستمتع بالقاذورات يسخر من رواد المساجد، يقول لك: ماذا في هذا المكان؟ ماذا يفعلون؟ حياتهم مملة جافة، لأنه غارق في القاذورات. ولو عرضت لذائذ الثاني على الأول

0: لخرج من جلده نفورا منها. فاشكر الله على أن الله سبحانه وتعالى جعل استمتاعك بما يرضيه. الآن أكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن. بالمناسبة أي شيء ممتع خلقه الله عز وجل، هذا الشيء الممتع واسع. يعني إذا عبرنا عن السعة بمئة وثمانين درجة، مسموح لك من هذا الشيء الممتع سبعون درجة. فالمؤمن يبقى في هذه السبعين، في هذه السبعين موصول بالله، في هذه السبعين هذه تفضي به إلى 360 بعد الموت. ما دام في الجانب المسموح به من لذة البدن يأكل الطعام الحلال ويتزوج ويستمتع بما أحل الله له ويبتعد عن أي شيء حرمه الله عليه، ما دام في هذا الحيز المسموح به يستطيع أن يجمع بين لذة البدن ولذة القلب. وأكمل الناس لذة من جمع بين لذة القلب والروح ولذة البدن، فهو يتناول لذاته المباحة. وبالمناسبة ما من لذة خلقها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. ليس في الإسلام حرمان، الإسلام دين الفطرة. قال فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة ولا يقطع عليه لذائذ الدار الآخرة. يعني لو اقتربنا، تعمل بإخلاص وتعمل عملا متقنا وتأخذ رزقا حلالا مئة بالمئة وتشتري به طعاما طيبا فتأكل أنت وأهلك وأولادك هذا الطعام الطيب، وتستطيع أن تكون في قمة الإقبال على الله والاتصال به. هذه شهوة، الطعام والشراب. تشتهي المرأة فتتزوج امرأة صالحة مؤمنة تسرك إن نظرت إليها وتحفظك إذا غبت عنها وتطيعك إن أمرتها. هذه اللذة الثانية يمكن أن تنالها في أعلى مستوى وأنت في أعلى درجة من القرب من الله. الله ما حرمك لكن طهرك، ما حرمك لكن كرمك. قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني هم في الدنيا يستمتعون مع غيرهم، الجانب المادي من اللذائذ يستمتع بها المؤمنون وفق منهج الله وفق الحيز الذي سمح لهم به، لكن هذه اللذائذ خالصة لهم يوم القيامة. الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. لذلك أنا حينما أدعى إلى طعام ويغلب على ظني أن هذا الذي دعاني إنسان مؤمن وقريب من الله، أدعو له من أعماق قلبي أن يجعل الله له نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة. أنت في الدنيا في أمان، وفي الدنيا في متعة طاهرة بريئة تقربك من الله، فإذا جاء الأجل انتقلت إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هؤلاء الذين سمح الله لهم أن يجمعوا بين لذة الدنيا في الجانب المباح المشروع مع لذة الآخرة، هؤلاء قمم البشر. لأن الله عز وجل حينما قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنتان وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ويقول بعض العلماء: ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ أيها الإخوة، أما الذي استمتع بالقاذورات من الأقوال والأفعال، هؤلاء يقال لهم يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. لذلك مرة سيدنا عمر أمسك تفاحة فيما أذكر وهم ليأكلها، فقال: أكلتها ذهبت، أطعمتها بقيت. هذا المعنى أشار النبي الكريم إليه حينما وزع شاة على مرأة من زوجته عائشة رضي الله عنها، ولم يبق منها إلا كتفها. يبدو أنها اشتهت أن تأكل هذا اللحم. قالت: يا رسول الله، لم يبق إلا كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام: بل بقيت كلها إلا كتفها، بل بقيت كلها إلا كتفها. أخواننا الكرام، الحياة الدنيا مفعمة بالهموم والأحزان والمشكلات، ولا تستقيم لإنسان. قد يحصل زوجة صالحة ولا يسمح له بأولاد أبرار. الأولاد العاقون مصدر شقائه في الدنيا، أقول بشكل عام للناس جميعا. وقد يكون له دخل كبير وفي جسمه مرض خطير، وقد يكون له سمعة طيبة ويعاني من ضغوط في عمله. على كل، الحياة الدنيا مفعمة بالمسرات والأحزان، ولكن الآخرة بنيت على التكريم. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بالنتيجة، فهؤلاء تمتعوا بالطيبات أهل الله، وهؤلاء أيضا تمتعوا بالطيبات. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. هذا تمتع بكلام ربه والأنس به والإقبال عليه والتقرب إليه، فتجلى الله على قلبه وألقى عليه السكينة وشعر أنه أسعد الناس قاطبة، وذاك تمتع براقصة. هؤلاء تمتعوا بالطيبات وأولئك تمتعوا بالطيبات، وافترقوا في وجه التمتع. هؤلاء تمتعوا بها على وجه أذن الله به. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ هذا الذي جعله الله جميلاً من فاكهة أو طعام أو زوجة صالحة أو ولد جميل الصورة، هذا إنما خلقه الله لعباده، وفي جانب مسموح به، فأولئك تمتعوا بها على الوجه الذي أذن لهم فيه، فجمع لهم بين لذة الدنيا والآخرة. وهؤلاء الآخرون تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه الهوى والشهوة، وسواء أذن لهم فيه أم لا. فانقطعت، الآن دققوا، فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة. لذلك أجمل كلمة أرددها: من آثر آخرته على دنياه ربحهما معا، ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما معا. انقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة، هذا هو الشقاء بعينه. فلا لذة الدنيا دامت لهم ولا لذة الآخرة حصلت لهم. لذلك طريق الإيمان كله خير. هكذا صممت أن تكون مؤمنا. قال: فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا طريقا إلى لذة الآخرة، بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله. يعني الإنسان أحيانا في طريق الإيمان كأنك تمشي في الصحراء، من حين لآخر في واحة، يعني نخيل وغدير. فالإنسان أحيانا يذهب إلى نزهة، هو وأولاده وزوجته، هذه النزهة لذة مباحة لكن لها وظيفة إيجابية، أنها تعينه على متابعة الطريق، استجمام، روح القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. يعني في هذا الزمن الصعب وفي ضغوط الحياة وتعقيداتها، أحياناً نزهة قصيرة أنت وأهلك تعطيك طاقة لمتابعة السير، وقد تكون هذه النزهة أساسية في حياة الناس الآن. أحياناً تجد الأسرة تضطرب، يظهر بعض العنف في البيت، السبب ضاقت نفوسهم ببيت صغير وهموم كثيرة، فقد تكون نزهة قصيرة إلى مكان جميل، كل شيء مسموح به من طعام وشراب ومناظر جميلة، هذه النزهة تعينك على متابعة السير. فلذلك الإنسان، الآباء العقلاء والموفقون، من حين لآخر يروحون عن أسرتهم، هذا الترويح يعين الابن على متابعة الدراسة، يعين البنت على متابعة الدراسة، يعين الزوج على متابعة العمل، يعين الزوج على متابعة النشاط. إذن فليجعل المؤمن لذة الدنيا موصلة إلى لذة الآخرة، بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته. أنا أتمنى أن يكون هناك تمايز بين لذات المؤمنين ولذات غير المؤمنين. يعني مؤمن يجلس بمكان الغناء والتفلت ولعب النرد، أنا والله عم روح عن نفسي، هذا المكان ليس لك، هذا المكان يحول بينك وبين المتعة التي سمح الله لك بها، هذا المكان موبوء. يجب أن يكون هناك تمايز بين لذات المؤمنين ولذات المبعدين. يتناول المؤمن هذه اللذائذ بحكم الاستعانة والقوة على طلب الدار الآخرة، بالضبط كرحلة شاقة في الصحراء، من حين لآخر في استراحة وفي تناول الطعام وفي نسيم عليل وفي منظر الشجرة الجميل. هذه الواحات لا بد منها، يعني يجب أن تكون واقعي. أنا لا أطالبك بنزهة فوق ميزانيتك، لكن أحياناً إلى مكان قريب في إطلالة جميلة أنت وأهلك، هذا يعطيك طاقة في متابعة السير. فكما تخطط للعمل يجب أن تخطط للذة طاهرة بريئة مسموح بها تعينك على متابعة السير. أما الذي يبحث عن اللذة لمجرد الشهوة والهوى هو ممن زويت عنه لذات الدنيا والآخرة معا. الآن فليجعل ما نقص من لذة الدنيا زيادة في لذة الآخرة. هو لا شك أنه من أحب دنياه أضر بآخرته، لا شك أنه من أحب دنياه أضر بآخرته. يعني المؤمن يستمتع كما يستمتع أهل الدنيا ما بيقدر، عنده قيود، في عنده لوحة مكتوب حق الألغام يقف عندها ولا يرى أن هذه اللوحة تحد من حريته، لكنه يرى أنها ضمان لسلامته. يعني أعظم شيء بالفقه أن ترى أن المحرمات هي ضمان لسلامتك وليست حداً لحريتك. هذه المحرمات لا تتألم ممن حرمها عليك، بل تشكره لأنه أبقاك طاهراً سليماً موصولاً بالله عز وجل. فإذا استمتع بما أحل الله له يستوفيها كاملة يوم القيامة. لذلك أيها الإخوة، المؤمن الصادق يبحث عن سعادة أبدية، وهذه ثمنها أن تأخذ من الشهوات بالقدر الذي سمح لك. فإذا أخذت من الشهوات بالقدر الذي سمح لك، عندئذ ترقى إلى جنة عرضها السماوات والأرض. في شيء يصعب تفسيره علميا، يصعب، أما هو واقع. لكيف أمور البركة لم ترد في الآلات الحاسبة؟ في جمع، طرح، ضرب، تقسيم، وفي جزر، نسبة مئوية، وفي ذاكرة. كل أزرار الآلة الحاسبة ما فيها زر البركة، لكن الله عز وجل للمؤمن الصادق يبارك له بدخل قليل ينتفع به أكثر من الدخل الكبير ممن فسق وفجر. الآن لو إنسان منع نفسه من كل شهوة لا ترضي الله، يجعل الله له فيما أحل له متعة تفوق حد الخيال. التفسير العلمي صعب. يعني هذا الذي غض بصره عن محارم الله يهيئ الله له زواجا ناجحا. أنا أقول للشاب أحيانا، أنت حينما تغض البصر عن محارم الله كأنك تضع في علبة ليرة ذهبية عن كل غض بصر لامرأة لا تحل لك. هذه العلبة تمتلئ، تفتح يوم زواجك، فكل شيء منعت نفسك منه قبل الزواج تلقاه هناء وراحة وسعادة بعد الزواج. كل شيء محسوب. إله عادل، عدل مطلق. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم، دعك من الآخرة في الدنيا، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وبئس الإنسان الذي يستمتع بلذة محرمة تنقطع عنه في نهاية الحياة ويفوته نعيم أهل الجنة. لذلك أيها الإخوة، الحياة تحتاج إلى تأمل وإلى قرار جريء وإلى معرفة لله. أما هؤلاء الناس الشاردون عن الله هم إمعة، يعني أي شيء شاع في مجتمعهم يقبلون عليه ولو كان محرما. لذلك الإنسان حينما تهبط مدركاته يصبح مع الخط العريض في المجتمع. المجتمع فيه شرائح شرائح، أكبر شريحة شاردة عن الله. الدليل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هؤلاء الناس الآن مع ما يعرض على الشاشة، مع الأفلام، مع المسلسلات، مع الإباحية، مع الرقص، مع الملاهي، هكذا. حتى رمضان بيساوي شهر متع، شهر لقاءات وسهر ومسلسلات وأفلام وضحك وإطلاق بصر. يعني قضية ترك الطعام والشراب هذه يحسنها الفقير أحيانا. إذا إنسان حرمته من الطعام والشراب يكون صائم، معناته الصيام عبادة. أيها الإخوة، قضية اللذة حاجة أساسية في الإنسان، الشرع ما أخفى لها، لكن أعطاك جانب مسموح به. هذا الجانب يمكن أن يكون جسراً إلى سعادة الأبد. لذلك حرمان ما في بالإسلام، بس في تنظيم. وأقول كلمة، أنه المؤمن الصادق لعلي لا أبالغ يستمتع بالدنيا التي سمح له بها أضعاف مضاعفة مما يستمتع الطرف الآخر. الآن اجلس مع ثلة من المؤمنين بتقول والله صار تجلي، صار سرور، وكأنك في جنة، وقد يكون بيت صغير والطعام خشن، أحياناً ما في ضيافة إلا كأس شاي، بتحس حالك بجنة. وبيذهب إنسان إلى مكان كله فضة وكله ذهب وكله أساس راقي وتريات، والفاتورة بتلعن المطعم الشهر على الفاتورة، بيطلع مسموم بدن ودافع مبلغ مو معقول، وشاف زوجة فلان وزوجة فلان وهي أحلى من زوجته، وبيصير نكد ببيته، بيشتري شقاؤه بيده، بيدفع مال فلكي، وبيلعن كل ساعة فكر فيها بالذهاب لهذا المكان، وبتتنقص عليه حياته الزوجية، وبيرجع بخفي حنين. واحد فات لدار قمار في أمريكا، لعب قمار ثروته 2.5 مليون دولار، خسرها في ليلة واحدة. جاء إلى البيت، أطلق النار على زوجته وأولاده الخمس، ثم انتحر. دار القمار تنتهي بالإنسان إلى الموت وإلى الشقاء. لذلك هذا من فعل الشيطان. بتلاقي المؤمن بين إخوانه وإخوان جامعه ببيته، في راحة نفسية، في تجليات قدسية، بيت ملائكي، بيت في طهارة، بيت في وفاء، بيت في رحمة. أيها الإخوة، الخير كله في طاعة الله، والشر كله في معصيته، ومستحيل أن تطيعه وتخسر، أو أن تعصيه وتربح، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: مقدسية. فضائل المسجد الأقصى.
1: مريم، عمرك سمعتي بالحديث اللي جاء فيه إنه أحد الصحابة سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن ابتلينا بعدك بالبقاء أين تأمرنا؟ قال: عليك ببيت المقدس، فلعله أن ينشأ لك ذرية يغدون إلى ذلك المسجد ويروحون.
2: أكيد، فالحديث بيحكي عن أحد فضائل بيت المقدس، وفي أحاديث كثيرة بتدل على فضائل أخرى للمسجد الأقصى.
1: يا ريت يا مريم لو تحكي لي عن فضائل ثانية للمسجد.
2: أكيد، بتعرف يا يوسف إنه المسجد الأقصى هو المسجد والمكان الوحيد اللي صلى فيه كل الأنبياء والرسل ليلة الإسراء والمعراج؟ فبدخولك المسجد الأقصى فأنت أكيد بتمشي على أرض مشى عليها نبي من الأنبياء، وبتعرف إنه كمان من أكبر مميزات وفضائل المسجد الأقصى إنه ثاني مسجد بني على الأرض بعد المسجد الحرام بأربعين عام.
1: يا سلام، طب اسمعي هاي المعلومة. أكيد أنت بتعرفي إنه كان قبلة المسلمين الأولى قبل المسجد الحرام، بس بتعرفي إنه الرسول صلى الله عليه وسلم صلى نحو أكثر من ما صلى للمسجد الحرام، فصلى تقريبا 14 سنة وخمسة أشهر.
2: يا الله يا يوسف، كيف المسجد الأقصى مسجد عظيم.
1: والله معك حق يا مريم، الله يحرره من أيدي المحتلين ونصلي فيه كلنا.
0: معلومة مقدسية لنكون منها أقرب. هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة. سطع سطع سطع، فكانت للإعلام بريقة، فكانت للإعلام بريقة. تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: طمنيني، كيف عمتي وكيف أسامة؟
3: مهل عليك والله، هالقد جاي تسأل؟ اليومين مروحة من عندهم.
2: اعذريني والله، في راسي 100 دواية يا بسمة.
3: طيب ارحم حالك شوية، هي الحياة كلها شغل شغل.
2: طيب ايش بدنا نعمل؟ شغلنا هيك بتطلع.
3: على العموم امي كويسة الحمد لله بخير، وأسامة على العموم يعني دايما معاك، بس صار موضوع جديد عنا.
2: اللهم اجعله خير، ايش هو؟
3: يعني انت مش عارف؟
2: وايش بعرفني في مواضيعك وانا؟
3: قصدي يعني أسامة ما حكاش معك؟
2: في ايش؟
3: يما عليك والله انك بتتخاوت.
2: والله ما بتخاوت انا، والله ما بعرف.
3: بده يتجوز، حكى لأمي دوري على عروس.
2: ايه طيب ممتاز، ايش المشكلة؟
3: انا قلت لك مشكلة، انا حكيت لك انه في موضوع جديد، انه بده يتزوج وانا وامي بدنا نروح ندور على العروسة.
2: طيب احكي لي، انتو حاطين عينكم على عروس ولا بدكم تدوروا؟
3: والله بدنا ندور لسه. ليش، في عندك حدا؟
2: انا هلقيت مش مستحضر، بس اذا بدكم بسعى معاكم.
3: طيب شوف من اصحابك اذا في عندهم بنات، يعني بنات عيشة ومحترمات.
2: حاضر ولا يهمك. طيب ايش بدي اقول لك، هاتيلي البوت الاسمر.
3: وين بدك تطلع؟
2: مشوار ابو نص ساعة وراجع.
3: زي كل مرة نص ساعة وراجع، بترجع لي في نص الليل.
2: طيب انا ايش بدي اعمل يا بسمة؟ شغلنا هيك بتطلب منا.
3: حاضر حجيب لك اياه، بس دير بالك.
2: ولا يهمك.
3: ايش بدي اقول لك يا عبد الله، يمكن بكره اروح عند امي عشان نروح نشوف عروسة.
2: ماشي براحتك، بس ايش بدي اقول لك، قبل ما تطلع اذا ما كنتش انا موجود هان يعني بتعطينا رنة.
3: طبعا، هو انا بطلع بدون اذنك يعني.
2: ماشي توكل على الله، هات هالبوت.
4: يا لؤي لؤي.
5: ايوه يما.
4: دير بالك يما على الدار، بدي اروح ازور ابوك، بيقولوا حكمينه.
5: كم سنه؟
4: ان شاء الله ما يضل في تمك ولا سنه بعيد. بدك ابوك يعفن في السجن ولا
5: هو انا اللي حبسته؟ انا ايش بدريني قديش بنحبس عليها.
4: طيب طيب من غير طق حنك، اقعد في الدار عبل ما اروح اشوفه.
5: حاضر.
4: الله يصبحك بالخير يا طلال.
6: يسعد صباحك يا سميحة.
4: اطمني.
6: الحمد لله، القاضي حكم علي 4 شهور، قضيت منهم 3 ضايل شهر.
4: وغرامة ما غرمكاش؟
6: غرمني 2000 شيكل، وبكرة بعينك الله بتاخذ الورقة وبتروح تدفع 2000 شيكل.
4: خلاص ولا يهمك يا طلال، بس بالله عليك تتعلم لغيرها. انت مش لحالك يا طلال، في وراك مرة وراك ولاد وراك محل وشغل.
6: خلاص يا سميحة خلاص، احنا بدنا نقعد هيجيت نقلب في بعض، درس وتعلمته.
3: بدنا نطلع يما ونخلص بسرعة علشان بدي اروح قبل ما يجي عبد الله.
7: ايوه احنا بدنا نروح نبات عند الناس يما.
3: لا بقول لك يعني.
7: ولا يهمك، مش هخليك تتأخري، مشوارنا في نفس الحارة.
3: عدار مين يما؟
7: دار ابو غالب، بيقولوا في عندهم بنات محترمة ومسكينة وعاقلة، واهلها برضو محترمين وكويسين.
3: طب خلص خلينا نطلع على البدري.
7: ماشي يما.
5: يما طمنين، ايش صار؟
4: الحمد لله اجت سليمة وربنا لطف. ابوك انحكم 4 شهور، قضى منهم 3 شهور وضايله شهر
5: بس.
4: بس وليش ابوك قاتل؟ قاتل قاتل بني ادم؟
5: لا خلاص كويس، بس انا كنت بدي اياه يتربى يما.
4: ولا تحكيش على ابوك هيك، بضل ابوك.
5: طيب ما غرمهوش مصاري؟
4: 2000 شيكل.
5: اوبا، ومن وين بدك تجيبيهن يما؟
4: بدي اروح اقعد على باب الجامع واشحدهم. حلو.
5: انت مالك؟ لا انت ولا هو متحمليني.
4: روح روح روح كلك لقمة واطلع على شغلك عند ابو حسام.
7: ايش رايك يما؟
3: والله يما هي ما شاء الله عليها يعني، بس قصيرة شوية.
7: ايهو احنا بدنا نجوزوا عمود كهرباء، بعدين طولها بالنسبة لطول اخوك مناسب.
3: انا بس هي الملاحظه اللي عندي، اما ان هي ما شاء الله عليها.
7: بكره بروح على دار سيدك وبحكي لسيدك ولاخوالك علشان يروحوا معنا ويروح اخوك معاهم.
3: ان شاء الله خير يما، وهلقيت بعد اذنك بدي اروح على الدار قبل ما يجي عبد الله.
7: ماشي يما توكلي على الله.
2: وين يا خاين؟ بترسم على الزواج وكل ليله بترابط معي وبتخبى عليا.
8: والله هذا كان موضوع بيني وبين الحجه، وما بعرفش انه راحت وفعلته لحالها.
6: طيب احكي. طيب قل لي يا رجال.
0: ايش بدي اقول لك؟ مش فاهم، احنا لسه ما عملناش اشي.
6: طيب قل لي، في مخك واحدة ولا كيف؟
0: انا تاع وحدات يا راجل، انت التاني كيف بدي يكون في مخي واحدة؟ حكيت للحجة ولا اختي وقلت لهم دوروا.
6: يلا يا سيدي، ان شاء الله ربنا برزق في بنت حلال وتتهنى فيها.
8: يعني هذا الكلب اللي اسمه علوش وكان يجي يقعد عنا ونأمن له طلع جاسوس؟
9: صحيح يابا، طلع جاسوس، والمخابرات كانوا مشغلينه بس على شبكة الاتصالات، وقصة انه بفحر مية على خط جديد هذا كله كلام فاضي.
8: طيب يابا يمكن معاه شبكة؟
9: في التحقيق حيبين كل حاجة يابا.
8: والله خوفي يابا من ابو بدر، لا يطلع قائد كبير في الخيانة، حيطلع مقرن واحنا مش دارين.
9: ابو بدر يابا زلم فضولي، بس قصة انه خاين هذا الله اعلم.
8: طب انت بتقدر تعرف ايش اعترف علوش؟
9: هذا شغل امن يابا، وبس ينتهي التحقيق حنعرف كل حاجة.
8: والله لقص ايدي اذا ما طلع ابو بدر اكبر جاسوس هذا.
6: يعني اللي افهمه انتوا قضيتوا ولا لسه؟
3: يا ابن الحلال انت بتعرفش عادة الناس، النسوان بروحوا بالاول واذا عجبتهم البنت بياخدوا منهم موعد عشان نروح تاني مرة.
6: طيب انت ايش رأيك في البنت؟
3: والله ما شاء الله عليها حلوة ومحترمة مبينة، بس يعني قصيرة شوية.
6: ليش؟ وانت قديش طولك يعني؟
3: بالله ليش شايفني زعرة؟
6: ما كل البنات طول بعض، انتو جيل اليوم كله اقزام.
3: ما شاء الله عليك وانتو عمالقة. بعدين تعال انت اطول مني بقديش، تعال قف جنبي شوف طولك قديش يا عملاق.
6: انتو يا النسوان زي هيك، اكره عليكو الواحد ينتقدكو بشغلة.
3: اصلا انتو بعجبكوش العجب والسيان في رجب.
6: ولك هو انا اللي مش عجبني، انت اللي بتعيب عليها قاعدة.
3: بعيبش انا، انت بتقول ليش اوصافها، بقول لك قصيرة شوية.
6: طيب طيب اذا انت شايفينك كويسة اقضوا وتوكوا على الله.
3: انت بتحكي بجد اني قصيرة؟
6: قديش طولك؟ 164 هو هذا طول؟
3: وانت قديش طولك يا حلو؟
6: انا 166 سنتي.
3: ما شاء الله عليك لا طويل.
6: طب خلص خلص غير هالقصة، روحي معي الاكل خلص.
3: قال قصيرة قال.
7: تعال يا أسامة.
0: أيوة يما.
7: رحنا على دار أبو غالب، في عندهم بنت اللهم صلي على سيدنا محمد، والناس محترمين وكويسين، والبنت عاقلة ومحترمة. حكينا معاهم وحكولنا أهلا وسهلا فيكم بأي وقت.
0: طيب أنتوا قاعدين بتقضوا، طيب هو أنا شوفتها يما؟
7: يما ما قضيناش، هيك عدت الناس، النسوان بيروحوا وبشوفوا وبعد هيك بيروح العريس، إذا عجبه عجبه ما عجبهش خلص.
0: طيب أخدتوا موعد معاهم؟
7: أنا حكيت لدرسيدك وإخوالك كلهم جاهزين يطلعوا معانا، واتصلت على الناس وحكيت لهم يوم الجمعة إحنا جايين، يعني يوم الجمعة بدك تجهز حالك وتزبط حالك.
0: حاضر يما ولا يهمك، بس يما بدي أسألك كيف أوصافها؟
7: بنت كويسة، يعني لا هي طويلة ولا هي قصيرة، طول القاعدة يدوب حكت كلمتين ثلاثة، ومبين عليها عاقلة ومتدينة يعني من لبسها.
0: طيب سمرة ولا بيضة؟
7: شقرة وعينيها خضر يما.
0: عن جد؟
7: ولك انت هبل يما، بنات البلد كلهم نفس الاشي يما، يا قمحية زيادة يا قمحية خفيف يا إما بياض عادي عادي، يعني كلنا نفس البشرة.
0: أنا أهم حاجة يما إنها تكون بنت حلال وخلص.
7: أهلها ناس مساكين وفي حالهم يما، من حد ما قلنا لهم هيك هيك رحبوا.
0: خلص يما إن شاء الله يوم الجمعة بجهز حالي وبنروح، وإن شاء الله بتكون من نصيبنا.
10: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام. هلا هلا أبو بدر،
10: وين عم أبو حسام؟
9: والله يا أبوي طلع قايل فوق، عاوز إشي؟
10: ابصر جاب زيت جديد ولا القديم لسه ضايل عنده؟
9: لسه ما صلبتش أبو بدر، لما نتصلي بالدنيا بقطفوا الزيتون وبعصروه وبيجي الزيت الجديد.
10: يا الله يا سيدي نستنانا هالشهرين عبل ما ينزل الجديد، تحياتنا.
9: استنى أبو بدر.
10: إيش فيه؟
9: جبنا شنة جداد، بتكش اشتري لك شنطة؟
10: شنطة؟ وش بدي في الشنطة؟ وهو أنا بروح على المدرسة؟
9: لا مدرسة إيش؟ شنطة علشان تحط فيها وعيك.
10: مالك يا حسام أنت بتتريق عليا؟ هم الناس بحطوا وعيهم في الشنطة ولا بحطوهم في الخزانة؟
9: هو في السجن خزانات يا كبير.
10: سجن إيش؟ مالك؟
9: اشتري لك شنطة من هالجيت وجهز أغراضك ووعيك وحطهم فيها، لأنه يا حبيبي علوش راح يعترف عليك. شو يعترف عليك؟ اعترف وخلص، قاعدين بيستنوا في الوقت المناسب عشان يشحطوك شحط.
10: وحد الله يا راجل، اللي بسمعك بقول لك قاتل قتيل، ليش يجي يشحطوني؟
9: مش حضرتك باقي ندعو الطرية على ظهرك وباقي تساعده في الحفر؟
10: وش دخلني أنا؟ أنا حفرت بعدين هو كمل لحاله.
9: والله يا مصخمط قاعدين بأخذوا البصمات اللي على الطرية، قاعدين بحددوا وين انصنعت وين أجت ومين اللي اشتغل فيها وأكم ضرب ضربت فيها.
10: الله أكبر، هو أنا اللي صنعت الطرية؟
9: ماشي، مش أنت اللي صنعتها، بس أنت اللي حملتها على كتفك وروحت تفحر أنت وعلوش.
10: أنا واحد بقول لي تعال ساعدني أقول له لا؟
9: هلقيت لو واحد قال لك تعال ساعدني بدنا نسرق خزنة البنك بتقول له آه بدي أجيك، ولا بتقول له لا عيب هذا حرام؟
10: ليش هو اللي بفحر خط مية بكون سارق بنك؟
9: أنت كتير بدغ وكتير خط في الحكي، دير بالك يا إما الليلة يا إما الليلة الجاي حيتم اعتقالك. هذه المي اللي انتو سرقتوها مي مفلترة، وسرقة المي المفلترة هذه عقوبتها زي سرقة الذهب. والله الضرب اللي حتوكله يا ابو بدر، بغل محمل 12 طن اسمنت و3 طن حديد طالع على السند ما يوكله.
10: اي والله يا زلمة حسستني ان انا عامل مجزرة في الحارة. حارتك هذه اللي بتحكي لي عليها مي مفلترة، كل واحد غير الخط الرسمي سارق 3 خطوط، جاي علشان ضربتين طرية بتقول لي بغل واسمنت وايش؟
9: انت حر وحط المي على شقة.
10: وايش في كمان؟
9: اذا علوش اعترف عليك على وصلات اللابتوب والجوال والكفرات اللي انت كنت تخدهن.
10: هو انا كنت اخدهم ببلاش؟ مش كنت ادفع له حقهم؟
9: هو يمكن علوش يطلع حرام وكاين سرقهن.
10: وانا ايش دخلني؟ انا كنت ادفع حقهم.
9: يمكن علوش قالهم انا كنت دقاسمه في النص.
10: انت ايش يا زلمة؟ انت بس بدك تحبسني وخلاص.
9: والله يا ابو بدر بقول لك اول ما تفوت عند مكتب الضابط بقدحك كف بخليك تعد لل 15 20 مره، وبعد هيك بيجيك واحد اسمه ابو كتاف.
10: اسمه ايش؟
9: ابو كتاف. هذا كان يحمل 5 كياس طحين على كتافه علشان هيك سموه ابو كتاف. هذا يا حبيبي اول حاجه بقول لك بدك تبوس كوعك 5 مرات.
10: وكيف ابوس كوعي؟ اكسر ايدي يعني؟
9: لا، هو اللي حيكسر لك ايدك ويقول لك خد بوس. بعدين اعمل حسابك من هلا ما يبعثوا لك يمكن اسبوع اسبوعين لا تاكل ولا تشرب بالذات الميه.
10: ليش؟ وانا بدي اروح اعمل عمليه جراحيه؟
9: لا يا حبيبي، والله العمليه الجراحيه لسه اهون.
10: ايش بدهم يعملوا؟
9: ممنوع تفوت الحمام، كل 15 يوم او 16 يوم بتفوت الحمام.
10: يا راجل والله حرام عليك يا راجل، والله لو اني هتلر يا راجل. سلام عليكم.
9: استنى استنى يا ابو بدر، لسه ما حكيت الكاش عن ابو البوكسات.
10: بوكسات مين يا راجل؟ روح خليهم يضربوك انت.
2: ألف ألف مبروك يا كبير، مبروك كتب الكتاب.
9: الله يبارك فيك ويسعدك يا رب، إن شاء الله بنفرح بعوضك يا رب.
2: المهم كيف نسايبك؟
9: والله هدية من السماء، الحمد لله رب العالمين.
2: طب يلا يا كبير، هلقيت تعمل حساباتك من جديد هقيت بخصوص المصاري.
9: إيش قصدك يعني؟ بدي أتجوزها بدون مهر يعني؟
2: لا يا حب، حط المهر على شقة، أنت غصن عن رقتك بدك تدفع. انتعلك هلقيت جوال نوت 8 يا اي 51 وجهزه.
9: وليش يعني بيمشيش الجي 7؟
2: اسكت يا رجال، من غير هبل تفضحناش. شو جي 7؟ بنت الروضة بترضاش تاخد تلعب فيها الجيت.
9: يا سيدي بنجيب لها، هو احنا كم مرة بدنا نتجوز؟
2: وغير هيك بعد الجوالات بنخش على موضوع البلاطين والبلايز والفساتين والعيديات والمناسبات وعياد الميلاد.
9: يا راجل تكسرش مجديفة، زي الناس انا.
2: لا لا، بس بقول لك يعني حضر حالك.
11: بشوف الناس اللي قلنا ما حدش حياخد منهم ولا حدا حيعطيهم، هاي هم جوزوا بنتهم وجوزوا ابنهم كمان.
12: عن مين قصدك يعني؟
11: بنات العميل وولاد العميل، بنته اتجوزت وهي ابنهم كمان بشر عليك، هاي هم كاتبين كتابه، وانتي وابنك ضلكوا بس تفتفوا وبقبقوا في الدار وجيبوا اللوم علي، انا بديش اجوز.
12: والله ما في حد قدك بتفتف وبقبق في الدار.
11: مش انت كنت تقولي انا بديش اجوزه؟ فرجيني شطارتك.
12: انا قلت لك بدي اجوزه بنت اختي، قعدت تعيب عليها.
11: ولك هو القرد الازرق ما بيناسب اختك، اختك كل مشاكل عيلة جوزها من وراها، كيف بدها تكون بنتها يعني؟ تيجي تقعد تقامز فينا في الدار؟ انا بدي بنت عاقلة. حاضر يا عم، حاضر يا عمتي، بنت عيشة مش زي بنت اختك بتحط ديها على خصرها وتقعد تردح وتطعوشني في حالها، هاي اللي ناقص والله.
12: طب طب ها من وين نجيب له عروس ان شاء الله؟
11: فيش عرايس في البلد، ها فيش الا بنت اختك.
12: خلص انت نقي.
11: حاضر، بدك انقي؟ انا بنقي.
12: مين اللي في بالك؟
11: بنت اخوي.
12: بنت اخوك محمود؟
11: قولي لي ايش فيها عيب
12: يا زلمة؟ من توجيهي قعدوها.
11: ليش، هو ابنك بده يتجوز دكتورة في الجامعة ولا واحدة شغالة في قسم الجراحة؟ تاني حاجة ابنك ايش معاه اصلا؟
12: ما انت بدك تنفق بنت اخوك، ها معروفة.
11: ولي ولي تقعديش تهابلي، حسستيني بنت اخوي بطاطا حلوة على البسطة بدنا نزحلقن، ولا شوية ملوخية قبل ما تنشف بدنا نطيرها ونبيعها. اعقلي ولي اعقلي، بنت اخوي هذه بنت عيشة، وانا لمصلحتك بحكي بنت اخوي عشان تيجي تحترمك وتقدرك.
12: طب وابنك حيرضى فيها؟
11: ولك الله يخرب بيتك فالفوزك، حسستيني لو بنت اخوي الهدنب من ورا. ولك انثى زيك زيها، مش عارف ليش انت حاقدة على اخوي وعلى بناته، مش عارف.
12: مش كان بدي قسمنا في الدار اللي احنا عايشين فيها؟ هل قد صار كويس؟
11: كانت خلافات بيننا وصلحنا.
12: خلص انت حر.
11: يا نوال يا نوال افهمي، بنفعش يكون في مشاكل في الزواج. العروس اللي بدها تيجي لازم برضو انت تكون موافقة عليها، لانك حتكون حماتها.
12: بدك الصراحة ومن الاخر؟ لا اخوك ولا مرته ولا ولاده خشين مشطي.
11: خلص مشتك هذا، اعملي له تمثال وكل يوم اضربي له تعظيم سلام، وهي الكورة في ملعبك، اتفضلي شوفينا عروس.
12: انا قلت لك بنت اختي.
11: الله يخلى باطك يا بعيدة، الله يحرقك، الله يحرق كل النسوان. ولا يا هاني هاني.
5: ايوه يابا ايوه يابا، جاي.
11: هاي ابنك جاي بده ياخذ بنت اختك هذه العقرب ام اظافر كل الاظفر متر ينتكف فيها، الله لا يقيمه. بدي ياخذ بنت عمه العاقله المحترمه اللي البس بتاكل عشاها، برضه هو حر.
12: والله ما في عقارب الا بنات اخوك.
11: ولي ولي اخرسي اخرسي، تعالي عريس النضوه تعال.
5: ايوه يابا امرني يابا امرني.
11: لقيت في خلاف بيني وبين امك؟
5: الله لا يجيب خلاف.
11: تقلب ليش يا شيخ الحاره؟ اسمع.
5: ايوه يابا تفضل.
11: في عروستين، نقي لك واحده، يا بنت خالتك أما أظافر طوال اللي بتحط ايديها على خصرها وتشتغل رجيت لما حد يحكي معها، أو بنت عمك محمود المسكين الغلبانة اللي في حالها لو واحد كبسها كف بتخجل تقول أي. نقي.
5: وهو يعني يابا فيش خيار تالت؟
11: ولا انت طالع أهبل لماك؟ احنا في برنامج جورج قرداحي؟ انهيني من هالقصة.
5: بدك الصراحة يابا؟
11: قول.
5: أنا لا بدي بنت خالتي ولا بدي بنت عمي.
12: طب إذا أنت بتحبش بنات عمك، مال بنات خالتك؟
11: ومن قالك ولا بحبش بنات عمه؟
12: ليش؟ هذا ابني وأنا عارفة.
11: مربيع الحقد يحقد عمامه وبنات عمامه، يخص عليكي.
12: أنا بربيع الحقد؟ أنا ربيتك يما على الحقد؟
5: يما أنا بديش إياك تتقاتل أنت وأبوي، وإذا جوازي بفرق بينكو بلا منها هالجيزة.
11: هو عقد كيفك ولا؟ عقد كيفك؟ بدنا نجوزك وننهي من قصتك.
5: أنا يا بلا بدي بنت عمي ولا بدي بنت خالتي. أنا يابا بدي نقي واحدة على زوجي.
11: ومن وين بدك تنقيها يابا؟ من الفيس ولا من انستغرام ولا من التيك توك ولا من المينا؟ شوف واحد قاعد تصور سيلفي وبتطعوش حالها يمين وشمال.
5: لا يابا مش هيك يابا.
11: تفهمني كيف؟
12: اسمع سيب الولد وانا بنقي له عروس.
11: حاضر حسيبك انت وياه ونقي العروس اللي انت بدك اياها، بس بكرة إذا قلتولي كاني ماني والله ما أنا متعرف عليكم من هلان. وديري بالك أما الأظافر هادي واللي بتحط ديها على خصرها وبترج بنت أختك، قسما بالله ما بتخش بيتي إلا على دمي. يمكن لو خطبتيله قردي لو خطبتيله سلحفاء موافق إلا هي الرجاج.

0: الملف السري.
1: الملف السري.
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: في رحاب ذكرى وفاة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، نسترجع الذكريات وأهم المواقف التي مرت مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: بدون شك الشيخ سعيد كان من الشخصيات المميزة والبارزة لما يعني أودعه الله عز وجل من صفات قيادية وتوجيهية، فهو كان بدون شك خطيبا مفوها، صاحب موقف وصاحب فكر واضح جلي لا لبس فيه فيما يتعلق بحمل هموم الأمة. فكان الشيخ رحمه الله يعتبر موجها أساسيا وصاحب بصمة أساسية في عملية يعني تقوية التيار الإسلامي ودفعه باتجاه أن يأخذ مكانه الحقيقي في بيئته.
0: حوار حول جوانب في شخصية سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان.
1: يحفظ لسماحة الشيخ سعيد أنه لم يلن نهائيا فيما يتعلق بالموقف، فموقفه كان يعتبر صاحب سقف عال جدا في الحفاظ على العنوان الإسلامي.
0: تابعوا هذا الحوار مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: ضرورة الاطلاع على تجارب هؤلاء الأساتذة الكبار فنحافظ على هذه المسيرة وعلى هذه الدعوة.
0: تابعوا هذا الحوار هذا السبت عند الساعة 3 عصرا ويعاد الاثنين 10 صباحا. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. على خطاك نسير،
2: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
3: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء،
2: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
3: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
3: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
4: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
3: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5، 103.5 و 105.3 ميجاهرتز FM. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
3: واعتصموا بحبل الله جميعاً.

0: انطلاقا في تل أبيب من فشل محقق يعارض مفهوم النصر المطلق الذي تدعيه إسرائيل. وفيما يواصل الاحتلال اعتداءاته في جنوب لبنان، تحافظ المقاومة على مستوى متقدم من الردود، ولا سيما بالمسيرات الانقضاضية، بينما يتحضر الوفد اللبناني لجولة خامسة من المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي في واشنطن، تبدأ في 22 من الشهر الجاري وتستمر 3 أيام بحسب ما أفاد به مصدر رسمي لبناني للميادين. البداية إذن من إيران، حيث أكد وزير الخارجية عباس عرقتشي أن المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم التي أعلنت باكستان التوصل إليها بين طهران وواشنطن ستكون التوقيع عليها، وأن المرحلة الثانية هي بدء المفاوضات للوصول إلى الاتفاق النهائي.
1: هذا المسار يقترب الآن من مراحله النهائية، والنتيجة هي مذكرة تفاهم تضم 14 مادة جرى تداولها في وسائل الإعلام، ولن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه المذكرة حتى تصبح نهائية، لأنها قد تشهد تغييرات حتى اللحظة الأخيرة. حتى الآن تمت دراسة نسخ مختلفة من هذه المذكرة، وجرى نقاش تفاصيلها مرارا وتكرارا في اجتماعات المجلس الأعلى للأمن القومي وغيره من المؤسسات صاحبة القرار. وقد رسم في هذه المفاوضات مرحلتان: المرحلة الأولى هي توقيع مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، والمرحلة الثانية هي بدء المفاوضات للوصول إلى الاتفاق النهائي. أدرجنا في المرحلة الأولى من التفاهم القضايا التي كان من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأنها. في المرحلة الثانية أو الاتفاق النهائي يتم بحث الملف النووي إلى جانب قضية رفع العقوبات عن إيران، إضافة إلى موضوعين أو 3 مواضيع أخرى، ليتم على إثر ذلك التوصل إلى الاتفاق النهائي.
0: شي شدد على أن مستقبل إدارة مضيق هرمز سيكون مختلفا عنه في الماضي، وأنه سيجري الإعلان عن برنامج مشترك مع سلطنة عمان بشأن إدارة المضيق.
1: القرار الحاسم لإيران هو أن مستقبل إدارة مضيق هرمز سيكون مختلفا عن الماضي. السيادة الإيرانية كانت قائمة دائما وستوصان في المستقبل أيضا، إلا أن إدارة حركة الملاحة وتقديم الخدمات لن تكون كما كانت في السابق. وفي هذا الصدد جرت مشاورات وثيقة مع سلطنة عمان باعتبارها الشريك الرئيس، وتوصلنا إلى نتائج جيدة، وقريبا سيتم إعلان برنامج مشترك وبيانات مشتركة. وجود القوات المسلحة الإيرانية في مضيق هرمز سيستمر دائما، وهو الضامن لأمن المنطقة، واستيفاء تكاليف الخدمات المقدمة سيكون أمرا منطقيا. وخلال الأيام 60 المقبلة سيتم تفعيل ترتيبات تطبيق هذا النظام التنفيذي، ويتحدد على إثرها نظام إدارة المضيق في المستقبل.
0: وشدد عرقتشي على أن الاتفاق الحالي يعلن إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وأكد في مقابلة تلفزيونية أن إيران لن تترك لبنان وحده.
1: في الاتفاق الحالي يعلن إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وسيتم تقديم تعهد بعدم البدء بأي حرب أخرى والامتناع عن التهديد أو استخدام القوة. عندما نقول إنه سيتم إعلان إنهاء الحرب، فإن إنهاء الحرب يعني أيضا الانسحاب من المناطق المحتلة، وهذا أمر يجب أن يتحقق حتما، وقد أبلغنا الأطراف الأخرى ذلك صراحة. نحن لم ننسى لبنان قط في هذه الحرب، ولن نتركه بمفرده أبدا. لقد رددنا على انتهاك الكيان الصهيوني وقف إطلاق النار في لبنان، وكان الرد بحد ذاته إنجازا استراتيجيا، إذ كنا للمرة الأولى نحن من بدأ الهجوم لمعاقبة كيان نكث بتعهداته، وقد سجل هذا في الساحة العالمية كنوع من النصر الاستراتيجي لإيران، حيث أثبتت أنها لا تمزح، وإذا لزم الأمر فهي لا تخشى الحرب فحسب، بل تخوضها أيضا أينما اقتضت الحاجة.
0: وجدد عرقتشي موقف إيران بأنه في حال لم ينفذ ما ورد في مذكرة التفاهم فلن تتقدم المفاوضات.
2: تلاش کردن که
1: اذا لم ينفذ ما ورد في مذكرة التفاهم فمن الطبيعي ان لا تتقدم تلك المفاوضات ايضا، ونحن نملك هذا الخيار ولن نسمح بالاستمرار في مسارها. طبيعة الاطراف

0: المقابلة هي نكس العهود وخلق ألف مشكلة ومشكلة في مرحلة التنفيذ، ونحن نمتلك هذه التجربة، لذا يجب علينا أن نتوقع ظهور إشكالات مختلفة في تنفيذ التفاهم الحالي أو ذلك الاتفاق النهائي إذا ما وصلنا إليه. نحن لا نواجه أطرافا ملتزمة تعهداتها بالكامل، فهم يستغلون أي فرصة لنكس العهود، ويجب علينا سد الطرق أمامهم.
1: انضم إلينا الآن من طهران مراسلنا مالك عبيدة. مالك، صباح الخير. إذا بالإضافة إلى هذا الكلام وكل هذه التفاصيل التي تطرق إليها الوزير عباس عرقشي فيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع الجانب الأمريكي، هل صدرت أي تصريحات أو مواقف إيرانية مماثلة؟ وهل هناك أي معلومات دقيقة فيما يتعلق بموعد إصدار بيان أو موقف رسمي إيراني محدد فيما يتعلق بمذكرة التفاهم هذه مع الجانب الأمريكي؟
2: أحمد، رسميا حتى الآن لا يوجد أي مواقف جديدة سوى المواقف الأخيرة التي أطلقها وزير الخارجية عباس عراقشي ليلة أمس، والتي تطرق من خلالها إلى جملة ومروحة كبيرة من المعلومات ومن الشرح والتوضيح حول مذكرة التفاهم المقرر الإعلان عنها فور إعلان إيران أو فور إصدار الجهات المعنية كما وصفها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي القرار النهائي بشأن الموافقة وبالتالي توقيع هذه الاتفاقية. هناك جملة قالها عباس عراقشي يوم أمس، قال إن الاتفاق في حال حصوله قد يجري عبر الإنترنت عن بعد، وبالتالي لا معلومات إضافية حول هذا الموضوع لا عن المكان ولا على الزمان، وإنما اكتفى عراقشي بالحديث عن مجموعة من المعلومات كما قلنا سابقا. هذه مذكرة التفاهم حسب عراقشي تتضمن 14 بندا. هذه المذكرة هي مقسمة إلى قسمين إن صح التعبير، قسم يتم الآن تنفيذه والعمل به وفق الاتفاق، والقسم الآخر يؤجل لما بعد المذكرة، وهي عبر مدة زمنية مدتها 60 يوما. المذكرة التي قال عراقشي أنه قد يتم التوقيع عليها والإعلان عنها من قبل الجهات المعنية في إيران يؤكد أنها استمرار للعمل الدبلوماسي والعمل العسكري، وأن الشعب الإيراني وأن إيران هي اليوم هي المنتصرة بعد هذا الصمود وبعد هذه التضحيات التي قدمها الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية على مدى 39 يوما خلال الحرب، وأيضا ما بعد هذه الحرب خلال مرحلة التفاوض ما بين واشنطن وطهران. أما فيما يتعلق بالتفاصيل، لابد لنا من الإشارة إلى أن عراقشي أشار إلى أن هذه المذكرة ليس فيها أي مناقشة حول البرنامج النووي الإيراني، وأن هذا الموضوع موكول إلى المرحلة الأخرى التي قلنا أنها سوف تبدأ فور الإعلان عن توقيع المذكرة، مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. أيضا فيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد عراقشي أنه لا دور لأمريكا ولا لأي دولة أخرى في إدارة شؤون المضيق ما بعد انتهاء المفاوضات وانتهاء هذه المذكرة أو مذكرة التفاهم، وأن هذا الأمر متروك لإيران وإلى عمان كونهما الدولتان المشاطئتان لهذا المضيق. أما بالنسبة إلى الأموال الإيرانية المجمدة، فأن هناك قسم من الأموال سوف يتم تحريره بمجرد الإعلان وبمجرد توقيع هذه المذكرة، والقسم الآخر أيضا موكول وفق آليات معينة لما بعد بعد هذا الاتفاق، وبالتالي الأموال الإيرانية المجمدة سوف يبدأ الإفراج عنها وفق قانونيا وفق ما تم التوصل إليه من قبل الطرفين الإيراني والأمريكي. أما بالنسبة إلى مسألة العقوبات فهي مسألة معقدة، أيضا هي متروكة لمرحلة 60 يوما كما قال عراقشي، حيث من المقرر أن يكون الخوض في هذه المدة حول موضوعين أساسيين، هما الموضوع النووي، الملف النووي الإيراني، وأيضا الملف العقوبات ورفع العقوبات عن إيران. ولكن بطبيعة الحال أكد عراقشي على نقطة غاية في الأهمية، وهي أن المرحلة القادمة هي مرحلة جس النبض، مرحلة أن تكون هناك مبادرات حسن النية ما بين الولايات المتحدة وأمريكا، وبالتالي فإن عدم تنفيذ واشنطن لالتزاماتها والخطوات المتفق عليها مع إيران يعني أنه لن عدم في حال عدم تنفيذ هذه الخطوات يعني أنه لن يكون هناك أي تقدم في المفاوضات. لذلك يجب على الجانب الأمريكي أن يبرز حسن النية خلال المرحلة القادمة.
1: مالك، فيما يتعلق بالردود الفعل في الداخل الإيراني إن كان على الصعيد الشعبي أو حتى على الصعيد السياسي والرسمي، إلى أي مدى هناك ثقة اليوم بمذكرة التفاهم وما يتم تداوله، وبالجانب الأمريكي حتى لو أن الثقة الإيرانية مفقودة بالجانب الأمريكي، وهذا كان يعني قد تبعناه كثيرا خلال المرحلة السابقة، ودائما هناك تجدد طهران طبعا التأكيد على أنه لا ثقة بالجانب الأمريكي، وحتى الوزير عراقشي قال بأنه في حال لم ينفذ ما ورد في هذه المذكرة فلم يكون هناك أي تقدم بالمفاوضات. هذه المرة إلى أي مدى فعلا هناك أمل بأن يتم أو يعني يتم الوفاء بالالتزامات من قبل الجانب الأمريكي؟
2: أحمد، شعبيا هناك نوع من عدم الثقة، نعم كما تفضلت، في الجانب الأمريكي، سيما وأن إيران قد لديها تجربة مع الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2015 عندما تم التوقيع على الاتفاق النووي، وعندما جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام قام بتمزيق هذا الاتفاق وضربه عرض الحائط عام 2018، وبالتالي حتى في حال تم تنفيذ الاتفاق هذه الثقة هي معدومة بالجانب الأمريكي. لذلك ينظر الإيرانيون اليوم ويطالبون المعنيين بملف التفاوض الإيراني سواء كان في وزارة الخارجية أو بشخص رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف بأن يكون نصب عينيه مصالح الشعب الإيراني، وبالتالي ومن هذا المنطلق اليوم النظرة الشعبية هي نظرة من نظرة التفاؤل، ولكن في نفس الوقت هناك حذر، سيما وأن وزير الخارجية الإيراني أكد عدة مرات أن الجانب التفاوضي اليوم لا يعني الثقة بشكل كامل بالجانب الأمريكي، وإنما اليوم يأتي دور الدبلوماسية، دور المفاوضات من أجل استكمال ما بدأ به الجانب العسكري وتضحيات الشعب الإيراني، وبالتالي ليس هناك ازدواجية بين المسارين، المسار التفاوضي والمسار العسكري. ومن هذا المنطلق هنا الأنظار اليوم تتجه إلى ما سوف تخفيه الساعات القادمة من خلال إعلان إيران ربما موافقتها على هذه المذكرة.
1: مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من طهران، وننوه مشاهدينا الكرام إلى هذه الأخبار العاجلة. قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء علي عبد الله يقول الشعب الإيراني سيبقى ثابتا في الميدان ويواصل دعم القوات المسلحة في وجه تهديدات الأعداء. وأيضا عبد الله كان قد قال سيسمع العالم قريبا صدى انتصار إيران والإيرانيين والمقاومة على الأعداء. وأيضا أضاف أن العدو واهم بأنه باغتيال القادة العسكريين سيحدث ثغرة في إرادة إيران الدفاعية. إذن كان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد أعلن أمس التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة، وأوضح في منشور عبر منصة إكس أن العمل يجري من كثب مع الجانبين الأمريكي والإيراني لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية في الاتفاق، كما رأى أن فرص التوصل إلى السلام لم تكن يوما أقرب مما هي عليه الآن، في إشارة إلى تقدم المحادثات بين الطرفين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقبيل إعلان شريف أشاد أو أعاد نشر تغريدة عراقشي عن التفاهم وانتقد تسريبات وسائل الإعلام الإيرانية حول مضمون الاتفاق. ترامب وفي منشور في تروث سوشيال رأى أن الشروط المتداولة لا تمت بصلة إلى الشروط التي جرى الاتفاق عليها كتابة. نائبه جي دي فانس قال إنه لا يجري صرف أي أموال لإيران مقابل توقيع اتفاق أو حضور اجتماع، مضيفا أن الاتفاق يربط حصول طهران على فوائد اقتصادية بوفائها بالتزاماتها. في الأثناء أكدت وكالة رويترز أن النسخ المتداولة لمذكرة التفاهم لا تستند إلى مصدر واحد فقط بل تشمل مصادر غربية وباكستانية. معنا في هذه التغطية زميل بكر يونس مدير مكتب الميادين في إسلام أباد. صباح الخير بكر، ونرحب بضيفنا من بيروت الكاتب الصحفي الأستاذ قاسم قصير. أستاذ قاسم صباح الخير وأهلا بك معنا في هذه التغطية. اسمح لنا أن نبدأ مع الزميل بكر يونس ويرصد لنا أبرز ما يتم تداوله في الداخل الباكستاني إن كان على الصعيد الرسمي أو حتى في الأوساط السياسية حول مذكرة التفاهم بين الجانبين الأمريكي والإيراني. كيف يمكن تلخيص الرؤية الباكستانية الآن مما يتم تداوله؟
3: لعل التصريح الأبرز يعني في باكستان الآن هو التصريح الذي أدلى به وزير الدفاع الباكستاني خواجة عاصف، والذي أعقب التصريح حقيقة نواز شريف رئيس الوزراء، حيث يقول سيكون شرفا عظيما لباكستان ومصدر فخم دائم، واستشهد بالكتاب المقدس قائلا طوبى لصانعي السلام، وأضاف بأن قائد الجيش الباكستاني ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيذكران دائما على أنهما القائدين اللذين تمكنا من قاد العالم من حرب أرمجدون. إذن هناك الآن تصور باكستاني عند القيادة الباكستانية السياسية بأن باكستان بالفعل حققت الهدف الأمثل والأول في من خلال مسيرها يعني كدولة وسيطة بين إيران والولايات المتحدة، وهو إبعاد دولتين بشكل كامل عن الحرب ووقف هذه الحرب بشكل كامل. هذا هو الهدف الأساسي الذي من أجله تقدمت باكستان إلى هذه المفاوضات. يبدو أيضا أن باكستان الآن تتحرك بهذا الاتجاه، وأن هناك يعني إشارات إيجابية بشكل كبير جدا تلقتها باكستان من الطرفين الأمريكي والإيراني، وأن ما ستقوم به باكستان الآن هو استمرارية هذا النهج وإيجاد حقيقة الاتفاق الذي لطالما سعت إليه باكستان كدولة وسيطة بين الطرفين الأمريكي والإيراني، وهو التوقيع على اتفاقية سلام والتوقيع على اتفاقية يعني تشمل الكثير جدا من القضايا الهامة التي تهم المنطقة، ولعل من أهمها طبعا الملاحة البحرية، مضيق هرمز، وأيضا يعني الأجواء الأمنية في شكل كبير جدا. باكستان ترى بأن الاتفاق الأمريكي الإيراني أمر هام سيجلب المنطقة إلى السلام، المنطقة بحاجة إليه، وأن إبعاد يعني الحرب عن هذه المنطقة أمر هام جدا. لابد أن نشير أيضا أن باكستان طالما أصرت بأن الهجوم أصلا الأمريكي على إيران منذ البداية لم يكن مبررا، وأضافت أيضا باكستان في كثير جدا من تصريحاتها بأن باكستان تشمل بشكل رئيسي أو الوساطة الباكستانية منذ البداية تشمل بشكل رئيسي لبنان، وأن يعني الطرف اللبناني ليس بعيدا وليس منشقا وليس طرفا لوحده، وإنما هو مشمول منذ البداية في المفاوضات، وأن وقف اطلاق النار مع لبنان هو أمر تريده باكستان وتريده الوساطة الباكستانية وتريده الجهود الدبلوماسية الباكستانية. إذن هناك لا تزال مرحلة مهمة جدا الآن هذه المفاوضات، هو إيصال الطرفين إلى الاتفاق والتوقيع على هذا الاتفاق، ومن ثم بدء مرحلة ثانية وهي الاتفاق الدائم والوصول إلى مفاوضات توصل الطرفين الأمريكي والإيراني إلى اتفاق دائم ينهي الصراع بينهم في الشرق الأوسط.
1: شكرا جزيلا لك زميل بكر يونس مدير مكتب الميادين في إسلام أباد. نجدد الترحيب بك ضيفنا أستاذ قاسم قصير من بيروت. وفق ما يتم تداوله حتى الآن إن كان من قبل الجانب الإيراني أو حتى الأمريكي حول مذكرة التفاهم، هل كل المواقف التي نتابعها تشير إلى أننا قريبون فعليا من توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، وهناك اتفاق تقريبا على كل النقاط التي يتم أو تم التباحث بها؟ هذه المرة برأيك مختلفة عن السابق.
2: تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. يعني واضح كل المؤشرات تقول أن التوقيع أصبح قريبا، سواء مواقف الرئيس دونالد ترامب أو وزير خارجية الجمهورية الإسلامية عباس عراقجي أو رئيس وزراء باكستان، إضافة إلى الجانب الإجرائي. يعني هناك الآن معلومات عن تحضير أو استعداد للحصول التوقيع في جنيف في سويسرا، وأن نائب رئيس الجمهورية النائب رئيس الأمريكي فانس يستعد. هذا طبعا التفاصيل حتى الآن لم تعلن، لكن على الأقل ما قاله الوزير عباس عراقجي أن الأمور أصبحت شبه جاهزة، ما قاله رئيس وزراء باكستان. طبعا بالأخير بالسياسة يمكن يجب على الإنسان أن يبقى حذرا حتى آخر لحظة، لأن الأمور تبقى يعني مرتبطة بالتطورات الميدانية أو السياسية، لكن على الأقل لأول مرة نشعر كمتابعين أو مراقبين أو محللين أن الأمور أصبحت شبه جاهزة،
4: بانتظار تحديد توقيع الاتفاق، لعل يعني عادة الشيطان يكمن بالتفاصيل، وإن كان من الواضح الآن لم يعد هناك نقاط على خلاف حولها، قد يكون هناك صياغة معينة يعني الإجراءات عملية أو بروتوكولية، لكن على الأقل كل المؤشرات تقول أن التوقيع أصبح قريبا، يبقى تحديد الموعد والمكان بشكل نهائي والآلية، لأن الوزير عباس عرفجي تحدث عن صيغة جديدة اليوم وهي صيغة الإعلان التوقيع الإلكتروني، ما أدري كيف ستتم، لكن هذا يعني شيء آخر يعني مختلف عن التوقيعات الماضية. على كل أنا تقديري أن الأمور يعني أصبحت يعني شبه قريبة جدا، لكن يبقى تحديد الوقت المناسب. هناك نقطة مهمة كذلك وهو التعاطي الإسرائيلي، يعني واضح أن التعاطي الإسرائيلي مع هذا التوقيع يشير إلى أن إسرائيل أصبحت يعني بأجواء أن التوقيع سيتم، لذلك تتصرف على هذا الأساس أن هناك توقيع وهي يعني تدرس كيف ستتعاطى مع هذا الاتفاق إذا حصل، وهناك معلومات أنه طبعا سيشمل الجبهة اللبنانية بشكل أكيد يعني.
1: طيب سيد قاسم، طالما أنه كل الأمور باتت جاهزة بحسب ما تفضلت، وفقط يتم الحديث عن موعد توقيع الاتفاق حتى لو أنه لم يتم تحديد هذا الموعد، ولكن مجرد الحديث عن أنه سيكون هناك توقيع لمذكرة التفاهم وحتى تحديد المكان، هذا يعني بأن الجانب الأمريكي موافق على كل ما يتم تداوله إيرانيا فيما يتعلق ببنود هذه المذكرة، إن كان فيما يتعلق بموضوع إدارة مضيق هرمز أو حتى توقف كل الاعتداءات أو الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وهذه المرة يمكن القول إن الجانب الأمريكي قدم تنازلات للجانب الإيراني، أم هناك تنازل من قبل الطرفين في بعض الأمور؟
4: يعني واضح، نعم صحيح، يعني واضح أن الجانب الأمريكي قدم تنازلات، طبعا بالمقابل هذا حتى نكون واقعيين وموضوعيين، بأي مفاوضات أي مفاوض عندما يذهب إلى التفاوض يضع الشروط الأقصى التي يريدها، لكن خلال عملية التفاوض يكون هناك مرونة، أحيانا مرونة بالنص، أحيانا مرونة بالأداء أو بالجانب التطبيقي، وأحيانا مرونة ببعض النقاط التي يريد يعني أن يعطي فيها بعض المفاوض الآخر بعض الإنجاز ما تحت عنوان، يعني عادة بالمفاوضات أفضل صيغة هي ما يسمى رابح رابح، لأنه بالأخير الرئيس الأمريكي يريد أن يقدم إنجاز ما للأمريكيين أو للعالم، مع أنه أنا قناعتي الشخصية أقول أن مجرد موافقة الرئيس الأمريكي على هذا الاتفاق، وحتى لو كان في بعض التنازلات إذا صح التعبير أو المرونة الإيرانية ببعض النقاط، انتهاء الحرب على إيران بهذا الشكل هو يعني ما يمكن الحديث عنه انتصار للشعب الإيراني ولإيران ولقوى المقاومة، لأن المشروع الذي بدأ في 28 من شهر شباط فبراير لم يكن هدفه لا مضيق هرمز ولا الملف النووي ولا موضوع المحور المقاومة، كان هدفه إنهاء نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا لا أقول أنا الآن كلام تحليلي، هذا ورد بتقارير وبمواقف، وكان في خطة متكاملة سواء من خلال استهداف القائد السيد الخامنئي أو من تحريك بعض المجموعات داخل إيران أو حجم القصف اللي تعرض لإيران، كان هذا هو الهدف الكبير، واستغيير الشرق الأوسط إلى ما قبل الحادي عشر من شهر شباط فبراير عام 1979، يعني إسقاط نظام الجمهورية. اليوم نحن لا أمام إيران قوية، شعب إيراني حاضر في الساحات خلف قيادته السياسية والدينية والعسكرية، إيران تفاوض، وطبعا في تفاصيل لا بالأخير بالمفاوضات، أقول لك أنا حتى نكون واقعيين وحتى الجمهور يعي أنه إذا قدمنا بعض المرونة أو التنازلات في بعض النقاط فهذا لا يعني تراجع، لكن لا. يعني تعاطي بشكل مرن حفاظا على النظام وعلى الجمهورية. هلأ طبعا أي حكم أنا برأيي على الاتفاق يجب أن بعد إعلان الاتفاق الرسمي، لأنه مثل ما نلاحظ خلال هذين اليومين ما تطرحه وسائل الإعلام الأمريكية وما تطرحه وسائل الإعلام الإيرانية في بعض التباينات سواء بالشكل أو بالمضمون، لكن هناك عناصر ثابتة، يعني وقف الحرب على كل الجبهات هذا ثابت من الثوابت، دور إيران بمضيق هرمز ثابت، لكن ما هو الشكل؟ هل إيران ستأخذ رسوم على المرور أو ستأخذ رسوم على الخدمات التي تقدمها؟ يعني هذا مثلا نوع من المرونة، إيران لم تتخلى عن دورها بمضيق هرمز لكنها تقدم مرونة معينة. ماذا سيحصل بالمواد المخصبة نوويا؟ هل سيتم تخفيضها أو إعادة ترشيقها إذا صح التعبير؟ أو لم يتم إخراجها من إيران؟ هذا أكيد إيران لن توافق. هذا أنا برأيي مرهون بالتفاصيل التي ستعلن. لكن بغض النظر عن أي تفاصيل، نحن أمام مرحلة جديدة، يعني نحن إيران جديدة، قوى مقاومة جديدة، إقليم جديد، وعالم جديد بعد هذا الاتفاق عندما يوقع.
1: كل أحوال نتحدث أكثر بعد قليل أستاذ قاسم قصير عن الجبهة اللبنانية، وحتى أيضا ما يتم تداوله إسرائيليا والموقف الإسرائيلي من هذا الاتفاق. تفضل بالبقاء معنا أستاذ قاسم قصير. إذن بينما تتصاعد المخاوف في تل أبيب من ربط الاتفاق مع إيران بوقف إطلاق النار في لبنان، وفق ما عكسه الإعلام الإسرائيلي، أعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى لوكالة الأنباء الفرنسية أن مسودة التفاهم الأمريكية الإيرانية تشمل لبنان إلى جانب إيران ودول الخليج وإسرائيل. في الغضون يرى خبراء أن ما تحقق يعارض مفهوم النصر المطلق الذي تدعيه إسرائيل.
5: أعتقد أن من يخرج إلى حرب من دون أن تكون لديه منذ البداية فكرة واضحة عن كيفية انتهائها، نعم عن كيفية انتهائها تحديدا، يرتكب خطأ كبيرا. لقد سمعنا تفاؤلا من جهات مختلفة، وسمعنا عددا كبيرا جدا من الأشخاص يقولون إننا أمام تغيير جذري للواقع، وإننا سنصبح في وضع مختلف تماما، وإننا سنخرج أقوى، وإننا سنوجه ضربة قاسية لإيران. لكن ما حدث كان العكس تماما، هذا هو نقيض النصر المطلق. إيران تخرج أقوى في وقت خرجت فيه دولتان قويتان ضدها، إحداهما قوة إقليمية والأخرى تقود العالم الحر، ومع ذلك لم تنجح في تحقيق المهمة التي أعلنتها. ولم يكن الحديث عن اتفاق النووي محسن أو أي صيغة أخرى، بل عن إسقاط النظام وتدمير القدرات النووية، ولم يتحقق أي شيء من ذلك. نحن في مكان غير جيد.
1: ميدانيا في جنوب لبنان، يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته عبر شن غارات في أقضية صور والنبطية ومرج عيون، في وقت أعلنت المقاومة الإسلامية أمس شن 16 عملية على تجمعات وآليات الاحتلال في مناطق التوغل. التطورات في جنوب لبنان تطلعنا عليها الزميلة سالي أبو مرعي مراسلة الميادين، معنا مباشرة من جنوب لبنان. سالي صباح الخير، وأهلا بك معنا في هذه التغطية. إذن آخر الاعتداءات الإسرائيلية طالت كفرحون الريحان السجود، ماذا عن التطورات هذا الصباح في جنوب لبنان وأبرز المناطق المستهدفة، وفي المقابل كيف كانت ردود المقاومة على كل هذه الاعتداءات؟
6: أحمد، 20 بلدة وقرية في جنوبي لبنان قام الاحتلال الإسرائيلي بتهديدها منذ قرابة الساعة، توزعت بين قضائي النبطية وقضاء جزين. 12 بلدة في قضاء النبطية، منها دير الزهران، الميري الشرقية، الدوير، حروف، حبوش، كفر جوز، زبدين، النبطية الفوقة والتحتة، وكفر رمان وعرب صليم. أما في قضاء جزين فقد هدد الاحتلال المحمودية سجد والريحان. عرمتك
7: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
8: في رحاب ذكرى وفاة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، نسترجع الذكريات وأهم المواقف التي مرت مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
9: بدون شك الشيخ سعيد كان من الشخصيات المميزة والبارزة لما يعني أودعه الله عز وجل من صفات قيادية وتوجيهية، فهو كان بدون شك خطيبا مفوها، صاحب موقف وصاحب فكر واضح جلي لا لبس فيه فيما يتعلق بحمل هموم الأمة. فكان الشيخ رحمه الله يعتبر موجها أساسيا وصاحب بصمة أساسية في عملية يعني تقوية التيار الإسلامي ودفعه باتجاه أن يأخذ مكانه الحقيقي في بيئته.
8: حوار حول جوانب في شخصية سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان.
9: يحفظ لسماحة الشيخ سعيد أنه لم يلن نهائيا فيما يتعلق بالموقف، فموقفه كان يعتبر صاحب سقف عال جدا في الحفاظ على العنوان الإسلامي.
8: تابعوا هذا الحوار مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
9: ضرورة الاطلاع على تجارب هؤلاء الأساتذة الكبار فنحافظ على هذه المسيرة وعلى هذه الدعوة.
8: تابعوا هذا الحوار هذا السبت عند الساعة 3 عصرا ويعاد 2 العاشرة صباحا. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
10: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج وذكر. عنوان حلقة اليوم: خمسة أمور بها تعين ولدك على برك. البر يا أيها الإخوة كلمة جامعة لكل خير، ومهما استطعت أن تقدم لأبيك، أن تقدم لأمك من خير فافعل. الكلمة الجميلة بر، والنظرة الحسنة بر، والنفقة الخيرة بر، والخدمة بالنفس والأهل والولد بر، وهكذا كل ما تستطيع أن تقدمه من خير فاجعله لأبيك واجعله لأمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد أدرك والديه أحدهما أو كليهما عند الكبار ثم لم يدخلاه الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون والقرآن الكريم دعانا جميعا لبر الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. غير أن القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وهذه الشريعة السمحاء عندما يدعو الزوج إلى طلب حقوقه من زوجته يدعوه إلى بذل واجباته إلى زوجته. عندما يدعو القرآن الكريم والحديث الشريف وهذه المادة الشرعية الإسلامية إلى حقوق الأبناء ينظر أيضا في واجبات الآباء. إذا كان الإسلام يدعو الأبناء إلى بر آبائهم وأمهاتهم فإنه يدعو الآباء والأمهات إلى أن يعينوا أولادهم على برهم. رحم الله أبا أعان ولده على بره. حلقة اليوم: خمسة أمور بها تعين ولدك على برك. كان هناك أب عنده بنات ثلاثة يعملن موظفات، والأب كبير بالسن متقاعد قعيد البيت، والأم قد توفاها الله تعالى. كانت البنات يعملن، فإذا انتهى الشهر طلب إليهن الأب أن يأتين بمعاشهن الشهري ليضعنه عند أبيهم. لكن العجب من هذا الأب أنه كان ينفق هذا المال في غير اعتدال وفي غير حسن تصرف، وربما أنفقه على شيء لا يرضي الله عز وجل، ويبقي البنات ويبقي البيت بدون نفقة جيدة. هذا الأب ما أعان أولاده على بره. كانت هناك أم عندها ابن ذكر وبنتان اثنتان من الإناث. توفي الوالد وترك إرثا، كان في هذا الإرث معمل كبير، الابن يعمل في هذا المعمل ويأخذ من المال ما شاء ويترك ما شاء. كانت الأم تقول للبنات: يا بناتي، أنا لا أريد من إحداكن أن تطالب أخيها بحقها من الإرث، إذا طالبت أخاك بحقك من الإرث فأنا سأغضب عليك. مع أن الأخ كان بوضع مالي جيد، والبنات كنا عند أزواجهن بأوضاع مالية ليست رفيعة وليست عالية وليست جيدة بالشكل المطلوب، مع هذا كانت الأم تهدد البنات بالغضب عليهن إنهن طالبنا الأخ أخوهن أو أخاهن بحظهن من الميراث. هذه الأم ما أعانت بناتها على برها. حلقة اليوم: خمسة أمور بها تعين ولدك على برك. الأمر الأول: اختيار أمه. عندما تختار زوجتك فأنت تختار أولادك، وأنت تختار طبيعة تربية أولادك، لأن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن، وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في فلات. وهل ترجى أو يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثدي الناقصات؟ اختيار الأم
هو أول أمر تعين به ولدك على برك. مرة جاء رجل إلى سيدنا عمر يشكو إليه عقوق ولده. سيدنا عمر استدعى الولد، قال: تعال يا ولد، أبوك يشكوك. قال: يا أمير المؤمنين، أليس لي حق على أبي؟ قال: بلى. قال: ما حقي على أبي؟ قال: أن يختار أمك، وأن يحسن اسمك، وأن يحسن تربيتك، يعلمك القرآن. قال: فأبي لم يفعل شيئا مما قلت، لم يختر أمي اختيارا حسنا، ولم يحسن اسمي، ولم يعلمني شيئا من القرآن. قال عمر للرجل، للأب، قال: انصرف، لقد عققت ابنك قبل أن يعقك ابنك. أول أمر به تعين ولدك على برك اختيار أمه. الأمر الثاني العدل بين الأبناء، أن تكون عادلا بين أبنائك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم في العطية، اعدلوا بين أولادكم في العطية. وفي لفظ: سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر. أما أن تكرم ولدا ولا تكرم الآخر، أن ترعى ابنا ولا ترعى آخر، أن تحسن إلى ابن ثم تسيء إلى آخر، أن تعطي ابنا ولا تعطي ابنا آخر، فهذا إعانة على العقوق لا على البر. عن البشير بن النعمان رضي الله عنه قال: بأن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأن أباه قد نحله نحلا، يعني أعطاه عطية. هذا الصحابي كان قد تزوج امرأتين اثنتين، من زوجته الثانية جاءه هذا الابن، فلا زالت الزوجة الثانية تدعو زوجها إلى أن يكتب شيئا من أملاكه باسم ابنها، لا باسم أبناء ضرتها، حتى أعطاه أرضا كانت له. قالت له الزوجة: أنا لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب هذا الصحابي بابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنا أشهدك بأنني نحلت ابني هذا بستاني، أنا عندي بستان سأعطيته ابني. قال: أكل ولدك أعطيت مثل ما أعطيت هذا؟ قال: لا يا رسول الله، أنا بس أعطيت هذا الولد. قال: ارجع فإني لا أشهد على جور. إذن أن تعطي ولدا وأن تمنع آخر هذا ظلم، وهذا مساعدة على العقوق وليس مساعدة على البر. من أجل هذا أيها الإخوة، الفقهاء كلهم متفقون بأنك إذا أردت أن تعطي أولادك في حياتك ينبغي عليك التسوية بينهم. الإمام أحمد بن حنبل قال: يجوز التفضيل بين الأبناء إذا كان هناك عذر، يعني مثلا ولد، نسأل الله السلامة لنا ولكم ولأولادنا وأولادكم، ولد مقعد، ولد قعيد الفراش، ولد عنده مرض مزمن، هذا الولد لا يستطيع أن يعمل، فأنت أعطيته شيئا زيادة عن إخوانه وأخواته، إذن لك مبرر، لك عذر. مثلا عندك بنت قعيدة البيت كبر سنها لم تتزوج، أعطيتها شيئا إضافيا، هذا العطاء الإضافي له شيء يبرره. أما أن تعطي أولادك بدون عدل وبظلم وبدون مبرر، هذا الأمر تعين به أولادك على العقوق لا على البر. خمسة أمور بها تعين ولدك على البر: أولها اختيار الأم، والثاني العدل بين الأبناء، والثالث تربيته التربية الإسلامية الصحيحة. عندما تربي أبنائك تربية إسلامية صحيحة من نعومة أظفارهم، فأنت تضمن أنهم إذا كبروا سيأخذوا بأنفسهم وبأيديهم نحو برك. أما إذا كانت التربية خارجة عن تربية الإسلام وخارجة عن التربية القرآنية، فإن أولادك سيتركونك عند الكبر. الأمر الرابع الذي تعين به أولادك على البر: الدعاء للأبناء. عندما تدعو لأبنائك فأنت تستمطر رحمة الله تعالى لهؤلاء الأولاد. وبالمناسبة نحن جميعا ندعو لأبنائنا، ولكن عندي ملحظ، أرجوك إذا دعوت لأولادك أسمعهم صوت دعائك. يعني أحيانا تقول لأب: هل أنت راض عن أولادك؟
يقول الله يعلم ما في قلبي. يا أخي هذا جيد والله يعلم، لكن قل قل قل نعم أنا راض عن أولادي، اللهم ارض عنهم رضا في الدنيا وفي الآخرة. سبحان الله، هذه الدعوة تدخل في قلب أولادك في شرايينهم. ألا تذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما دعا لأولاده كان يقول ربي هب لي من الصالحين؟ يا سلام. وكان يدعو سيدنا زكريا أيضا لابنه يقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ويقول الصالحون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الدعاء للأبناء يساعد أولادك على برك. خامسا وأخيرا من الأمور التي تعينك على بر أولادك، لا تكلف أولادك ما لا يطيقون، فإنك إن كلفتهم ما لا يطيقون فقد أعنتهم على العقوق لا على البر. يعني مثلا أب يأمر ابنه أن يطلق زوجته، يا أخي هذا الأب يعين ولده على العقوق لا على البر، لماذا تأمره أن يطلق زوجته؟ أم تطلب من ابنتها أن تأتي من بيت زوجها بحاجيات إلى بيت أمها وأبيها. يا أختي الكريمة، أنت تعينين ابنتك على العقوق لا على البر. إذا كان الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يكلف الناس بما لا يطيقون، فلماذا تكلف ابنك أو ابنتك بما لا تطيق أو بما لا يطيق؟ لا تكلف أولادك ما لا يطيقون حتى تستجلب أولادك

وثالثا الدعاء للأبناء، ورابعا تربيتهم تربية إسلامية صحيحة، وخامسا وأخيرا لا تكلفهم

0: من هنا من هنا
1: وأعرف ما أرمي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي رفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل قد مضي
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

أهلا بكم. بينما تتسارع مؤشرات التحول في المشهد الإقليمي، تتقدم طهران بثبات نحو تثبيت معادلات جديدة تعيد رسم توازنات المنطقة وتفرض وقائع سياسية وأمنية طالما سعت الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي إلى تجاوزها. فمذكرة التفاهم المقترحة بحسب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لا تقتصر على تنظيم العلاقات بين واشنطن وطهران، بل تؤسس لاحترام السيادة المتبادلة وتفتح الباب أمام ترتيبات مختلفة في مضيق هرمز، بالتوازي مع تأكيدها ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي والانسحاب من لبنان. وفي

0: المخططات للوصول إلى الاتفاق النهائي.
1: هذا المسار يقترب الآن من مراحله النهائية، والنتيجة هي مذكرة تفاهم تضم 14 مادة جرى تداولها في وسائل الإعلام، ولن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه المذكرة حتى تصبح نهائية، لأنها قد تشهد تغييرات حتى اللحظة الأخيرة. حتى الآن تمت دراسة نسخ مختلفة من هذه المذكرة، وجرى نقاش تفاصيلها مرارا وتكرارا في اجتماعات المجلس الأعلى للأمن القومي وغيره من المؤسسات صاحبة القرار. وقد رسم في هذه المفاوضات مرحلتان: المرحلة الأولى هي توقيع مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، والمرحلة الثانية هي بدء المفاوضات للوصول إلى الاتفاق النهائي. أدرجنا في المرحلة الأولى من التفاهم القضايا التي كان من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأنها. في المرحلة الثانية أو الاتفاق النهائي يتم بحث الملف النووي إلى جانب قضية رفع العقوبات عن إيران، إضافة إلى موضوعين أو ثلاثة مواضيع أخرى، ليتم على إثر ذلك التوصل إلى الاتفاق النهائي.
0: وشدد عرقجي على أن الاتفاق الحالي يعلن إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وأكد في مقابلة تلفزيونية أن إيران لن تترك لبنان وحده.
1: في الاتفاق الحالي يعلن إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وسيتم تقديم تعهد بعدم البدء بأي حرب أخرى والامتناع عن التهديد أو استخدام القوة. عندما نقول إنه سيتم إعلان إنهاء الحرب، فإن إنهاء الحرب يعني أيضا الانسحاب من المناطق المحتلة، وهذا أمر يجب أن يتحقق حتما، وقد أبلغنا الأطراف الأخرى ذلك صراحة. نحن لم ننسى لبنان قط في هذه الحرب، ولن نتركه بمفرده أبدا. لقد رددنا على انتهاك الكيان الصهيوني وقف إطلاق النار في لبنان، وكان الرد بحد ذاته إنجازا استراتيجيا، إذ كنا للمرة الأولى نحن من بدأ الهجوم لمعاقبة كيان نكث بتعهداته، وقد سجل هذا في الساحة العالمية كنوع من النصر الاستراتيجي لإيران، حيث أثبتت أنها لا تمزح، وإذا لزم الأمر فهي لا تخشى الحرب فحسب، بل تخوضها أيضا أينما اقتضت الحاجة.
0: ولتحليل كل هذه المعطيات سيكون معنا في هذه الساعة من التغطية الأستاذ حسن أيوب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح في نابلس، ينضم معنا من نابلس، وأيضا هيثم الخزعلي الباحث والأكاديمي وعضو شبكة الهدف للتحليل السياسي والإعلامي سيكون معنا من العاصمة العراقية بغداد. أهلا بكما. لكن سأبدأ مع مالك عابدة من طهران مراسل الميادين. صباح الخير مالك. إذا فيما يخص مذكرة التفاهم بين واشنطن وإيران، ماذا هناك من تصريحات جديدة إضافة إلى تصريح وزير الخارجية الإيراني؟ وأيضا هل تبينت أي معلومات أكيدة فيما يخص المواعيد أو الإعلان الرسمي من قبل طهران؟
2: في الحقيقة الجميع هنا بانتظار الرد الرسمي من الجهات المعنية والمتخصصة هنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للبت في موضوع الاتفاق أو مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وقد نشهد خلال الساعات القادمة ربما الإعلان عن الموقف النهائي لإيران. قبل قليل كان هناك عدد أو جملة من التصريحات والمواقف لبعض المسؤولين الإيرانيين، كان أبرزهم قائد مقر خاتم الأنبياء اللواء علي عبد الله، الذي أشار وأكد أن المنتصر وأن في هذه الحرب وفي هذه المعركة هو الشعب الإيراني وهو إيران ومحور المقاومة أو المقاومة بشكل كامل، والعالم جميعا سوف يسمع صوت وصدى انتصار المقاومة وإيران في هذه المرحلة. أيضا كان هناك تصريح لافت أيضا للمتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية رضا إينيك، الذي قال بأن يد القوات المسلحة الإيرانية على الزناد وهي جاهزة للتعامل مع أي تهديد وأي خطر من قبل أعدائها، وبالتالي اليوم المسؤولية الملقاة على عاتق القوات المسلحة الإيرانية بما فيهم وزارة الدفاع الإيرانية هو إجبار العدو على الاستسلام والندم على أي خطأ في الحسابات تجاه

0: الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نفهم من هذا الكلام أن هناك في موازاة المسار الدبلوماسي هناك أيضا مواقف عسكرية ومواقف أمنية تؤكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوات الجمهورية الإسلامية الإيرانية يقظة مستعدة جاهزة لأي مفاجأة أو لأي سيناريو متوقع، سيما وأن إيران كانت قد خاضت غمار المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من مرة، وفي كل مرة كانت تقلب الطاولة أو يقلب الأمريكيون الطاولة على المفاوضين ويقوم بشن هجوم وعدوان على إيران. لذلك ومن هذا المنطلق يؤكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن إيران ليس لديها ثقة بالطرف الآخر، سيما وأن هناك تجارب أخرى مريرة من قبل الأمريكيين، لذلك لا يمكن الوثوق 100% بهم وأن الثقة معدومة. ومن هذا المنطلق لابد من المضي قدما في مراحل تنفيذ أي اتفاق محتمل خطوة بخطوة، وفي حال عدم إيفاء الولايات المتحدة الأمريكية بتعهداتها والتزاماتها بما في ذلك الرفع يعني العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة وعدم التدخل في مضيق هرمز، كل هذه الأمور، فإن في حال عدم تنفيذها والتزام الولايات المتحدة الأمريكية فلن يكون هناك تطور أو تقدم في المفاوضات. إذن نحن الآن أمام مرحلة حساسة تشهدها المنطقة وتشهدها العلاقات الإيرانية الأمريكية، ولكننا حتى هذه اللحظة بانتظار الرد والقرار النهائي الإيراني فيما يتعلق بمذكرة التفاهم.
1: شكرا جزيلا لك مالك عابدة، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران. كان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن أمس التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة، وأوضح في منشور عبر منصة أكس أن العمل يجري من كثب مع الجانبين الأمريكي والإيراني لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية في الاتفاق، كما رأى أن فرص التوصل إلى السلام لم تكن يوما أقرب مما هي عليه الآن، في إشارة إلى تقدم المحادثات بين الطرفين. سويسرا عرضت بدورها استضافة توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران إذا وافق الطرفان. وزارة الخارجية السويسرية أكدت أنها على اتصال وثيق بكلا البلدين، وأضافت أنها تعمل بنشاط كوسيط لدعم الجهود الرامية إلى توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى ترسيخ الهدنة وتمهيد الطريق لخفض التصعيد في النزاع بين طهران وواشنطن. ومع تعثر ما يسمى الحسم الإسرائيلي في مختلف الجبهات، بدأت شعبية بنيامين نتنياهو بالتراجع، ولا سيما في ظل اهتزاز صورة ترامب في إسرائيل، الأمر الذي انعكس اتساعا في دائرة التشكيك في الرهانات التي حكمت إدارة المواجهات وعقيدة تعدد الجبهات.
2: لم تعد الانتقادات المواجهة لحكومة بنيامين نتنياهو تقتصر على إدارة الحرب أو تعثر الحسم العسكري، بل باتت تمتد إلى دوافع استمرار المواجهات نفسها. فمع تواصل القتال على أكثر من جبهة وتزايد الشعور داخل إسرائيل بأن جولات التصعيد المتلاحقة لا تقود إلى نتائج استراتيجية واضحة، تتراجع مكانة الحكومة ورئيسها في استطلاعات الرأي. ووفقا لآخر استطلاع نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، تراجع حزب الليكود بثلاثة مقاعد ليصل إلى أدنى مستوى يسجله الحزب منذ نحو عام، ويأتي ذلك في ظل انتقادات متزايدة لنتنياهو سواء بسبب إدارة الحرب أو بسبب خطوات داخلية بينها مساعي لتعزيز سيطرته على قائمة الليكود للكنيسة المقبلة وإلغاء الحاجة إلى انتخابات تمهيدية داخل الحزب.
3: في إسرائيل كان هناك تعبير شائع يقول إنه لا توجد سياسة خارجية بل توجد سياسة داخلية فقط، أما في ظل هذه الحكومة فقد ولدت معادلة جديدة، لا توجد سياسة أمنية بل توجد سياسة داخلية فقط، أي حسابات الانتخابات التمهيدية والانتخابات العامة.
2: في بموازاة ذلك تتزايد المخاوف الإسرائيلية من فشل رهانات نتنياهو على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وينعكس ذلك قلقا متصاعدا من مخرجات التفاهمات التي يسعى إليها ترامب مع إيران.
4: في هذه المرحلة يبدأ دونالد ترامب بفقدان جزء من مكانته في إسرائيل، لأنه بدأ يمس بأمن إسرائيل، وهو ينظر إليه حاليا ليس شخصا يحمي إسرائيل بل كشخص يضعفها.
2: وتعكس مقالة الرأي في الصحافة الإسرائيلية هذا القلق المتنامي، إذ يتحدث بعضها عن تحول إسرائيل إلى غلاف واشنطن على غرار غلاف لبنان وغلاف غزة، حيث تفرض عليها تفاهمات ووقفات لإطلاق النار من الخارج، فيما تتكرر جولات التصعيد من دون حسم واضح على أي من الجبهات.
1: أرحب بك مجددا دكتور حسن أيوب. إذا من خلال كل هذه المعطيات ومن ضمن ما هو مؤكد، هل برأيك هذه المرة الوصول إلى مذكرة اتفاق وتوقيعها هو حاسم، بالنظر إلى أنها المرة الثالثة التي نكون فيها على وشك التوصل إلى هذه المذكرة، وما الذي اختلف من وجهة نظرك هذه المرة؟
5: مرحبا بك فاطمة. هناك اختلاف في حقيقة الأمر في هذه المرة، والاختلاف الأساسي هو أن الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى قناعة أنه لا يمكن إخضاع إيران بالقوة المسلحة. أظهرت هذه الحرب، هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران وعلى لبنان، حدود القوة العسكرية وإلى أي مدى يمكنك أن تستثمر في القوة العسكرية في مواجهة قسم لديه الإرادة وعنده القدرة الاستراتيجية والموارد اللازمة للدخول في مواجهة يمكن لها أن تكون مكلفة إلى حد بعيد للولايات المتحدة الأمريكية. نحن نتحدث عن أكثر من 100 يوم من هذا العدوان أمام قوة عظمى، والقوة العظمى يعني يصعب تخيل أنها يمكن أن تخوض حربا بهذا الحجم وهذا المستوى على دولة خاضعة لحصار استمر لقرابة نصف قرن حتى الآن، وبنفس الوقت استطاعت هذه القوة المحاصرة والخاضعة للعقوبات أن ترد الصاع صاعين للولايات المتحدة الأمريكية وأن تحرجها وأن تجعل العالم بأسره إلى حد ما يدفع ثمن العدوانية الأمريكية. هذا متغير رئيسي، متغير جوهري. المتغير الآخر هو الحسابات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى الآثار الإقليمية المترتبة على عدوان غير مدروس استراتيجيا وغير مرتبط بتصور ما عند الولايات المتحدة الأمريكية، إذا ما قارناه على سبيل المثال بالحرب الأمريكية على العراق، حرب الخليج الثانية، أو إذا ما قارناه بالعملية التي أيضا شنتها الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي على إيران في سياق الحرب الإسرائيلية على إيران. هذا كله غير متوفر في هذه المرحلة بالنسبة للإدارة الأمريكية. والمسألة الأخيرة هي أن كل محاولات الإدارة الأمريكية أن تحقق مستوى ما من الشرعية لهذا العدوان على المستوى الدولي حتى من أقرب حلفائها قد باء بالفشل. الحلفاء في أوروبا واليابان وغيرها من الدول لم تساند الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يوجد قرار أممي يدعم عدوان الولايات المتحدة الأمريكية على كل من إيران ولبنان. لكن وهذه لكن مهمة جدا، حتى الآن أعتقد أن الفخ أو اللغم الأكثر أهمية فيما يتم تداوله حول مذكرة التفاهم هو أنها بطبيعتها مرحلية، الأمر الذي يعني أن المفاوضات التي ستستأنف لاحقا لمدة 60 يوما لنقاش القضايا الأخرى ذات الأهمية المركزية، هذا يتطلب أن تنجز مذكرة التفاهم، ومن المشكوك فيه أن تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ آليات مذكرة التفاهم، سواء كان فيما يتعلق بالإفراج عن الأصول المجمدة لإيران أو فيما يتعلق برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية مقابل فتح مضيق هرمز، وسواها من البنود التي يقال حتى الآن في الإعلام أنها واردة في مذكرة التفاهم. وأهم ما فيها أيضا هو التزام إسرائيل بوقف عدوانها على لبنان، لأن إيران تصر وتقول على لسان عباس عرقجي مثل ما عرضتم قبل قليل أن هناك شرطا واضحا في مذكرة التفاهم بوقف العدوان وبانسحاب إسرائيلي من لبنان. إذا ما تم تجاوز هذه العقبات في المنطق الانتقالي في المنطق المرحلي للمذكرة، يمكن لنا أن نقول أن المفاوضات اللاحقة ستكون أكثر سلاسة وقد تفضي إلى اتفاق نهائي واتفاق دائم، وهو بكل الأحوال لن يكون أفضل من الاتفاق الذي توصل إليه.
1: التحليل فيما يتعلق بالبند المتعلق بالجبهة اللبنانية، لكن اسمح لي أن نذهب أيضا إلى الأستاذ هيثم الخزعلي، أرحب بك مجددا. ما الذي تغير في حسابات واشنطن وطهران حتى يتم هذه المرة التوقيع على مذكرة تفاهم تضع الضغط العسكري جانبا وأيضا تفتح أفقا جديدا على الأقل بحسب التصريحات الأمريكية؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء نرحب بكم وبضيفكم الكريم وجمهوركم الكريم. الحقيقة أنه ما تغير هو في الحسابات الأمريكية التي تيقنت بأن عملية الترهيب واستخدام القوة غير ذات جدوى في العمل مع إيران، خصوصا أنه لا يمكن أن تكون هناك نتائج على الأرض إلا إذا كان هناك قوات فقية أمريكية، فهي حشدت 440 ألف مقاتل في حرب العراق عام 91، وفي 2003 حشدت أكثر من 1.25 مليون مقاتل. اليوم الولايات المتحدة لا يمكنها أن تحشد هذا العدد، وهي تحتاج إلى أضعافه، لأن إيران أكبر من العراق 4 مرات. عملية المناوشات أثبتت بأنه كلما كان هناك استهداف لإيران ترد إيران بأضعاف ما قامت به الولايات المتحدة، كما حدث في ضرب البرج في قشم، ردت إيران بضرب 3 قواعد في الكويت، وعند تصعيد الكيان الصهيوني ردت إيران أيضا بقصف الكيان الصهيوني بطريقة قوية تبدي بأن إيران مستعدة للذهاب إلى حرب شاملة. وبالتالي ليس أمام الولايات المتحدة خيار، إذا ذهبت إلى حرب شاملة احتمال أن يتم إغلاق مضيق باب المندب، والبيانات الاقتصادية داخل الولايات المتحدة والبيانات الاقتصادية العالمية لا تتحمل ذلك. يعني هناك كان انذار من شيفرون وإكسن موبيل بأن الاحتياط العالمي والأمريكي ربما من النفط الاستراتيجي ربما ينتهي في 30/6. بالتالي ترامب حاول أن يستخدم القوة أثناء التفاوض حتى يجبر إيران على التنازل والحصول على مكاسب منها، ولكن المواجهة بالمثل واستعداد إيران للدخول بحرب شاملة وما جعله يتراجع ويقبل بالذهاب نحو هذا الاتفاق، وإن كنت أعتقد أنه يعني اتفاق مرحلي وليس نهائي.
1: اسمح لي أيضا أن نذهب إلى جديد الميدان في جنوب لبنان، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته عبر شن غارات في أقضية سور والنبطية ومرجعيون وجزين. التطورات في جنوب لبنان إذا نستطلعها من مراسلة الميادين سالي أبو مرعي. صباح الخير سالي، تفضل. سالي،
7: نعم. إذن عفوا لم أكن أسمعك قبل ذلك. نحن ما زلنا نتحدث عن غارات مكثفة بعد التهديد الإسرائيلي لعشرين بلدة في قضائي النبطية وقضاء جزين، 12 بلدة كانت قد هددت في قضاء النبطية، منها دير الزهران، الميري، الشرقية، الدوير، حروف، حبوش، وكفر جوز الدين، النبطية الفوقة والنبطية التحتة، وكفر رمان وعرب صليم. أما في قضاء جزين فهناك 8 بلدات كان قد هددها الاحتلال الإسرائيلي، ومنها المحمودية، سجد والريحان، عرمتة، كفرحونة، مليخ، الويزي، وجرجوع. وكان هناك عدة غارات على مرتفعات الريحان وأيضا على بلدة سجد، إضافة إلى كفرحونة وعرمتة. وكان هناك إصابات بجراء الغارات على بلدة كفرحونة، مما يعني أن هذا الإنذار وهذا التهديد الجديد الإسرائيلي بعد أقل من نصف ساعة من نشره على مواقع التواصل لمتحدث باسم جيش الاحتلال. بدأت هذه الغارات فعلا وخصوصا على قضاء جزين، وكان هناك بطبيعة الحال عدد آخر كبير جدا من الغارات التي استهدف فيها الاحتلال الإسرائيلي عبر طيرانه الحربي وأيضا مسير عدد من البلدات في عدد من الأقضية. إن كنا نتحدث عن تولين، دير الزهراني، الكفور، كفر رمان، أيضا معركة السلطانية، القصيبة، أطراف السماعية، علي الطاهر، صريفة، خربة سلم وقلواي وغيرها من القرى والبلدات الجنوبية في كل الأقضية، ولا سيما أيضا كان هناك بعض الغارات على قضاء سور في القطاع الغربي وغيرها من الغارات التي لم تتوقف. اليوم هنا في قضاء صيدا وتحديدا من مدينة صيدا للمرة الأولى منذ أيام عدة لهذه الساعة لم نسمع لحد هذه الساعة أي من أصوات المسيرات المعادية التي كانت كل يوم تحلق على علو منخفض جدا في أجواء المدينة، مدينة صيدا لهذه الساعة، ويعني منذ أيام قليلة لم نسمع هذه الأصوات هنا في أجواء مدينة صيدا، علما أن المسير موجود في معظم البلدات والقرى الجنوبية ولا سيما في قضاء النبطية وأيضا قضاء سور. إذن هذه هي كل المستجدات هنا من الجنوب لبنان، وطبعا نعود إليكم فور وجود أي جديد.
8: شكرا جزيلا لك سالي. إلى ذلك أعلنت المقاومة الإسلامية أمس شن 16 عملية ضد تجمعات وآليات للاحتلال في مناطق التوغل. ونشرت المقاومة الإسلامية مشاهد عن استهداف تجمعات آليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدات البياضة وارشاف ومحيط قلعة شقيف التاريخية جنوبي لبنان بصلية صاروخية.

0: أفاد مصدر رسمي لبناني معني بالمفاوضات لمراسل الميادين بأن الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي ستعقد على مدى 3 أيام في واشنطن بدءا من 22 من الشهر الجاري، كما أن الوفد المفاوض سيضم ضباطا نظرا إلى أهمية هذه الجولة في حسم مسألة الانسحاب الإسرائيلي وفق المناطق التجريبية. وأضاف المصدر أنه تم اقتراح بنت جبيل منطقة تجريبية أولى، إلا أن الجانب الإسرائيلي رفض الاقتراح، فتم تعليق المفاوضات قبل الاتفاق على منطقة النبطي مرحلة أولى. كما أشار إلى أن الجانب الأمريكي كان ينتظر الرد اللبناني لبدء تنفيذ وقف إطلاق النار، لكنه تلقى اعتراضا على عدم تضمين إعلان واشنطن بندا واضحا بشأن الانسحاب. أعود إليك دكتور حسن، إذا ما الذي يهدف إليه نتنياهو من خلال هذه التهديدات المتكررة لعشرات البلدات والقرى الجنوبية اللبنانية، يعني على سبيل المثال اليوم، وأيضا استمرار عمليات التوغل وأيضا الاندفاع نحو الأودية الحيوية، ما الذي يهدف إليه من خلال ذلك بالتوازي مع قرب التوصل والتوقيع على مذكرة تفاهم بين واشنطن وإيران؟
1: هو تحديدا استباق لهذه المذكرة ومحاولة لفرض وقائع أيضا استباقا لجولة التفاوض التي أشرت إليها قبل قليل، والتي يصر الجانب الإسرائيلي فيها على عدم ذكر موضوع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كل الجنوب اللبناني. ما تحاول إسرائيل فعله في هذه الأثناء هو أن تفرض على طاولة التفاوض من خلال الميدان معادلة الضاحية مقابل مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، وهذه معادلة خطيرة إلى أبعد الحدود، لأنها ببساطة تحيد هذه المستوطنات عن المعركة وتمنح إسرائيل شرعية بأن لها بين مزدوجين الحق أن تستمر بعملياتها العسكرية في الجنوب اللبناني التي تجاوزت فيه ما يسمى بالخط الأصفر أو المنطقة الصفراء شمالا، والتهديد بالوصول إلى النبطية وصور وغيرها من المناطق اللبنانية ما وراء الخط الأصفر. المسألة الثانية المهمة برأيي بتقديري هي أن منطق التدرج أو منطق المناطق التجريبية التي يتم الحديث عنها هو فخ تسعى أمريكا وإسرائيل من خلاله إلى استدراج لبنان، الحكومة اللبنانية والدولة في لبنان، إلى منطق مشابه لمنطق اتفاقية أوسلو الذي تم التوصل إليه مع الفلسطينيين منذ أكثر من 34 أو 35 عاما. هذا يعني أن إسرائيل تسعى إلى إدامة وجودها العسكري في الجنوب اللبناني بمعزل تام عن أي اتفاق يمكن أن يتم التوصل إليه، ورغما عن هذا الاتفاق إذا تم التوصل إليه، والهدف الأساسي منه هو أن تحشر اللبنانيين في زاوية مواجهة داخلية بين الحكومة وأجهزة الدولة من جهة وحزب الله من جهة أخرى. وهذه معادلة خطيرة لأبعد الحدود تسلم فيها أو يسلم فيها المفاوض اللبناني بمنطق لا يفترض أن يتم القبول به، لأنه يعني فخ ستقع فيه لبنان وتدفع ثمنه على المستوى السياسي. وتريد إسرائيل من وراء ذلك والولايات المتحدة أن توقع مع لبنان اتفاقية تضم إلى الاتفاقيات الإبراهيمية دون أن تلتزم إسرائيل بأي بنود واضحة تتعلق بالانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية المحتلة. وبكل الأحوال أستاذة فاطمة، لقد جرب لبنان الاتفاق مع على وقف إطلاق النار 15 شهرا منذ العام الماضي.
2: نقلاً عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: دعاء ورجاء.
4: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
3: فرع لأبواب السماء.
5: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
3: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: سورة الملك من السور المكية التي تتناول قضية العقيدة، وأكثر القرآن المكي يتناول قضايا العقيدة، إذ لا تبنى شريعة ولا نظام ولا مجتمع بلا عقيدة. والعرب كانوا في الجاهلية يعبدون آلهة متعددة، وعندما تتعدد الآلهة في الأرض تفسد الأرض، كما هو الحال في أيامنا هذه، فقد عبد الناس اليوم آلهة كثيرة، منهم من يعبد إله الحزب، ومنهم من يعبد إله النظام أو الزعيم، ومنهم من يعبد إله الوطن أو القومية. والله تعالى هو رب الحزب ورب الطائفة ورب القوم ورب الأوطان. الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض، وكل الناس لا يملكون مع الله شيئا، حتى الثياب التي تستر أجسامهم لا يملكونها، لأنها لا تبقى على أجسادهم ولا تلازم أجسادهم، فإنها قد تنزع عنهم في الحياة، وهي حتما ستنزع عنهم بالممات. والذي لا يملك ثوبه الذي على جسده لا يملك نفس جسده، فالإنسان لا يملك أن يحمي نفسه مما قد يصيبه. وعندما يعلم الإنسان أنه لا يملك من الحياة إلا ما خوله الله تعالى من بيت يسكنه، أو ثوب يلبسه، أو لقمة يتغذى بها، ما لم يخول الله تعالى الإنسان شيئا من ملكه فإنه لا يملك شيئا. لذلك بدأت سورة الملك بتسبيحة المالك الذي هو المالك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك، تبارك وتنزه عن الضعف أو العجز أو الولد، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذا هو الملك المالك الحق، ومن سواه يموت ويرثه من بعده أبناؤه وورثته، وبعد أن يموت الجميع الله تعالى يرث الأرض ومن عليها وإلينا ترجعون. الذي خلق الموت والحياة فهو الذي منح الناس ومنح الخلائق الحياة، كما أنه يسلبهم الحياة عندما يقضي عليهم بالموت. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالدنيا دار امتحان وعمل، خلقنا الله تعالى في الحياة ليبلونا، وبعد الممات ليحاسبنا. الذي خلق الموت والحياة، فكل حركة في الحياة هي من خلق الله الحي القادر على الوجود، وكل إنسان ينزل به الموت فقد انتهى أجله، فقد أجل الله تعالى لكل مخلوق أجله، حتى ملك الموت فإن له أجلا، لأنه قد خلق وكل مخلوق إلى الهلاك صائر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، والابتلاء هو الامتحان، فمن الناس من ينجح في الابتلاء والامتحان، لأنه يمضي فترة الحياة بطاعة الله، والطاعة والاستمرار عليها والمداومة عليها فيه الفوز بالامتحان. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فالله يريد العمل الحسن من كل الناس ويريد الأحسن عملا، ولكن بعض الناس ترك الحسن والأحسن واقترف من الأعمال ما يغضب الله تعالى ويخالف أمره، وهو العزيز القوي الذي لا يفر من قبضته الجبارون ولا العصاة المستكبرون، والغفور الذي يتوب على التائبين والذي يكفر ذنوب العصاة والمخالفين لأمره. ثم يبين سبحانه وتعالى من أجل أن يعرف الخلق على خالقهم، ومن حق الخلق أن يعرفوا الخالق، بعد أن بين سبحانه أنه الملك القادر على كل شيء وأنه الخالق للحياة وللموت، أخبر سبحانه أنه خلق 7 سماوات طباقا: السماوات التي تظلنا والأرض التي تخلنا هي خلق من خلق الله، فالخلق ومن فالأرض ومن عليها والسماء وما فيها كلها لله تعالى خلقا وملكا. الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لا ترى في خلق الرحمن تباين، كله متناسب متناسق مع بعضه، لأن السماوات والأرض تتماسك كلها بقدرة الله الذي جعل فيها خصوصية التماسك وخصوصية النظام الواحد. الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، انظر إلى السماء وانظر إلى الأرض، هل ترى في السماء من شقوق أو صدوع أو خلل في النظام، وانظر إلى الأرض كيف أنها منتظمة بأمر الله تعالى، تخرج المرعى وتفجر ينابيعها بأمر الله تعالى، وتجري فيها الرياح بأمر الله تعالى كيف يشاء، حياة للناس. ولولا هذه الأرض التي انتظمت فيها حركة الكون وحركة الوجود مع حركة الأرض لما قامت على الأرض هذه الأسباب التي أودعها الله تعالى لحياة الناس. ثم ارجع البصر كرتين، جدد النظر في الكون، تأمل في الكون بدقة، لا تكن نظرتك نظرة عابرة، انظر نظرة الفاحص المتأمل، فأكثر الغافلين ينظرون إلى الحياة نظرة عابرة سطحية لا يستخلصون منها حكمة ولا يبصرون فيها قدرة ولا نظاما. لذلك يطلب الله تعالى منا أن نعيد النظر مرة بعد مرة، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا، يرجع إليك البصر ذليلا خاشعا وخاضعا، لم ير في خلق الرحمن خللا ولا في نظام الكون تفاوتا، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير منقطع، حسير لا يستطيع أن يرى ما يحب أن يراه. من يبحث عن العيب في الكون لا يرى عيبا فيه. ثم يخبر سبحانه وتعالى أنه هو الذي زين السماء الدنيا بالكواكب والمصابيح، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. هذه الزينة التي تراها بالليل في الكواكب المتوهجة وفي الليل وفي النهار بالشمس المنيرة المضيئة، هذه الكواكب المصابيح جعلها الله تعالى زينة واتخذ منها رجوما للشياطين. وكيف تكون رجوما؟ إنه الله تعالى الذي جعل فيها رجوما، كما جعل في الأرض رجوما، ففي الأرض ما يستطيع به الإنسان أن يرجم حيوانا أو إنسانا، ففي السماء أيضا رجوم، كما أخبر سبحانه وتعالى قد أعدها للشياطين كما أعد لهم عذاب السعير، وهو عذاب جهنم مع أوليائهم وجنودهم. ثم يخبر تعالى أن جهنم ليست معدة للشياطين فقط، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. ولما العذاب بالنار؟ أليست هذه قسوة من الله تعالى يعذب الناس في النار؟ هكذا قد يسأل الناس كيف يعذب الله الناس بالنار، ونحن نعرف أن النار مطهر، وأن بالنار تعرف حقيقة الأشياء. فكل معدن يصيبه الصدأ أو تعلق به الأتربة والأوساخ يدخل إلى فرن يخرجه صافيا نقيا. والكفر دنس، والإجرام دنس، والفساد دنس يعلق بالإنسان، وقد يصبح الإنسان كله دنسا عندما يصبح مصيبة على البشرية، عندما يصبح همه وشغله الشاغل أن يقتل الناس وأن يسلب الناس أموالهم وكرامتهم، كما هو حاصل اليوم. ألست ترى أن من يحرق قلوب الأمهات على أولادها يستحق الحرق أو لا يستحق؟ من يحرق قلوب الآباء على أبنائهم، إن الذي يتحول إلى خبث لا بد وأن يحرق بما يطهر الخبث. لذلك كان الله تعالى خالق الإنسان وخالق النار وخالق الملائكة وخالق المؤمنين، والعدل يقتضي أن ينال كل عقابه بمقتضى العدل الإلهي الذي جعله الله تعالى معيارا لنظام السماوات والأرض. إذا ألقوا فيها يصور الله تعالى حالهم، إذا ألقوا في جهنم سمعوا لها شهيقا وهي تفور، سمعوا للنار الشهيق الذي يبتلعهم كما يشهق الإنسان بالهواء ليدخله إلى صدره، كذلك جهنم لها شهيق يبتلع الكفار والمجرمين الذين قد دوخوا الإنسان وأرهقوا الإنسان وملأوا حياته شقاء، الذي يسمح لنفسه أن يفجر حيا بكامله، ألا يستحق الإحراق بالنار؟ الذي يسمح لنفسه أن يقتل الأبرياء العابرين، ألا يستحق مثل هؤلاء الإحراق بالنار؟ فقد أحرقوا المئات، أحرقوا بلادا بكاملها، دمروا مدنا ورملوا أمهات وقطعوا أوصالا ومزقوا أوطانا وعملوا كل ما عملوا إن أمثال هؤلاء قليل عليهم النار، ولكن الله جعل النار نيرانا وجعل درجاتها متفاوتة بتفاوت الإجرام، كما جعل درجات النعيم متفاوتة بتفاوت الصالحات. تكاد تميز من الغيظ، النار تكاد تتشقق من الغضب على الكافرين، تريد أن تقتص منهم كما يتقطع قلب الإنسان غيظا على عدو الله. إن جهنم كأنها تحس بعظيم إجرامهم وخطورة فسادهم، لذلك تتقطع غيظا وغضبا كلما ألقي فيها فوج من الكفار، فوج من الظالمين. سألهم خزنتها، سألهم ملائكة العذاب: ألم يأتكم نذير؟ ألم يرسل الله تعالى لكم نذيرا يخوفكم من عذابي وعقابي؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير. فكيف قابلتموه؟ فكذبنا. قابلوه بالتكذيب وقلنا: ما نزل الله من شيء. أنكرنا النبوة وأنكرنا النار وأنكرنا الثواب والعقاب، وقلنا: ما نزل الله من شيء. قلنا للرسل: إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقال الكفار في النار بعد أن دخلوها: لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا نسمع ما قاله الرسل، أو نفكر فيما قالوه، أو نفكر في حقيقة من خلقنا والمهمة والغاية التي من أجلها خلقنا، لأدركنا الحقيقة وما كنا في أصحاب السعير، أي لما دخلنا النار التي تتلظى بالظالمين. ثم يخبر سبحانه وتعالى أنهم لا يعترفون إلا في جهنم، لا يدلون بهذه الحقيقة ولا يعترفون إلا وهم في جهنم، فاعترفوا بذنبهم. ولكن هل ينفع الاعتذار في النار؟ إن الاعتذار لا يكون إلا في هذه الدار، فإما أن نتوب قبل فوات الأوان، وإلا فكل ندامة في النار لا تنفع النادمين ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. فسحقا لأصحاب السعير. بعد الحديث عن أصحاب النار وعن المجرمين، يعرض الله تعالى لنا صورة المؤمنين الذين يخافون الله: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يخافون الله تعالى بالغيب ولو كان غائبا عن عيونهم، أو كانوا في غياب عن أبصار الناس، يعرفون الله تعالى ويخافونه سواء كانوا أمام أعين الناس مشاهدين، أو كانوا وراء الأستار مغيبين. ويخافون الله تعالى رأوه أم لم يروه، لأنهم يرون الله في كل ما خلق آية دالة عليه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. من أراد أن يبحث عن آياته، عن الآيات التي تدل على الله، فهو آية. فالمسلم آية، والكافر آية، والسماء آية، والنبات آية، وكل ما في الوجود آيات تدل على من خلق. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، لهم مغفرة تغسل ذنوبهم، وأجر يدخلهم الله تعالى فيه برحمته. ثم يقول تعالى للناس: وأسروا قولكم أو اجهروا به، انطقوا بالحقيقة بينة أو خبئوا ما في نفوسكم، فإن الله تعالى يعلم سركم وجهركم. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، يعلم ما تنطوي عليه نفوسكم وقلوبكم وأسراركم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يخشون.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: في رحاب ذكرى وفاة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، نسترجع الذكريات وأهم المواقف التي مرت مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: بدون شك الشيخ سعيد كان من الشخصيات المميزة والبارزة لما يعني أودعه الله عز وجل من صفات قيادية وتوجيهية، فهو كان بدون شك قطيبا مفوها، صاحب موقف وصاحب فكر واضح جلي لا لبس فيه فيما يتعلق بحمل هموم الأمة. فكان الشيخ رحمه الله يعتبر موجها أساسيا وصاحب بصمة أساسية في عملية يعني تقوية التيار الإسلامي ودفعه باتجاه أن يأخذ مكانه الحقيقي في بيئته.
0: حوار حول جوانب في شخصية سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان.
1: يحفظ لسماحة الشيخ سعيد أنه لم يلن نهائيا فيما يتعلق بالموقف، فموقفه كان يعتبر صاحب سقف عال جدا في الحفاظ على العنوان الإسلامي.
0: تابعوا هذا الحوار مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: ضرورة الاطلاع على تجارب هؤلاء الأساتذة الكبار فنحافظ على هذه المسيرة وعلى هذه الدعوة.
0: تابعوا هذا الحوار هذا السبت عند الساعة 3 عصرا ويعاد الاثنين 10 صباحا. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأشياء التي تميز بها ديننا الإسلامي الحنيف وتعتبر من المحاسن التي جاء بها هو مسألة أو فضيلة أو خلق التيسير. التيسير أحبتي هو مزية من مزايا الدين الإسلامي الحنيف. الله عز وجل جاء بهذه الشريعة السمحة، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام بالتوجيهات الكريمة، وفي مجملها تكون فيها اليسر والسهولة واللين والرفق بالناس. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، بقدرتك باستطاعتك بالتيسير عليك. فلذلك الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة حينما قال الله عز وجل عن شهر رمضان، قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريض

0: فلذلك لما تأخذ الجانب اليسير في الطاعات في العبادات بحسب قدرتك بحسب استطاعتك فإن هذا في الحقيقة هو الطريق الصحيح. حينما يأتي الإنسان مثلا ويكلف على نفسه بطاعة من الطاعات كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى في يوم الأيام ووجد امرأة رابطة حبلا وتصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكوه، لأن في معنى الحديث أن الإنسان يصلي ما استطاع فإذا أصابه النعاس ينام. الله أكبر، دين عظيم أيها الأحبة، ليس فيه رهبانية يعني تجعل الإنسان يكلف نفسه فوق طاقته. أيضا حينما جاءه الثلاثة الذين قال لا أصوم ولا أصوم ولا أفطر ولا أتزوج ولا أكل لحم، النبي صلى الله عليه وسلم كله وجههم إلى الذي ينبغي أن يكون، وهو مسألة التوسط، مسألة اليسر، مسألة المسلم أن يزاول طاعته وعبادته بنوع من التوازن، وهذا في الحقيقة التوازن. إذن تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في اختيار الأمور، قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا دليل أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الجانب اليسير في الأمر ما لم يكن إثم أو معصية. فلذلك من الأشياء اللي جميلا ينبه لها مسألة مثلا المناسبات، مسألة أيضا المهر في الزواج، مسألة أيضا بعض القرارات التي تكون للأسرة، انظر إلى الجانب اليسير فيها وابتعد عن الجانب العسر. أيضا مسألة أعود على بدأ مسألة مثلا الزواج، وإن كما النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النساء بركة أيسرهن مهرا، فكلما كان الأمر فيه يسر فيه سهولة كلما كانت البركة تكون فيه. انظر إلى المناسبات التي يكون فيها تكلف، يكون فيها إسراف، يكون فيها أشياء وأمور ونتائج غير طيبة. لماذا؟ لأن فيه تكلف فيه عسر. ودائما المسلم أيها الأحبة يريد أو أن ينبغي لها أن يكون في طريق اليسر وأن يبتعد عن طريق العسر. فلذلك جاء الفضيلة في أن الإنسان إذا جاءه شخص وعليه مال وهذا الشخص فقير أو معسر فإنه ييسر له، فهذا ورد فيه فضل من الله عز وجل. فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. لابد أيها الأحبة أن يعيد المسلم توازنه في الحياة، وأن يسير في الطريق اليسير للعسير، وأن يجعل شعاره الطريق الهين على الناس، وذلك لكي يكسب قلوبهم أولا ويكسب الأجر قبل ذلك من الله عز وجل، ويكون متبعا لسنة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا طريق اليسر، وأن يجعلنا جميعا ممن يحبهم الله عز وجل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: معلومة مقدسية. فضائل المسجد الأقصى.
1: مريم، عمرك سمعت بالحديث اللي جاء فيه أنه أحد الصحابة سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن ابتلينا بعدك بالبقاء أين تأمرنا؟ قال: عليك ببيت المقدس، فلعله أن ينشأ لك ذرية يغدون إلى ذلك المسجد ويروحون.
2: أكيد، فالحديث بيحكي عن أحد فضائل بيت المقدس، وفي أحاديث كثيرة بتدل على فضائل أخرى للمسجد الأقصى.
1: يا ريت يا مريم لو تحكي لي عن فضائل ثانية للمسجد.
2: أكيد، بتعرف يا يوسف إنه المسجد الأقصى هو المسجد والمكان الوحيد اللي صلى فيه كل الأنبياء والرسل ليلة الإسراء والمعراج؟ فبدخولك المسجد الأقصى فأنت أكيد بتمشي على أرض مشى عليها نبي من الأنبياء، وبتعرف إنه كمان من أكبر مميزات وفضائل المسجد الأقصى إنه ثاني مسجد بني على الأرض بعد المسجد الحرام بأربعين عام.
1: يا سلام، طب اسمعي هاي المعلومة. أكيد أنت بتعرفي إنه كان قبلة المسلمين الأولى قبل المسجد الحرام، بس بتعرفي إنه الرسول صلى الله عليه وسلم صلى نحو أكثر من ما صلى للمسجد الحرام، فصلى تقريبا 14 سنة وخمسة أشهر.
2: يا الله يا يوسف، كيف المسجد الأقصى مسجد عظيم.
1: والله معك حق يا مريم، الله يحرره من أيدي المحتلين ونصلي فيه كلنا.
0: معلومة مقدسية.

بلادي نحن أحرار، لنا مثل الورى في العيش آمال وأوطار. بين أكفنا خيل وطوفان من الحجر، لبيك يا أقصى فهذا يومنا، لبيك يا أقصى فهذا يومنا.

0: في رحاب ذكرى وفاة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، نسترجع الذكريات وأهم المواقف التي مرت مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: بدون شك الشيخ سعيد كان من الشخصيات المميزة والبارزة لما يعني أودعه الله عز وجل من صفات قيادية وتوجيهية، فهو كان بدون شك خطيبا مفوها، صاحب موقف وصاحب فكر واضح جلي لا لبس فيه فيما يتعلق بحمل هموم الأمة. فكان الشيخ رحمه الله يعتبر موجها أساسيا وصاحب بصمة أساسية في عملية يعني تقوية التيار الإسلامي ودفعه باتجاه أن يأخذ مكانه الحقيقي في بيئته.
0: حوار حول جوانب في شخصية سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان.
1: يحفظ لسماحة الشيخ سعيد أنه لم يلم نهائيا فيما يتعلق بالموقف، فموقفه كان يعتبر صاحب سقف عال جدا في الحفاظ على العنوان الإسلامي.
0: تابعوا هذا الحوار مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: ضرورة الاطلاع على تجارب هؤلاء الأساتذة الكبار فنحافظ على هذه المسيرة وعلى هذه الدعوة.
0: تابعوا هذا الحوار هذا السبت عند الساعة 3 عصرا ويعاد 2 العاشرة صباحا. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: دعاء ورجاء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المعز المذل، ونكمل مع اسم المعز المذل. للعزة مقومات، يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ويجب أن يكون الإنسان صادقا مع الله تعالى ومع الناس ومع النفس، أمينا مع الله ومع الناس ومع النفس، محاولا في تحقيق منهج الله، تقيا يحمل قلبا طاهرا ونفسا زكية وعقلا مفكرا وروحا تحب الحق والخير والسلام. المعز والمذل اسمان من أسماء الله تعالى، وصفتان من صفات فعله. نحن عندنا أسماء ذات وأسماء صفات وأسماء أفعال. الله عز وجل له ذات وله صفات وله أفعال، إذن له أسماء ذات وله أسماء صفات وله أسماء أفعال. اسم المعز والمذل من أسماء الأفعال، هما اسمان من أسمائه تعالى وصفتان من صفات فعله. فإعزازه للعبد يكون في الدنيا والآخرة، لكن إياك أن تغتر بعز الدنيا، قد يكون عز الدنيا استدراجا. فالعزة التي هي اسم من أسماء الله أيضا هي صفة أساسية من صفات المؤمنين، لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المعز المذل، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو

له يذهب بتفكيره إلى المعنى العامي المستعمل في حياتنا اليومية، ولكن المعنى المقصود يكون معنى آخر وارد في السياق القرآني العظيم الجليل الفصيح. هذا مرد. المرد الآخر أو السبب الآخر أن الكلمة العربية الواحدة أو أن الجذر العربي الواحد يحمل معاني عدة في طياته. هذه المعاني محفوظة في معاجمنا العربية. هذه المعاني يكون بعضها مشهورا لدى الناس وبعضها الآخر غير مشهور البتة. فالإنسان للوهلة الأولى يذهب إلى المعنى المشهور ويبتعد بفهمه عن المعنى غير المشهور، وهذا شيء طبيعي. أحبتي، نحن لا نتناول هذه الأزاهير وهذه الكلمات بشكل اعتباطي، ولا نتناولها جزافا، ولا نعطي رأينا بها هكذا من الهواء جزافا، وإنما لنا ركائز نعتمد عليها. الركيزة الأولى ولا غنى لنا عنها، وهي السياق القرآني العظيم الجليل الجزيل المعجز. هذا السياق الذي وردت به الكلمة لا يمكن للكلمة أن تكون مفردة هكذا وتؤدي المعنى المقصود، فالكلمة روحها هو السياق. والركيزة الثانية وهي ما أجمع عليه أو ما كاد يجمع عليه المفسرون القدماء بالدرجة الأولى، ليس انتقاصا من آراء المحدثين ومن المفسرين المحدثين، ولكن المفسرين القدماء هم حفظة اللغة، هم لغويون في الدرجة الأولى. فنحن نعتمد على ما أجمع عليه المفسرون أو ما كادوا يجمعون. والركيزة الثالثة وهي الأهم من ذلك جميعا، وهي المعاجم العربية القديمة. المعاجم العربية هي البوتقة، هي الحاضنة، هي الأم التي احتضنت اللغة العربية عبر القرون الطويلة، فهي التي حملت الكلمات وحملت معاني الكلمات ووثقت هذه الكلمات برحلتها التاريخية وبأصولها وجذورها وضبطها ومعانيها منذ الجاهلية وحتى يومنا هذا. أحبتي أهلا وسهلا بكم. من هذه الزهرات القرآنية التي سنتناولها أو زهرتنا التي سنتناولها في هذه الحلقة قوله تعالى في سورة التوبة في الآية 106: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. طبعا وآخرون مرجون لأمر الله قد يفهمها السامع للوهلة الأولى مرجون من الرجاء، أي أنهم يرجون الله، لكن ليس هذا المعنى المقصود إطلاقا. المعنى المقصود مرجون أي مؤجلون من الإرجاء، مؤجلون لأمر الله. طبعا أحبتي بداية لابد من العودة إلى السياق القرآني كاملا. انظروا معي، يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أمر إلهي بالعمل، اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون، مردنا إلى الله إلى عالم الغيب والشهادة فينبئنا يخبرنا ينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله، مرجون أي مؤجلون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. أولا السياق القرآني يتناغم تناغما عظيما مع معنى الإرجاء بمعنى التأخير، الذي يعمل حسنا يراه الله ورسوله، وآخرون مرجون أي مؤجلون لأمر الله. انظروا ما يؤكد هذا المعنى، ما جاء بعدها: إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، فإما لهم العذاب وإما لهم التوبة. هذا السياق القرآني. أما طبعا ما ورد في كتب التفسير إجماع، لا أقول شبه إجماع وإنما هنا إجماع كامل، أن مرجون بمعنى مؤجلون، فهم مؤجلون لأمر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ربما يكون هذا، يعني لا نريد أن نتوسع كثيرا، من باب مثلا في علم الفقه الحديث من يبحث
في إنسان لم تصله الدعوة، لم تصله دعوة التوحيد، يعيش مثلا في القطب الشمالي أو يعيش في غابات منقطعة بعيدة جدا، فيا أخي أنت تتركه ولا علاقة لك به، هذا مرجى ومؤجل لأمر الله سبحانه وتعالى، إما يعذبه وإما يتوب.

0: عليه أن تفعل المطلوب منك. وهنا حث للإنسان على أن يفعل المطلوب منه، اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ولا تنظروا في الآخرين، هؤلاء أمرهم مرجع إلى الله سبحانه وتعالى. السياق ما قاله المفسرون وما ورد في المعاجم مرجون، أي أصلها مرجعون، أرجأ أصلها مرجعون لأمر الله، لكن طبعا حدث تخفيف في الهمز وهذا معروف لدى علماء اللغة، مؤجلون لأمر الله وقضائه، ومؤجلون من أرجأته أرجئه إرجاء، أي أخرته وأجلته تأجيلا وتأخيرا. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى، كل شوق عظيم للقائكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أزاهير قرآنية، نتناول به زهرة قرآنية عظيمة جليلة نضيء عليها من جميع جوانبها، نستمتع معا. فأهلا وسهلا بكم وإلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي ولكن رحمتك أوسع لي، أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان، أرشدني املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: في رحاب ذكرى وفاة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، نسترجع الذكريات وأهم المواقف التي مرت مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
2: بدون شك الشيخ سعيد كان من الشخصيات المميزة والبارزة لما يعني أودعه الله عز وجل من صفات قيادية وتوجيهية، فهو كان بدون شك خطيبا مفوها، صاحب موقف وصاحب فكر واضح جلي لا لبس فيه فيما يتعلق بحمل هموم الأمة. فكان الشيخ رحمه الله يعتبر موجها أساسيا وصاحب بصمة أساسية في عملية يعني تقوية التيار الإسلامي ودفعه في بيئته.
1: حوار حول جوانب في شخصية سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان.
2: يحفظ لسماحة الشيخ سعيد أنه لم يلن نهائيا فيما يتعلق بالموقف، فموقفه كان يعتبر صاحب سقف عال جدا في الحفاظ على العنوان الإسلامي.
1: تابعوا هذا الحوار مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
2: ضرورة الاطلاع على تجارب هؤلاء الأساتذة الكبار فنحافظ على هذه المسيرة وعلى هذه الدعوة.
1: تابعوا هذا الحوار هذا السبت عند الساعة 3 عصرا ويعاد الاثنين 10 صباحا. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمرين في رحلة حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ومستمرين في فتح مكة، الفتح اللي كان سببه نقض قريش وخيانة قريش لعهد النبي في صلح الحديبية. فجي النبي عليه الصلاة والسلام في 10,000 مقاتل، وما كانش قايل لحد هو متجه فين علشان مكة وقريش ما يجهزوش نفسهم فما يحصلش قتال، لأنه أراد أنه يحقن دماء الناس. وفعلا وصل النبي صلى الله عليه وسلم لقرب مكة من غير ما مكة تعرف، ثم بعت لهم مرسال أن أي حد يخش بيته فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل الكعبة فهو آمن، وأمر الأمراء على الجيش وطلب منهم ما يقتلوش أي حد إلا من اعتدى عليهم. وسيدنا سعد بن عبادة وكان رئيس أو قائد على كتيبة من الكتائب قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، فالنبي قال له لأ، اليوم يوم المرحمة، اليوم تكسى الكعبة، أي اليوم تعظم الكعبة وخد منه قيادة الكتيبة واداها لسيدنا قيس ابن سعد بن عبادة ابنه عشان يقول له الحالة دي مش الحالة اللي احنا عايزين نخش بيها مكة، ولكن جبرا لخاطرك أعطي القيادة لابنك، وكان برضو قائد عظيم. دخل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وشاور لسيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري من الأنصار من المدينة، قال له دي ده البيت اللي مكة حاولوا يقتلوني فيها من سنين طويلة قبل ما هاجر لكم. وبعدين وصل النبي عليه الصلاة والسلام وفي دخلة مكة شاف الكعبة، وأول ما شاف الكعبة قال ما أطيبك وما أعظمك، كلم على الحرم، وحرمة المؤمن عند الله أعظم. سيدنا النبي داخل كل كلمة ركز فيها في بناء الحضارة ووضع أولويات القرب من ربنا والتدين بالذات في فتح مكة. أول ما شاف الكعبة قال إيه العظمة والحرمة والكرامة، والمؤمن عند الله أعظم. ودخل صلى الله عليه وآله وسلم على الناقة بتاعته وبدأ يطوف بالكعبة وفي إيده قضيب قصير عصاية كده، يشاور على كل صنم، لو شاور عليه من قدام يسقط على ظهره، ولو شاور عليه من ظهره يسقط على وجهه، وهو بيقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وما يبدئ الباطل وما يعيد. 360 صنم يسقطوا حوالين الكعبة بعد ما قعدت الجزيرة العربية سنين طويلة الناس بتطوف حوالين الكعبة حجا للأصنام وليس لبيت الله بسبب الشرك. ويدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرب من الكعبة ويطلب مفاتيح الكعبة من أم عثمان ابن طلحة، وكانت مع هذه العائلة. وعايز أحكي لك على حاجة بس حصلت من سنين طويلة. عثمان ابن طلحة واقف جنب النبي دلوقتي مسلم، أسلم قبل فتح مكة مع خالد بن الوليد وعمر بن العاص، بس المفاتيح مع أمه وأمه مشركة، فلما النبي بعت لها رفضت. فسيدنا عثمان بن طلحة قال النبي طب ابعتني من فضلك أنا لأمي وأنا هجيب لك المفاتيح. قال له تفضل. عثمان بن طلحة ده أيام مكة مرة النبي كان بيطوف بالكعبة فقال له يا عثمان ممكن تفتح لي الكعبة أصلي جواها؟ قال لا. قال يا عثمان أعطني المفتاح قبل أن يكون في يدي أضعه حيث أشاء. قال والله لو حصل ذلك لخابت قريش وذلت. عثمان بن طلحة بيقول جي اليوم، بس كان وقتها مسلم، وقتها مسلم، وراح لأمه قال لها يا أمي من فضلك المفتاح، لقد حدث غير الذي كان يحدث. زمان كان محمد وقتها بنستضعفه، دلوقتي هو فاتح مكة في 10,000 مقاتل. اديته المفتاح، جري سيدنا عثمان بن طلحة بسرعة جدا عشان يديه للنبي، لدرجة انه وقعت كعبل والمفتاح وقع منه في الارض، فنزل النبي بثوبه واخد المفتاح وكأنه نظفه وفتح باب الكعبة. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول السيدة عائشة مطأطئ رأسه لا ينظر الى السماء حياء وتعظيما لله، وشال منها الصور والتماثيل اللي كانوا حاطينها للأصنام، وكانوا مصورين سيدنا إبراهيم عليه السلام في صورة معينة كده، فشلها النبي عليه الصلاة والسلام واتجه نحو الجدار اللي في وش باب الكعبة. يعني لو باب الكعبة هنا دخل النبي من باب الكعبة عشان يصلي ووجهه للجدار ده، بينه وما بين الجدار اللي قدام، يعني باب الكعبة في ظهره وبيصلي للجدار ده، بينه وما بين الجدار ده 3 أذرع عشان لو حد ربنا شرفه يا رب ودخل يصلي جوه الكعبة وحضر ودخل جوه الكعبة يبقى عارف النبي صلى فين. مشي لغاية ما بقى فيه 3 أذرع بينه وبين الحيطة اللي في وش الباب، خلى الباب في ظهره وصلى ركعتين صلى الله عليه وآله وسلم. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند باب الكعبة ليخطب خطبة كلها إنسانية وحضارة، فقال وهو يقف عند باب الكعبة، وعايزك تتصور الناس تحت بتبصله، أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. العبية الجاهلية، أنت مش عارف أنا ابن مين، أنت مش عارف أنا أعرف مين، العنصرية بالجاه. إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. أيها الناس، الناس رجلان، بر تقي قريب من الله وفاجر شقي بعيد عن الله. أيها الناس، قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لتعارفوا يعني لتعاونوا، بيحط صلى الله عليه وسلم القاعدة، كفاية بقى عبد وسيد، كفاية بقى غني وفقير، وكبر بالأنساب وكبر بالقوة وكبر بالأموال. فالناس بر تقي قريب، وفاجر شقي بعيد عن الله. وتعال نكمل مع سيدنا النبي عمل إيه في اليوم الشريف ده. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيشاور على الأصنام بالعصاية الصغيرة اللي معاه، وبيقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. أنا عارف إن الناس كتير بتقرأ الآية دي، بس ركز في إن أصل الغلط ما بيعيش، لا الكذب بيعيش ولا الغش بيعيش ولا أي حاجة ربنا ما بيحبهاش بتعيش. ممكن يكسب بنت، يكسب موقف، لكن ما بيعيش. واللي بيداري مثلا خيانة معينة ولا كذب معين بيتكشف وبيعيش هربان طول عمره، هربان إنه يتكشف يعني. بيعيش بينبسط في حاجات فيها خيانة للقيم في وقت معين، ويعيش بقية حياته في المعاملة مع الناس عمال بيداري على ده، فتحس إنه دايما هربان في حاجة مش صح. الباطل زهوق. وبعدين خدت بالك من خطبة النبي على باب الكعبة، بيقول للمشركين اللي بيسمعوا أهم حاجة في ديننا البني آدم إن الغني يحتقر الفقير ولا السيد يحتقر العبد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بعدين في حديث تاني يقول التقوى ها هنا، أقربنا لربنا أكثرنا تقوى. مين اللي يعرف التقوى؟ ربنا، لأن هي في القلب. كأنه بيقول عليه الصلاة والسلام وداخل مكة أن الأوان بقى نستحترم بعض. وكانوا دايما يعلمونا إن مفيش حاجة اسمها الحب غير المشروط، الـ unconditional love. بيقولوا ده عند ربنا بس، وممكن يبقى موجود عند الأمهات، لكن علاقات البشر بينهم وبين بعض الحب مبني على الاحتياجات. فاللي بيديك احتياجاتك بتحبه، واللي بيأذيك وبيهينك غصب عنك قلبك بيتغير، فهو مش unconditional وحاجة، لا هو مشروط. لكن اللي غير مشروط ما بيننا هو الاحترام، إن مهما حصل بيننا اختلفنا لازم نحافظ على احترامنا لبعض، ومهما اختلفنا ومهما ما اتفقناش حتى في أهم حاجة ما بيننا وهي اعتقادنا إلهنا اللي بنعبده، لكن البني آدم بيحترم. وكل ما تبث احترام وتقدير كل ما تبقى أقرب إلى الله. فاللي عايز يقرب لربنا يطلع من الدنيا دي ما فيش في رقبته إهانة البني آدم. ده كان ملخص خطبة النبي في فتح مكة على باب الكعبة. والحمد لله رب العالمين.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج وذكر. عنوان حلقة اليوم: خمسة أمور بها تعين ولدك على برك. البر يا أيها الإخوة كلمة جامعة لكل خير، ومهما استطعت أن تقدم لأبيك، أن تقدم لأمك من خير فافعل. الكلمة الجميلة بر، والنظرة الحسنة بر، والنفقة الخيرة بر، والخدمة بالنفس والأهل والولد بر، وهكذا كل ما تستطيع أن تقدمه من خير فاجعله لأبيك واجعله لأمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد أدرك والديه أحدهما أو كليهما عند الكبار ثم لم يدخلاه الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون والقرآن الكريم دعانا جميعا لبر الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. غير أن القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وهذه الشريعة السمحاء عندما يدعو الزوج إلى طلب حقوقه من زوجته يدعوه إلى بذل واجباته إلى زوجته. عندما يدعو القرآن الكريم والحديث الشريف وهذه المادة الشرعية الإسلامية إلى حقوق الأبناء ينظر أيضا في واجبات الآباء. إذا كان الإسلام يدعو الأبناء إلى بر آبائهم وأمهاتهم فإنه يدعو الآباء والأمهات إلى أن يعينوا أولادهم على برهم. رحم الله أبا أعان ولده على بره. حلقة اليوم: خمسة أمور بها تعين ولدك على برك. كان هناك أب عنده بنات ثلاثة يعملن موظفات، والأب كبير بالسن متقاعد قعيد البيت، والأم قد توفاها الله تعالى. كانت البنات يعملن، فإذا انتهى الشهر طلب إليهن الأب أن يأتين بمعاشهن الشهري ليضعنه عند أبيهم. لكن العجب من هذا الأب أنه كان ينفق هذا المال في غير اعتدال وفي غير حسن تصرف، وربما أنفقه على شيء لا يرضي الله عز وجل، ويبقي البنات ويبقي البيت بدون نفقة جيدة. هذا الأب ما أعان أولاده على بره. كانت هناك أم عندها ابن ذكر وبنتان اثنتان من الإناث. توفي الوالد وترك إرثا، كان في هذا الإرث معمل كبير، الابن يعمل في هذا المعمل ويأخذ من المال ما شاء ويترك ما شاء. كانت الأم تقول للبنات: يا بناتي، أنا لا أريد من إحداكن أن تطالب أخيها بحقها من الإرث، إذا طالبت أخاك بحقك من الإرث فأنا سأغضب عليك. مع أن الأخ كان بوضع مالي جيد، والبنات كنا عند أزواجهن بأوضاع مالية ليست رفيعة وليست عالية وليست جيدة بالشكل المطلوب. مع هذا كانت الأم تهدد البنات بالغضب عليهن إنهن طالبنا الأخ أخوهن أو أخاهن بحظهن من الميراث. هذه الأم ما أعانت بناتها على برها. حلقة اليوم: خمسة أمور بها تعين ولدك على برك. الأمر الأول: اختيار أمه. عندما تختار زوجتك فأنت تختار أولادك، وأنت تختار طبيعة تربية أولادك، لأن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن. وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في فلات. وهل ترجى أو يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثدي الناقصات؟ اختيار الأم
هو أول أمر تعين به ولدك على برك. مرة جاء رجل إلى سيدنا عمر يشكو إليه عقوق ولده. سيدنا عمر استدعى الولد، قال: تعال يا ولد، أبوك يشكوك. قال: يا أمير المؤمنين، أليس لي حق على أبي؟ قال: بلى. قال: ما حقي على أبي؟ قال: أن يختار أمك، وأن يحسن اسمك، وأن يحسن تربيتك، يعلمك القرآن. قال: فأبي لم يفعل شيئا مما قلت، لم يختار أمي اختيارا حسنا، ولم يحسن اسمي، ولم يعلمني شيئا من القرآن. قال عمر للرجل، للأب، قال: انصرف، لقد عققت ابنك قبل أن يعقك ابنه. أول أمر به تعين ولدك على برك اختيار أمه. الأمر الثاني العدل بين الأبناء، أن تكون عادلا بين أبنائك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم في العطية، اعدلوا بين أولادكم في العطية. وفي لفظ: سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر. أما أن تكرم ولدا ولا تكرم الآخر، أن ترعى ابنا ولا ترعى آخر، أن تحسن إلى ابن ثم تسيء إلى آخر، أن تعطي ابنا ولا تعطي ابنا آخر، فهذا إعانة على العقوق لا على البر. عن البشير بن النعمان رضي الله عنه قال: بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو بأن أباه قد نحله نحلا، يعني أعطاه عطية. هذا الصحابي كان قد تزوج امرأتين اثنتين، من زوجته الثانية جاءه هذا الابن، فلا زالت الزوجة الثانية تدعو زوجها إلى أن يكتب شيئا من أملاكه باسم ابنها لا باسم أبناء ضرتها، حتى أعطاه أرضا كانت له. قالت له الزوجة: أنا لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب هذا الصحابي بابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنا أشهدك بأنني نحلت ابني هذا بستاني، أنا عندي بستان أعطيته ابني. قال: أكل ولدك أعطيت مثل ما أعطيت هذا؟ قال: لا يا رسول الله، أنا بس أعطيت هذا الولد. قال: ارجع فإني لا أشهد على جور. إذن أن تعطي ولدا وأن تمنع آخر هذا ظلم، وهذا مساعدة على العقوق وليس مساعدة على البر. من أجل هذا أيها الإخوة، الفقهاء كلهم متفقون بأنك إذا أردت أن تعطي أولادك في حياتك ينبغي عليك التسوية بينهم. الإمام أحمد بن حنبل قال: يجوز التفضيل بين الأبناء إذا كان هناك عذر، يعني مثلا ولد، نسأل الله السلامة لنا ولكم ولأولادنا وأولادكم، ولد مقعد، ولد قعيد الفراش، ولد عنده مرض مزمن، هذا الولد لا يستطيع أن يعمل، فأنت أعطيته شيئا زيادة عن إخوانه وأخواته، إذن لك مبرر، لك عذر. مثلا عندك بنت قعيدة البيت كبر سنها لم تتزوج، أعطيتها شيئا إضافيا، هذا العطاء الإضافي له شيء يبرره. أما أن تعطي أولادك بدون عدل وبظلم وبدون مبرر، هذا الأمر تعين به أولادك على العقوق لا على البر. خمسة أمور بها تعين ولدك على البر: أولها اختيار الأم، والثاني العدل بين الأبناء، والثالث تربيته التربية الإسلامية الصحيحة. عندما تربي أبنائك تربية إسلامية صحيحة من نعومة أظفارهم، فأنت تضمن أنهم إذا كبروا سيأخذوا بأنفسهم وبأيديهم نحو برك. أما إذا كانت التربية خارجة عن تربية الإسلام وخارجة عن التربية القرآنية، فإن أولادك سيتركونك عند الكبر. الأمر الرابع الذي تعين به أولادك على البر: الدعاء للأبناء. عندما تدعو لأبنائك فأنت تستمطر رحمة الله تعالى لهؤلاء الأولاد. وبالمناسبة نحن جميعا ندعو لأبنائنا، ولكن عندي ملحظ، أرجوك إذا دعوت لأولادك أسمعهم صوت دعائك. يعني أحيانا تقول لأب: هل أنت راض عن أولادك؟
يقول الله يعلم ما في قلبي. يا أخي هذا جيد والله يعلم، لكن قل نعم أنا راض عن أولادي، اللهم ارض عنهم رضا في الدنيا وفي الآخرة. سبحان الله، هذه الدعوة تدخل في قلب أولادك في شرايينهم. ألا تذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما دعا لأولاده كان يقول ربي هب لي من الصالحين؟ يا سلام. وكان يدعو سيدنا زكريا أيضا لابنه يقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ويقول الصالحون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الدعاء للأبناء يساعد أولادك على برك. خامسا وأخيرا من الأمور التي تعينك على بر أولادك، لا تكلف أولادك ما لا يطيقون، فإنك إن كلفتهم ما لا يطيقون فقد أعنتهم على العقوق لا على البر. يعني مثلا أب يأمر ابنه أن يطلق زوجته، يا أخي هذا الأب يعين ولده على العقوق لا على البر، لماذا تأمر أن يطلق زوجته؟ أم تطلب من ابنتها أن تأتي من بيت زوجها بحاجيات إلى بيت أمها وأبيها. يا أختي الكريمة، أنت تعينين ابنتك على العقوق لا على البر. إذا كان الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يكلف الناس بما لا يطيقون، فلماذا تكلف ابنك أو ابنتك بما لا تطيق أو بما لا يطيق؟ لا تكلف أولادك ما لا يطيقون حتى تستجلب برهم إليك. هذه أيها الإخوة خمسة أمور بها تعين ولدك على برك. أولا اختيار أمه، وثانيا العدل بين الأبناء، وثالثا الدعاء للأبناء، ورابعا تربيتهم تربية إسلامية

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء اليوم سيكون بإذن الله تعالى للوقوف مع سورة كاملة من القرآن الكريم نقرأها ربما كل يوم، ولكن للأسف الكثير من الناس لم يقفوا عند اللطائف الجميلة التي تتضمنها ولم يدركوا أبعادها. وقفتنا اليوم ستكون بإذن الله مع سورة العصر. الله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثلاث آيات تمثل مشروعا نهضويا وإصلاحيا لكل مسلم مؤمن أن يلتزم به بكل مراحل حياته. والعصر قسم تبدأ به الصورة لتلفت الأنظار إلى الدهر، تقلبات الدهر، وكأنها تقول لنا: انظروا إلى من كان مغترا بقوته وبسلطانه وبماله وبنفوذه، وين صار اليوم؟ ماذا أخذ معه؟ انظروا إلى من كان متكبرا بصحته مغرورا بقدراته، ما مصيره اليوم؟ وانظروا أيضا إلى من كان مريضا أو كان مستضعفا، كيف تقلبت الأحوال به؟ ومن كان فقيرا كيف أغناه الله؟ انظروا إلى الدنيا، كيف لا تستقر بالإنسان على حال ولا تدوم على قرار، ولكن شأنها التغير من حال إلى حال. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. مشان هيك إن الإنسان لفي خسر. تحذير من رب العالمين للخلق جميعا أن الإنسان الذي لا يأخذ بالأسباب سيكون من الخاسرين. والخسارة هون من بمقياس البشر ولا بميزان الناس، وإنما بميزان الشرع الحنيف الذي أخبرنا عنه المولى سبحانه وتعالى، فقال: وكل صغير وكبير مستطر. ثم تأتي رحمة الحق سبحانه وتعالى بأداة الاستثناء، فقال: إلا. يا كل إنسان في هذا الكون، إذا أردت أن تكون من الفائزين فعليك العمل بما بعد إلا. هذه هي الرباعية إذا صح التعبير التي تحقق الفلاح للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين آمنوا، الإيمان الحق الذي يترجم عبادة وعملا وسلوكا وفكرا وحضارة وإنسانية بناءة تنشر العدل في الدنيا فتجعل هذا الإنسان نموذجا للحق. اثنان، وعملوا الصالحات بالمعنى الشامل للصلاح، فيكون الإنسان بكل خطوة وعمل في حياته يبتغي الصلاح والإصلاح ولا يرضى بالفساد ولا بالظلم ولا بالمنكر، لا على المستوى الفردي ولا على المستوى الجماعي، بعمله، بزواجه، بتربيته لأبنائه، بعطائه للمجتمع، لا يريد إلا الصلاح. ثلاثة، وتواصوا بالحق، يعني تمسكوا بالحق وعملوا به ودافعوا عنه وسعوا لنشره ولم يرضوا بغيره شو ما كانت المغريات. أربعة، وتواصوا بالصبر. ما دام هذا الإنسان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، عليه أيضا أن يتمسك بالصبر. ليه؟ لأن الحق محارب من أهل الباطل، ولأن من يدافع عن الحق ويتمسك به هو مستهدف من أهل الشر. الله عز وجل يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ما دمت متمسكا بالحق هناك من سيحاربك وسيتكلم عنك بالسوء وينشر عنك الأباطيل، وحينها عليك أن تتمسك بالصبر حتى تكون من الناجين ومن الفائزين بإذن الله. أيها الأحبة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هي مثل ما قلنا مشروع إصلاحي ونهضوي يضمن للأمة وللأفراد الحياة السليمة والفكر السليم، ويتيح للمجتمع الحياة بكرامة وبعزة، وطبعا يجعلنا من الفائزين في الدنيا وبإذن الله تعالى من الناجين والفائزين في الآخرة. اللهم لا تجعلنا من أهل الخسران، وارزقنا الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق وبالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. مستمعينا الكرام، موعدكم الآن مع برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.
3: يقول لك إذا جئت الله فقيرا حقا وجدت الله غنيا حقا، يقول إذا جئت الله مكروبا حقا وجدت الله مفرجا حقا.
0: ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن. ولو كنت مقصرا،
4: ولو كنت مقصرا
0: مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حلقة المقصرين اليوم كذا مع إمام من أئمة الاعتراف، وهو الخليل، خليل إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. السلام. في شيء قبل أن نذهب اليوم إلى صحبة الخليل إبراهيم، العلماء عبد الرحمن في مسألة الخوف اللي يقول أنه أقرب شعور للإنسان يأتيه لما يفرط، يقصر، يعصي، يبتعد، قالوا لا تنشغل في الخوف بحصول المكروه

0: هذا هو الذي يعني يحسن معه الخوف. نعود إلى الخليل إبراهيم، بس هذه كانت كلمة في فمي وكما يقال في الفم ماء في الموضوع. فنعود إلى الخليل إبراهيم. اليوم سنستفتح في صحبته لنقرب مفهوم جمال الاعتراف. خليل الرحمن يعترف. يا الله، قلنا هناك نوع في التقصير جميل اللي هو الاعتراف، وإيش عن الإقرار بالعجز عن الوفاء. عندنا نموذج خليل الرحمن سيدنا إبراهيم وهو يعترف، اعتراف لائقية، اعتراف رقي. فماذا يقول كما في الآية الكريمة؟ والذي
1: أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
0: كذا حاول كأنك يعني تلقيها هكذا لكل لنفسك مقصرا، اقرأها كذا. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
1: والذي أطمع أن يغفر لي
0: خطيئتي
1: يوم الدين.
0: أي كلمة من الكلمات في الآية استوقفتك كمعترف بتقصيره؟ والذي ولا أطمع ولا أن ولا يغفر ولا خطيئتي ولا يوم ولا الدين يوم الدين.
1: والذي أنا الذي هذا الضمير عاد إليه سبحانه وتعالى
0: عز وجل، خطاب مباشر. بمعنى أن الإنسان في التقصير يكون قدرته على مخاطبة الله عالية، صحيح؟ المقصر يعطى ترى فسوحات من الخطاب والنداء. العلماء يقولوا وله المثل الأعلى، مثل الله في خلقه كمثل الأم. بل الأم دائما مشغولة مع البعيد عنها من أبنائها وليس القريب، قلبها هناك جل جلاله عز وجل سبحانه وبحمده عز وجل. طيب احنا الآن نريد أن نتأمل في أخلاق الاعتراف عند إمام من أئمة الاعتراف الذي يليق بمقامه سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. نريد أن نقرأ جمال والذي أطمع كلمة أطمع نأخذ سياحة، لأنه كما قال الله تعالى في وصفهم يدعون ربهم إيش؟ خوفا وطمعا. ما هو هذا الطمع؟ الحلقة هذه ليكن عنوانها اطمعوا. العلماء يقولوا الطمع في الله يحسن، الطمع في الله يحسن، فضلت خيرك جل جلالك. عبد الرحمن، واحدة من المعاني الجميلة في أطمع إيش؟
1: في أنه لم ينسى صفريته.
0: العلماء يقولوا لم ينسى صفريته، وماذا يعني؟ يعني ولو كان خليل الرحمن لا ينسى أنه عبده. عبد الرحمن يا عبد الرحمن لا ينسى أنه إيش؟ عبده. إنه من أكون؟ لا شيء. اللهم إني أطمع فيك، أنا أنسى أنني الخليل الآن، أنا هنا عبيدك إبراهيم وليس خليلك إبراهيم.
1: يا سلام،
0: أرجوك في الاعتراف لا تنسى صفريتك، انسى كل شيء إلا أنك عبده.
1: نحن نصلي صلاة واحدة نحس نفسنا وصلنا غلط.
0: طبعا كان زين العابدين دائما يذهب إلى الحرم يطوف يصلي في الليل فيسمعوه يقول عبيدك ببابك فناء، يقول عبيدك ببابك مسكينك بفنائك، هكذا يعني يقولها. شوف جمال. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك. ماذا أيضا من جماليات قوله في الاعتراف؟ أطمع أن يغفر لي.
1: سأل بشرط الأدب

0: في مطمئن ورجاء
1: يلا.
0: فصدر بالأدب بين يدي إيش؟ الطلب، هذا الشرط. وماذا أيضا؟
1: واستشرف بلغة الاعتراف.
0: استشرف بلغة إيش؟ الاعتراف. يعني خير ما أنت تفعل إذا أردت أن تعرف مآلك أن تبدأ بخطوة الاعتراف، يعني صدر بالاعتراف.

0: راح تعرف العاقبة.
1: جميل.
0: بعض الناس يقول أبغى أطمئن، يقول اعترف. بعض الناس يقول أريد أن يتجاوز عني، يقول اعترف، استشرف بالاعتراف. جميل. يأتيك بقية الخير كله. ثم
1: الاغتراف بالاعتراف.
0: أحيانا نحن نكون مقصرين كثيرا، فنبدأ ندعو ونبتهل. فجأة وأنا أشعر أني الآن كنت على المعصية وبدأت أستغفر، فجأة تنتقل لطلب سؤال الفردوس الأعلى. شوف المساء السنين الضوئية بين الطلبين، وهذا من كرمه تعالى. لأن يقول العلماء إذا العبد جاء إلى باب ربي في كل مرة حتى بعد إساءته يعطى ويعفى، ثم يذهب فيغيب وينسى ربه، ثم تطرأ له الحاجة أو يقع في المشكلة أو يعصي أو يسرف، ثم يعود محتاجا، فيعامله الله وكأنه لأول مرة يقف بباب الله. جديد، كأنك أول مرة تقف بالباب. لذلك يقول العلماء الله لا يخجل عز وجل. ثم من جمال طمعي اعتراف سيدنا إبراهيم ماذا؟
1: أطلق على رجاء المغفرة لفظ الطمع تواضعا لله.
0: يا سلام، يعني ما كان يرى أنه أنا أستحق أن يغفر لي لأنك أنت قلت ستغفر. يعني دعا كالذي يخاف أن لا يستجاب له.
1: يا الله.
0: ليس من باب سوء الظن، ولكن إنما من باب الأدب، الحياء، التذلل. أطمع أطمع، كأن رجل يقول يا أرجوك الله يخليك تكفى لا تردني أتوسل إليك. أطمع أطمع، بس لو في القليل من الكثير فقليلك كثير. أريت
1: وكأنه يعني مو موعود بالمغفرة ولا
0: طبعا طبعا. هو يعرف أن الله غفور
1: سبحانه،
0: ومن يعرف إذا لم يعرف الخليل إبراهيم عليه السلام.
1: سبحانه.
0: شوف النظرة،
1: الأدب
0: عجيب. وماذا أيضا؟
1: مباعدة لنفسه عن هاجس استحقاقه المغفرة.
0: أخطر شيء في هذه الجزئية أن تظن أن لك على الله حق. هو هنا يقول أطمع أن يغفر لي، فهو في الطمع وليس في ذات المغفرة. يعني نظره ليس إلى أن يغفر له، نظره في كيف يعامله الله في طمعه.
1: يا الله.
0: بما شئت أنا أطمع، والمحصلة فيما طمعت فيه أن تغفر. ما هو لا أدري. هذا من الفقه عند العارف بالله. وواحدة من التجليات أيضا في طمعه معترفا،
1: هو لا يبرئ نفسه.
0: هو لا يبرئ نفسه، يعني أقر بما كان إيش منه، نسي صلاحه ونسي إمامته. كثير من الناس يعني يصبح معتذرا على شيء صغير، يعني لا يدمن الاعتذار والاعتراف لأنه يحس أنه على خير كثير. لا لا لا تبرئ نفسك. يعني وإن عفوت وخجلتاه منك، يعني وسوأتاه منك وإن عفوت. يعني مكسوف، خجل خجل. ومن جمال اعترافه أيضا إيش؟
1: هو لا يعتمد على عمله ولا يرى أنه يستحق بعمله شيئا.
0: نعم، أي أحد يدخل على الله لأنه أدعوك وأستغفرك لبياضة وجهي عندك؟ مستحيل. أجمل باب أن تدخل على الله إيش؟ مفتقرا. تجرد تجرد كما يقال لك في الاعتراف، وهذا تلقائيا إيش؟ تلقائيا يحصل. العلماء يقولوا أيضا من جمال قوله والذي أطمع إيش يا عبد الرحمن؟
1: إنه الطامع طامح.
0: يعني ما تلاحظ لما سيدنا إبراهيم يقول والذي أطمع، هكذا تشعر أن فيه همة، فيه ارتفاع، كأن فيه تحليق، صحيح؟ والذي

0: الطماع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
1: مشتغل بالمعطي عن العطية.
0: كان ينظر إلى الغفور قبل المغفرة.
1: يا سلام.
0: وإلى الرحيم قبل الرحمة، وإلى العفو قبل العفو.
1: يا الله.
0: إذن نختم بماذا؟ أن سيدنا إبراهيم في رجاوة الاعتراف ماذا علمنا؟
1: علمني الخليل عليه السلام أن التواضع لله سبحانه في أن لا ترى لنفسك على الله حقا.
0: الله يبلغنا ألا نرى لأنفسنا على الله حقا، إذ الحق كله لمن؟ لله عز وجل سبحانه وتعالى وبحمده.
1: ولو كنت مقصرا،
2: ولو كنت مقصرا
1: مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
3: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.

0: في رحاب ذكرى وفاة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، نسترجع الذكريات وأهم المواقف التي مرت مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: بدون شك الشيخ سعيد كان من الشخصيات المميزة والبارزة لما يعني أودعه الله عز وجل من صفات قيادية وتوجيهية، فهو كان بدون شك خطيبا مفوها، صاحب موقف وصاحب فكر واضح جلي لا لبس فيه فيما يتعلق بحمل هموم الأمة. فكان الشيخ رحمه الله يعتبر موجها أساسيا وصاحب بصمة أساسية في عملية يعني تقوية التيار الإسلامي ودفعه باتجاه أن يأخذ مكانه الحقيقي في بيئته.
0: حوار حول جوانب في شخصية سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان.
1: يحفظ لسماحة الشيخ سعيد أنه لم يلن نهائيا فيما يتعلق بالموقف، فموقفه كان يعتبر صاحب سقف عال جدا في الحفاظ على العنوان الإسلامي.
0: تابعوا هذا الحوار مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: ضرورة الاطلاع على تجارب هؤلاء الأساتذة الكبار فنحافظ على هذه المسيرة وعلى هذه الدعوة.
0: تابعوا هذا الحوار هذا السبت عند الساعة 3 عصرا ويعاد الاثنين 10 صباحا. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
4: في قصصهم عبرة، عزف على الوتر الحساس. في القرن 12 هاجم المغول بقيادة جنكيز خان الصين واحتلوا مدنا كثيرة، وكانوا كلما احتلوا مدينة أبادوا سكانها. وكان جنكيز خان همجيا لا يقدر قيمة الحضارة، ولم يكن يرى في الصين غير بلاد شاسعة تصلح لرعي خيوله، لهذا عزم على قتل الصينيين جميعا. ولكن رجلا واحدا يدعى شو أستاي استطاع إنقاذ الصين. لم يكن صينيا ولكنه تربى فيها وأحبها جدا كأنها بلده، وكان خارق الذكاء، واستطاع أن يصل بذكائه إلى مرتبة مستشار لجنكيز خان. فاقترح أولا عليه ألا يدمر المدن ولا يقتل سكانها، ولكن أن يحتلها ويفرض جزية عليها، وبهذا تزداد أمواله. وعندما توجه جنكيز خان إلى مدينة كايفنغ وتمكن من احتلالها بعد حصار طويل، قرر أن يقتل الجميع فيها. ولكن شو أستاي قال له إن أفضل مهندسي الصين وحرفييها ومفكريها قد هربوا إلى المدينة، وأنه بدل قتلهم من الأفضل أن يستخدمهم لتوطيد أركان ملكه. ومرة أخرى اقتنع جنكيز خان وأظهر رحمة لم تكن معروفة عنه، وقرر الإبقاء على حياة سكان المدينة. في الحقيقة كان شوستاي يعرف بذكائه أن جنكيز خان آخر ما يهتم له هو بناء حضارة، وأنه همجي لا يرتوي إلا بتدمير البلاد وقتل العباد، ولكنه كان يعزف على وتر حساس وجده فيه، الطمع، الطمع لا غير. في كل واحد منا وتر حساس، هذا الوتر أشبه بمفتاح لباب مغلق هو الإنسان، ومن استطاع الحصول على المفتاح كان دخوله إلى صدور الآخرين يسيرا، وإلى إقناعهم بفعل أمر أو تركه يسيرا. على سبيل المثال، إن الزوجة التي تطلب الطلاق في الغالب تتراجع عنه حين نعزف لها على وتر أولادها، ذلك أن الأم مفتاح قلبها هم الأولاد. لا يمكنك أن تقنع تاجرا بمشاركتك في صفقة بأن تخبره أن هذه الصفقة ستجعل المجتمع أفضل، عليك أن تخبره كم سيربح. وتر التاجر هو الربح لا غير. البخيل عليك أن تخبره أولا أنه لن يدفع شيئا، وسيوافق على الفور بالاشتراك معك في الفكرة دون التدقيق في التفاصيل، حتى لو كانت الفكرة تسلق قمة الهيمالايا مشيا على الأقدام. الفكرة من هذا كله معرفة مفتاح الباب يغنينا عن عناء خلعه.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: طمنيني، كيف عمتي وكيف أسامة؟
3: مهل عليك والله، هالقد جاي تسأل؟ إلي يومين مروحة من عندهم.
2: اعذريني والله، في راسي 100 دواية يا بسمة.
3: طيب ارحم حالك شوية، هي الحياة كلها شغل شغل.
2: طيب ايش بدنا نعمل؟ شغلنا هيك بتطلع.
3: على العموم امي كويسة الحمد لله بخير، وأسامة على العموم يعني دايما معاك، بس صار موضوع جديد عنا.
2: اللهم اجعله خير، ايش هو؟
3: يعني انت مش عارف؟
2: وايش بيعرفني في مواضيعك وانا؟
3: قصدي يعني أسامة ما حكاش معك؟
2: في ايش؟
3: يما عليك، والله انك بتتخاوت.
2: والله ما بتخاوت انا، والله ما بعرف.
3: بده يتجوز، حكى لأمي دوري على عروس.
2: إيه طيب ممتاز، إيش المشكلة؟
3: أنا قلت لك مشكلة، أنا حكيت لك إنه في موضوع جديد، إنه بده يتزوج وأنا وإمي بدنا نروح ندور على عروسة.
2: طيب احكي لي، أنتوا حاطين عينكم على عروس ولا بدكم تدوروا؟
3: والله بدنا ندور لسه. ليش، في عندك حدا؟
2: أنا هلقيت مش مستحضر، بس إذا بدكم بسعى معاكم.
3: طيب شوف من أصحابك إذا في عندهم بنات، يعني بنات عيشة ومحترمات.
2: حاضر ولا يهمك. طيب ايش بدي اقول لك، هاتيلي البطل اسمر.
3: وين بدك تطلع؟
2: مشوار ابو نص ساعة وراجع.
3: زي كل مرة نص ساعة وراجع، بترجع لي في نص الليل.
2: طيب انا ايش بدي اعمل يا بسمة، شغلنا هيك بتطلب منا.
3: حاضر حجيب لك اياه، بس دير بالك.
2: ولا يهمك.
3: ايش بدي اقول لك يا عبد الله، يمكن بكرة اروح عند امي عشان نروح نشوف عروسة.
2: ماشي براحتك، بس ايش بدي اقول لك، جاي ما تطلع اذا ما كنتش انا موجود هان، يعني بتعطينا رنة.
3: طبعا، هو انا بطلع بدون اذنك يعني.
2: ماشي توكل على الله، هات هالبوت.
4: يا لؤي لؤي.
5: ايوه يما.
4: دير بالك يما، على الدار بدي اروح ازور ابوك، بيقولوا حكمينه.
5: كم سنه؟
4: ان شاء الله ما يضل في تمك ولا سنه بعيد. بدك ابوك يعفن في السجن ولا
5: هو انا اللي حبسته؟ انا ايش بدريني قديش بنحبس عليها.
4: طيب طيب من غير طق حنك، اقعد في الدار عبل ما اروح اشوفه.
5: حاضر.
4: الله يصبحك بالخير يا طلال.
6: يسعد صباحك يا سميحة.
4: طمني.
6: الحمد لله، القاضي حكم علي 4 شهور، قضيت منهم 3، ضايل لي شهر.
4: وغرامة ما غرمكاش؟
6: غرمني 2000 شيكل، وبكرة بعينك الله بتاخذ الورقة وبتروحي تدفع 2000 شيكل.
4: خلاص ولا يهمك يا طلال، بس بالله عليك تتعلم لغيرها. انت مش لحالك يا طلال، في وراك مرة وراك ولاد وراك محل وشغل.
6: خلاص يا سميحة خلاص، احنا بدنا نقعد هيجة نقلب في بعض، درس وتعلمته.
3: بدنا نطلع يما ونخلص بسرعة علشان بدي اروح قبل ما يجي عبد الله.
7: ايهو احنا بدنا نروح نبات عند الناس يما.
3: لا بقول لك يعني.
7: ولا يهمك، مش حخليك تتأخري، مشوارنا في نفس الحارة.
3: عدار مين يما؟
7: ضربوا غالب، بيقولوا في عندهم بنات محترمة ومسكينة وعاقلة، واهلها برضو محترمين وكويسين.
3: طب خلص خلينا نطلع على البدري.
7: ماشي يما.
5: يما طمنيني، ايش صار؟
4: الحمد لله اجت سليمة وربنا لطف. ابوك انحكم 4 شهور، قضى منهم 3 شهور وضايله شهر
5: بس.
4: بس وليش ابوك قاتل؟ قتيل قاتل بني ادم؟
5: لا خلاص كويس، بس انا كنت بدي اياه يتربى يما.
4: ولا تحكيش على ابوك هيك، بضل ابوك.
5: طيب ما غرمهوش مصاري؟
4: 2000 شيكل.
5: اوبا، ومن وين بدك تجيبيهن يما؟
4: بدي اروح اقعد على باب الجامع واشحدهم. حلو،
5: انتو مالك؟ لا انتو ولا هو متحمليني.
4: روح روح روح كلك لقمة واطلع على شغلك عند ابو حسام.
7: ايش رايك يما؟
3: والله يما هي ما شاء الله عليها، يعني بس قصيرة شوية.
7: ايهو احنا بدنا نجوزوا عمود كهرباء، بعدين طولها بالنسبة لطول اخوكي مناسب.
3: انا بس هي الملاحظة اللي عندي، اما ان هي ما شاء الله عليها.
7: بكرة بروح على دار سيدك وبحكي لسيدك ولأخوالك علشان يروحوا معنا ويروح أخوك معاهم.
3: إن شاء الله خير يما، وهلقيت بعد إذنك بدي أروح على الدار قبل ما يجي عبد الله.
7: ماشي يما توكلي على الله.
2: وين يا خاين؟ يترسم على الزواج وكل ليلة بترابط معي وبتخبي علي.
8: والله هذا كان موضوع بيني وبين الحجة،
0: وما بعرفش انه راحت وفعلت لحالها.
2: طيب احكي. طيب قل لي يا رجال.
0: ايش بدي اقول لك؟ مش فاهم، احنا لسه ما عملناش اشي.
2: طيب قل لي، في مخك واحدة ولا كيف؟
0: انا تاع وحدات يا راجل انت التاني، كيف بدي يكون في مخي واحدة؟ حكيت للحجة ولأختي وقلت لهم دوروا.
2: يلا يا سيدي، ان شاء الله ربنا برزقك في بنت حلال وتتهنى فيها.
8: يعني هذا الكلب اللي اسمه علوش وكان يجي يقعد عنا ونأمن له طلع جاسوس؟
9: صحيح يابا، طلع جاسوس، والمخابرات كانوا مشغلينه بس على شبكة الاتصالات، وقصة انه بفحر مية على خط جديد هذا كله كلام فاضي.
8: طيب يابا يمكن معاه شبكة.
9: في التحقيق حيبين كل حاجة يابا.
8: والله خوفي يابا من ابو بدر، لا يطلع قائد كبير في الخيانة، حيطلع مقرن واحنا مش دارين.
9: ابو بدر يابا زلم فضولي، بس قصة انه خاين هذا الله اعلم.
8: طب انت بتقدر تعرف ايش اعترف علوش؟
9: هذا شغل امن يابا، وبس ينتهي التحقيق حنعرف كل حاجة.
8: والله لقص ايدي اذا ما طلع ابو بدر اكبر جاسوس هذا.
2: يعني اللي افهمه انتوا قضيتوا ولا لسه؟
3: يا ابن الحلال انت بتعرف شعادة الناس، النسوان بروحوا بالاول واذا عجبتهم البنت بياخدوا منهم موعد عشان نروح تاني مرة.
2: طيب انت ايش رأيك في البنت؟
3: والله ما شاء الله عليها، حلوة ومحترمة مبينة، بس يعني قصيرة شوية.
2: ليش؟ وانت قديش طولك يعني؟
3: بالله ليش شايفني زعرة؟
2: ما كل البنات طول بعض، انتوا جيل اليوم كله أقزام.
3: ما شاء الله عليكم انتوا عمالقة. بعدين تعال انت طول مني بقديش، تعالي قف جنبي شوف طولك قديش يا عملاق.
2: انتوا يا النسوان زي هيك، أكره عليكم الواحد ينتقدكم بشغلة.
3: أصلا انتوا بعجبكوش العجب والاستيان في رجب.
2: ولك هو أنا اللي مش عجبني، انت اللي بتعيب عليها قاعدة.
3: بعيبش أنا، انت بتقوليش أوصافها، بقولك قصيرة شوية.
2: طيب طيب إذا انت شايفينك كويسة اقضوا وتوكوا على الله.
3: انت بتحكي بجد اني قصيرة؟
2: قديش طولك؟ 164 هو هذا طول؟
3: وانت قديش طولك يا حلو؟
2: أنا 166 سنتي.
3: ما شاء الله عليك لا طويل.
2: طب خلص خلص غير هالقصة، روحي معي الأكل خلص.
3: قال قصيرة قال.
7: تعال يا أسامة.
0: أيوة يما.
7: رحنا على دار أبو غالب، في عندهم بنت اللهم صلي على سيدنا محمد، والناس محترمين وكويسين، والبنت عاقلة ومحترمة. حكينا معاهم وحكولنا أهلا وسهلا فيكم بأي وقت.
0: طيب أنتوا قاعدين بتقضوا؟ طيب هو أنا شفتها يما.
7: يما ما قضيناش، هيك عدت الناس، النسوان بيروحوا بشوفوا وبعد هيك بيروح العريس، إذا عجبوا عجبوا ما عجبهوش خلص.
0: طيب أخدتوا موعد معاهم؟
7: أنا حكيت لدار سيدك وإخوالك كلهم جاهزين يطلعوا معانا، واتصلت على الناس وحكيت لهم يوم الجمعة إحنا جايين، يعني يوم الجمعة بدك تجهز حالك وتظبط حالك.
0: حاضر يما ولا يهمك، بس يما بدي أسألك كيف أوصافها؟
7: بنت كويسة، يعني لا هي طويلة ولا هي قصيرة، طول القعدة يدوب حكت كلمتين ثلاثة، ومبين عليها عاقلة ومتدينة يعني من لبسها.
0: طيب سمرة ولا بيضة؟
7: شقرة وعينيها خضر يما.
0: عن جد؟
7: ولك انت هبل يما، بنات البلد كلهم نفس الاشي يما، يا قمحية زيادة يا قمحية خفيف يا اما بياض عادي عادي، يعني كلنا نفس البشرة.
0: انا اهم حاجة يما انها تكون بنت حلال وخلص.
7: اهلها ناس مساكين وفي حالهم يما، من حد ما قلنا لهم هيك هيك رحبوا.
0: خلص يما ان شاء الله يوم الجمعة بجهز حالي وبنروح، وان شاء الله بتكون من نصيبنا.
10: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام. هلا هلا ابو بدر،
10: وين عم ابو حسام؟
9: والله يا ابوي طلع قايل فوق، عاوز اشي؟
10: ابصر جاب زيت جديد ولا القديم لسه ضايل عنده؟
9: لسه ما صلبتش ابو بدر، لما نتصلي بالدنيا بقطف الزيتون وبعصروه وبيجي الزيت الجديد.
10: يا الله يا سيدي مستنانا هالشهرين عبل ما ينزل الجديد، تحياتنا.
9: استنى ابو بدر.
10: ايش في؟
9: جبنا شونة جداد، بتكش اشتري لك شنطة؟
10: شنطة؟ وش بدي في الشنطة؟ وهو أنا بروح على المدرسة؟
9: لا مدرسة إيش؟ شنطة علشان تحط فيها وعيك.
10: مالك يا حسام أنت بتتريق عليا؟ هم الناس بحطوا وعيهم في الشنطة ولا بحطوهم في الخزانة؟
9: هو في السجن خزانات يا كبير.
10: سجن إيش؟ مالك؟
9: اشتري لك شنطة من هالجيت وجهز أغراضك ووعيك وحطهم فيها، لأنه يا حبيبي علوش راح يعترف عليك. شو يعترف عليك؟ اعترف وخلص، قاعدين بيستنوا في الوقت المناسب عشان يشحطوك شحط.
10: وحد الله يا راجل، اللي بسمعك بقول لك قاتل قتيل، ليش يجي يشحطوني؟
9: مش حضرتك باقي ندعو الطرية على ظهرك وباقي تساعده في الحفر؟
10: وش دخلني أنا؟ أنا حفرت بعدين هو كمل لحاله.
9: والله يا مصخمط، قاعدين بوخذوا البصمات اللي على الطرية، قاعدين بحددوا وين انصنعت وين أجت ومين اللي اشتغل فيها وأكم ضرب ضربت فيها.
10: الله أكبر، هو أنا اللي صنعت الطرية؟
9: ماشي، مش أنت اللي صنعتها، بس أنت اللي حملتها على كتفك وروحت تفحر أنت وعلوش.
10: أنا واحد بقول لي تعال ساعدني أقول له لا؟
9: هل قلت لو واحد قال لك تعال ساعدني بدنا نسرق خزنة البنك بتقول له آه بدي أجيك، ولا بتقول له لا عيب هذا حرام؟
10: ليش هو اللي بفحر خط مية بكون سارق بنك؟
9: أنت كتير بدغ وكتير خط في الحكي، دير بالك يا إما الليلة يا إما الليلة الجاي حيتم اعتقالك. هذا المي اللي انتو سرقتوها مي مفلترة، وسرقة المي المفلترة هذه عقوبتها زي سرقة الذهب. والله الضرب اللي حتوكله يا ابو بدر، بغل محمل 12 طن اسمنت و3 طن حديد طالع على السند ما يوكله.
10: اي والله يا زلمة حسسني ان انا عامل مجزرة في الحارة. حارتك هذه اللي بتحكي لي عليها مي مفلترة، كل واحد غير الخط الرسمي سارق 3 خطوط، جاء علشان ضربتين طرية بتقول لي بغل واسمنت وايش؟
9: انت حر، وحط المي على شقة.
10: وايش في كمان؟
9: اذا علوش اعترف عليك على وصلات اللابتوب والجوال والكفرات اللي انت كنت خدهن.
10: هو انا كنت اخدهم ببلاش؟ مش كنت ادفع له حقهم؟
9: ويمكن علوش يطلع حرام وكاين سرقهن.
10: وانا ايش دخلني؟ انا كنت ادفع حقهم.
9: يمكن علوش قالهم انا كنت دقاسمه في النص.
10: انت ايش يا زلمة؟ انت بس بدك تحبسني وخلاص.
9: والله يا ابو بدر بقول لك، اول ما تفوت عند مكتب الضابط بقدحك كف بخليك تعد له 15 20 مره، وبعد هيك بيجيك واحد اسمه ابو كتاف.
10: اسمه ايش؟
9: ابو كتاف. هذا كان يحمل 5 كياس طحين على كتافه، علشان هيك سموه ابو كتاف. هذا يا حبيبي اول حاجه بقول لك بدك تبوس كوعك 5 مرات.
10: وكيف ابوس كوعي؟ اكسر ايدي يعني؟
9: لا، هو اللي حيكسر لك ايدك ويقول لك خد بوس، بعدين اعمل حسابك من هلا ما يبعثوا لك يمكن اسبوع اسبوعين. لا تاكل ولا تشرب، بالذات الميه.
10: ليش؟ وانا بدي اروح اعمل عمليه جراحيه؟
9: لا يا حبيبي، والله العمليه الجراحيه لسه اهون.
10: ايش بدهم يعملوا؟
9: ممنوع تفوت الحمام، كل 15 يوم او 16 يوم بتفوت الحمام.
10: يا راجل والله حرام عليك يا راجل، والله لو اني هتلر يا راجل. سلام عليكم.
9: استنى استنى يا ابو بدر، لسه ما حكيت الكاش عن ابو البوكسات.
10: بوكسات مين يا راجل؟ روح خليهم يضربوك انت.
2: الف الف مبروك يا كبير، مبروك كتب الكتاب.
9: الله يبارك فيك ويسعدك يا رب، ان شاء الله بنفرح في عوضك يا رب.
2: المهم كيف نسايبك؟
9: والله هدية من السماء، الحمد لله رب العالمين.
2: طب يلا يا كبير، هلقيت تعمل حساباتك من جديد هكذا بخصوص المصاري؟
9: ايش قصدك يعني؟ بدي اتجوزها بدون مهر يعني؟
2: لا يا حب، حط مهر على شقة، انت غصن على رقتك بدك تدفع. انتعلك هلقيت جوال نوت 8 يا اي 51 وجهزه.
9: وليش يعني بيمشيش الجي 7؟
2: اسكت يا رجال، من غير هبل تفضحناش. شو جي 7؟ بنت الروضة بترضاش تاخد تلعب فيها هلقيت.
9: يا سيدي بنجيب لها، هو احنا كم مرة بدنا نتجوز؟
2: وغير هيك بعد الجوالات بنخش على موضوع البلاطين والبلايز والفساتين والعيديات والمناسبات وأعياد الميلاد.
9: يا راجل تكسرش مجديفة، زي الناس أنا.
2: لا لا، بس بقول لك يعني حضر حالك،

0: هم جوزوا بنتهم وجوزوا ابنهم كمان.
1: عن مين قصدك يعني؟
0: بنات العميل وولاد العميل. بنته اتجوزت وهي ابنهم كمان بشار عليك، هاي مكتبين كتابه. وانتي وابنك ضلكوا بس تفتفوا وبقبقوا في الدار وجيبوا اللوم علي، انا بديش اتجوز.
1: والله ما في حد قدك بتفتف وببقبق في الدار.
0: مش انت كنت تقولي انا بديش اتجوزه؟ فرجيني شطارتك.
1: انا قلت لك بدي اتجوز بنت اختي، قعدت تعيب عليها.
0: ولك هو القرد الازرق ما بناسب اختك، اختك كل مشاكل عيلة جوزها من وراها. كيف بدها تكون بنتها يعني؟ تيجي تقعد تقامز فينا في الدار؟ انا بدي بنت عاقله. حاضر يا عم، حاضر يا عمتي، بنت عيشه مش زي بنت اختك بتحط ديها على خصرها وتقعد تردح وتطعوش لي في حالها. هاي اللي ناقص والله.
1: طب ها من وين نجيب العروس ان شاء الله؟
0: فيش عرايس في البلد، ها فيش الا بنت اختك.
1: خلص انت نقي.
0: حاضر، بدك انقي؟ انا بنقي.
1: مين اللي في بالك؟
0: بنت اخوي.
1: بنت اخوك محمود؟
0: قولي لي ايش فيها عيب
1: يا زلمه؟ من توجيهي قعدوها.
0: ليش هو ابنك بده يتجوز دكتوره في الجامعه ولا واحده شغاله في قسم الجراحه؟ تاني حاجه ابنك ايش معاه اصلا؟
1: ما انت بدك تنفق بنات اخوك، ها معروفه.
0: ولي تقعدش تهابلي، حسستيني بنات اخوي بطاطا حلوه على البسطه بدنا نزحلقن، ولا شويه ملوخيه قبل ما تنشف بدنا نطيرها ونبيعها. اعقلي ولا اعقلي، بنت اخوي هذه بنت عيشه، وانا لمصلحتك بحكي بنت اخوي عشان تيجي تحترمك وتقدرك.
1: طب وابنك حيرضى فيها؟
0: ولك الله يخرب بيتك في الفاظك، حسستيني انه بنت اخوي الهدنب من ورا. ولك انثى زيك زيها، مش عارف ليش انت حاقد على اخوي وعلى بناته، مش عارف.
1: مش كان بدي قسمنا في الدار اللي احنا عايشين فيها؟ هل قد صار كويس؟
0: كانت خلافات بيننا وصلحنا.
1: خلص انت حر.
0: يا نوال يا نوال افهمي، بنفعش يكون في مشاكل في الزواج. العروس اللي بدها تيجي لازم برضو انت تكوني موافقة عليها، لانك حتكون حماتها.
1: بدك الصراحة ومن الاخر؟ لا اخوك ولا مرته ولا ولاده خشين مشطي.
0: خلص مشتك هذا، اعملي له تمثال وكل يوم اضربي له تعظيم سلام. وهي الكورة في ملعبك، اتفضلي شوفينا عروس.
1: انا قلت لك بنت اختي.
0: الله يخلى باطك يا بعيدة، الله يحرقك، الله يحرق كل النسوان. ولا يا هني هني.
2: ايوه يابا ايوه يابا، جاي.
0: هاي ابنك جاي بدي ياخذ بنت اختك هذه العقرب ام اظافر كل الاظفر متر ينتكف فيها، الله لا يقيمه. بدي ياخذ بنت عمه العاقله المحترمه اللي البس بتاكل عشاها، برضه هو حر.
1: والله ما في عقارب الا بنات اخوك.
0: ولا اخرسي اخرسي، تعال يا عريس النضوة تعال.
2: ايوه يابا امرني يابا امرني.
0: لقيت في خلاف بيني وبين امك؟
2: الله لا يجيب خلاف.
0: تقلب ليش يا شيخ الحاره؟ اسمع.
2: ايوه يابا تفضل.
0: في عروستين، نقي لك واحده، يا بنت خالتك أم أظافر طوال اللي بتحط ده على خصرها وبتشتغل رجاج لما حد يحكي معها، أو بنت عمك محمود المسكين الغلبانة اللي في حالها لو واحد كبسة كف بتخجل تقول أي. نقي.
2: وهو يعني يابا فيش خيار ثالث؟
0: ولا انت طالع أهبل لماك؟ احنا في برنامج جورج قرداحي؟ انهيني من هالقصة.
2: بدك الصراحة يابا؟
0: قول.
2: أنا لا بدي بنت خالتي ولا بدي بنت عمي.
1: طب إذا أنت بتحبش بنات عمك، مال بنات خالتك؟
0: ومين قالك ولا بحبش بنات عمه؟
1: ليش؟ هذا ابني وأنا عارفه.
0: مربيه على الحقد، يحقد عمامه على بنات عمامه. اخص عليكي.
1: أنا بربيه على الحقد؟ أنا ربيتك يما على الحقد.
2: يما أنا بديش إياك تتقاتل أنت وأبوي، وإذا جوازي بفرق بينكو بلا منها هالجيزة.
0: هو عقد كيفك ولا؟ عقد كيفك؟ بدنا نجوزك وننهي من قصتك.
2: أنا يابا لا بدي بنت عمي ولا بدي بنت خالتي. أنا يابا بدي نقي واحدة على زوجي.
0: ومن وين بدك تنقيها يابا؟ من الفيس ولا من انستجرام ولا من التيك توك ولا من المينا؟ شوف واحد قاعد بتصور سيلفي وبتطعوش في حالها يمين وشمال، ها؟
2: لا يابا مش هيك يابا.
0: طب فهمني كيف.
1: اسمع سيب الولد وأنا بنقي له عروس.
0: حاضر حسيبك أنت وياه ونقي العروس اللي أنت بدك إياها، بس بكرة إذا قلتولي كاني ماني والله ما أنا متعرف عليكم من هلان. وديري بالك أما الأظافر هذه واللي بتحط ديها على خصرها وبترج بنت أختك، قسما بالله ما بتخش بيتي إلا على دمي. يمكن لو خطبتي له قردي، لو خطبتي له سلحفاء موافق إلا هي الرجاج.

0: الملف السري.
1: الملف السري.
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم بالدم بالدم بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: في رحاب ذكرى وفاة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، نسترجع الذكريات وأهم المواقف التي مرت مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: بدون شك الشيخ سعيد كان من الشخصيات المميزة والبارزة لما يعني أودعه الله عز وجل من صفات قيادية وتوجيهية، فهو كان بدون شك خطيبا مفوها، صاحب موقف وصاحب فكر واضح جلي لا لبس فيه فيما يتعلق بحمل هموم الأمة. فكان الشيخ رحمه الله يعتبر موجها أساسيا وصاحب بصمة أساسية في عملية يعني تقوية التيار الإسلامي ودفعه باتجاه أن يأخذ مكانه الحقيقي في بيئته.
0: حوار حول جوانب في شخصية سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان.
1: يحفظ لسماحة الشيخ سعيد أنه لم يلم نهائيا فيما يتعلق بالموقف، فموقفه كان يعتبر صاحب سقف عال جدا في الحفاظ على العنوان الإسلامي.
0: تابعوا هذا الحوار مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: ضرورة الاطلاع على تجارب هؤلاء الأساتذة الكبار فنحافظ على هذه المسيرة وعلى هذه الدعوة.
0: تابعوا هذا الحوار هذا السبت عند الساعة 3 عصرا ويعاد الاثنين 10 صباحا. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. حين نتحدث عن القامات الفكرية والدعوية التي ترك

0: شخصية الشيخ سعيد شعبان. أهلا بك
1: أكرمكم
0: أخ
1: الله،
0: عزام،
1: الله يبارك فيكم ويجزيكم الخير.
0: الله يحفظكم. متى كانت بداية معرفتكم بسماحة الشيخ سعيد شعبان، وأين كان اللقاء الأول الذي جمعكم به؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة وللحديث عن قامة فعلا تركت بصمة كبيرة جدا في تاريخ العمل الإسلامي في هذه المدينة وفي هذه المنطقة عموما، سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله. نحن بصراحة يعني منذ فتحنا أعيننا على العمل الإسلامي ونحن ما زلنا في عمر الشباب، يعني مقتبل العمر، كان الشيخ سعيد رحمه الله من الأسماء البارزة في ميدان العمل الدعوي. بالنسبة لي أول لقاء كان له يعني صيغة يصعب أن تنسى. أذكر أنه في مجال التدرب على الحديث في المسجد، وكنت يعني بحدود عمر 15 أو 16 سنة ترى، أظن ما بين العام 82 و83، كلفت بإلقاء حديث عقب صلاة الفجر في مسجد محمد الأمين في أبي سمراء. وكانت المفاجأة عندما جلست للحديث أن أمامي مباشرة سماحة الشيخ سعيد، فأسقط في يدي. يعني أنت تتحدث لأول مرة بحديث وأنت ما زلت في عمر يعني مش الشباب، أقل من الشباب، وأمامك قامة علمية وشخصية يعني استثنائية خاصة في الحديث. فحاولت أن أعتذر عن الحديث وطلبت من سماحة الشيخ أن يكون هو المحدث، فطبعا أبى. وأذكر أنه من شدة يعني تقديره لمثل هذا الموقف قال لي: أبدا، الحديث لك وأنت من يجب أن يلقي الحديث. ثم طيلة الفترة التي كنت أتحدث فيها لم ينظر إلي نظرة واحدة حتى لا يحدث لدي إرباك، تعرف النظرات
0: صحيح.
1: تتحدث، فأطرق برأسه بين يديه، لم ينظر إلي طيلة الحديث حتى انتهيت من إلقاء الحديث. ثم أثنى علي ثناء كبيرا وأعطاني جرعة عالية جدا من المعنويات وضرورة المثابرة على هذا الأمر. فلا أنسى هذا اللقاء نهائيا، كان هذا أول لقاء مباشر. طبعا قبل ذلك كنا نتابع أخبار فضيلة الشيخ رحمه الله، لكن هذا كان لقاء وجها لوجه وبتجربة كما ذكرت يصعب أن تنسى. فكان نعم المربي والموجه في لحظة كما ذكرت يصعب على الإنسان أن يعني يتحملها. فكان هذا أول لقاء، ثم بعد ذلك توالت اللقاءات في ميادين العمل الدعوي، وكان تقريبا في بداية إطلاق حركة التوحيد في مدينة طرابلس.
0: هنا ما هي الانطباعات التي تركتها شخصية الشيخ سعيد في نفسك خلال تلك الفترة؟
1: بدون شك الشيخ سعيد كان من الشخصيات المميزة والبارزة لما يعني أودعه الله عز وجل من صفات قيادية وتوجيهية. فهو كان بدون شك خطيبا مفوها، صاحب موقف وصاحب فكر واضح جلي لا لبس فيه فيما يتعلق بحمل هموم الأمة وقيادة مجتمعه بالاتجاه الذي يؤمن به في عملية حمل الدعوة الإسلامية وإطلاقها في الميادين كافة، خاصة وأن تلك الفترة كانت فترة تدافع ما بين الفكر الإسلامي الصاعد والفكر اليساري الذي كان يغلب على المدينة والمنطقة عموما، والذي يحمل في طياته نوع من الفكر الإلحادي كما تعلم. فكان هناك صدام حقيقي بين هذين التيارين. فكان الشيخ رحمه الله يعتبر موجها أساسيا وصاحب بصمة أساسية في عملية يعني تقوية التيار الإسلامي ودفعه باتجاه أن يأخذ مكان

0: مصدره الحقيقي في بيئته. فمدينة طرابلس هي مدينة إسلامية بامتياز، بتاريخها، بتراثها، بغالبية أبنائها، بما اختزنته من تراث العمل الإسلامي. لكن بطبيعة الحال كحال الأمة عموما في تلك الفترة كان هناك تغييب للفكر الإسلامي، فتركت شخصية الشيخ رحمه الله خاصة في خطبه الثابتة في الخطابة المسجدية، ثم بعد ذلك في المناسبات العامة وفي الميادين، فكان يعني لهذا السمت أثر في الشخصية التي تنمو وتتقدم في الميادين. تأثرنا كثيرا بمواقفه، بخطبه، بحرصه على وحدة المسلمين، بحرصه على أن يكون المسلمون هم الرواد في قيادة العمل في المدينة.
1: نعم. هنا أستاذ عزام الأيوبي، كيف وازن الشيخ سعيد شعبان في علاقاته بين لين الجانب وبين الجرأة والصلابة في قول كلمة الحق؟
0: بدون أدنى شك يحفظ لسماحة الشيخ سعيد أنه لم يلن نهائيا فيما يتعلق بالموقف، فموقفه كان يعتبر يعني صاحب سقف عال جدا في الحفاظ على العنوان الإسلامي، خاصة في مواجهة من حاولوا على الدوام أن يكسروا هذا الصوت وأن يغيبوا أو لا يسمحوا للصوت الإسلامي بأن يصعد إلى موقعه الحقيقي الذي يستحقه. فكان موقفه باستمرار هو السقف العالي في تثبيت هذا الأمر. لكن في نفس الوقت، وهذه ميزة لم يحملها كثير من الناس، أنه كان قادرا على أن يستوعب الحالات المتناقضة أحيانا معه أو المتغايرة في التوجهات، فكان قادرا على الحوار وعلى الإقناع فيما يتعلق بالعمل المشترك. مدينة طرابلس التي عمل فيها سماحة الشيخ كانت مدينة تحتوي العديد من التيارات والتوجهات اليسارية، الناصرية، والمتفرعة عن المنظمات الفلسطينية وما إلى ذلك. هذه كانت كلها وفي فترة حرجة، هي فترة يعني وسط الحرب الأهلية اللبنانية وتدخلات إقليمية وخارجية، فكان يعني ليس من السهل أن يكون هناك قدرة على أن يجمع الناس على ما فيه مصلحة الجميع في أن يتعايشوا في هذه الحالة. فكان فعلا يستطيع أن يعني يدمج ما بين صلابة الموقف فيما يتعلق بالدعوة الإسلامية وحقوق المسلمين، فيما بين كل هذه التوجهات والتيارات، وما بين القدرة على التعايش بالحد الأدنى الذي لا يعتبر أحد من هذه الفئات أنه مفتأت عليه وأنه محيد أو مغيب عن هذه المشهدية. فكان بحق فعلا يعني رجل مرحلة، واستطاع أن يدمج الحالة الإسلامية مع بقية هذه الحالات في مسار حاول فيه أن يحفظ مدينته وأهله وتياره من الدخول في صدامات، إلا ما كان للأسف الشديد يعني مبرمج مسبقا ومدفوع من قبل قوى خارجية.
1: نعم. عاصرتم الشيخ سعيد شعبان في منعطفات تاريخية وأمنية صعبة مر بها لبنان ومرت بها مدينة طرابلس، هل في ذاكرتكم شيء عن تلك الفترة؟
0: بدون أدنى شك قد تكون التجربة الأكثر حضورا في الذهن هي تجربة محاولة الجمع ما بين الصف الإسلامي نفسه. فنحن أنا تحدثت عن وجود تيارات مختلفة في مدينة طرابلس، لكن كان التحدي الأبرز هو أن لا يكون هذا المشهد يعني منعكس على التيارات الإسلامية نفسها. فالتيارات الإسلامية لم تكن تيارات واحدة، وبالتالي أن تواجه بقية التيارات التي تختلف معها فكريا أمر طبيعي وبديهي وله أدواته. لكن التحدي الأبرز كان بصراحة فيما يتعلق بجمع التيار الإسلامي. لذلك كانت هناك تجربة جيدة وتسجل للقيادات الإسلامية وعلى رأسها فضيلة الشيخ سعيد، هي تجربة اللقاء الإسلامي الذي عمل على تضييق مساحات الاختلاف فيما بين هذه التيارات، وكانت تيارات متعددة، وتجنب من خلال هذه التجربة الكثير من إمكانية دفع هذه القوى إلى أن تكون يعني مختلفة فيما بينها، إلى حد أن تدخل في عملية استئصال ذاتي أو استنزاف لطاقاتها في وقت كانت أكثر ما تكون بحاجة إلى أن تتوحد، لأن مصلحتها واحدة ولأن الاستهداف هي لها كان لها جميعا. فبالتالي كان تجربة اللقاء الإسلامي تجربة متميزة بصراحة، وبقيت مستمرة وإن كان بأشكال مختلفة. طبعا هذه ليست المحطة الوحيدة، لكن الشيخ كان له محطات متعددة، سواء في مرحلة يعني الحضور الإسلامي البارز ما بين العام 82 و85، أو بعد ذلك عندما عادت يعني الحالة في طرابلس ولبنان عموما لأن تنفتح على تحديات أوسع وأكبر من تلك التي كانت قبل ذلك.
1: نعم. هنا كيف كان الشيخ سعيد شعبان يدير الأزمات في أوقات الحروب والانقسامات السياسية؟
0: هذا ترجمة لما تحدثت عنه من عنوان، فكان العنوان الأبرز هو أن يكون الصف الإسلامي صف متفاهم فيما بينه، ثم بعد ذلك أن يخرج بهذا التفاهم الموحد لملاقات القوى الأخرى التي يختلف معها في التوجهات وفي الخيارات، من أجل أن يتجنب حالة صدام يعكس التدافع القائم بين قوى خارجية. يعني لبنان كلنا يعلم أنه في تلك المرحلة كان يدفع فاتورة الخلافات الإقليمية ما بين الأنظمة المحيطة به، وكذلك البرامج أو المشاريع العالمية التي كانت تتدافع فيما بينها، والساحة اللبنانية هي كانت الساحة الأبرز لتصفية الحسابات بين هذه الخيارات. فكان الترجمة الحقيقية لمبادئ الشيخ رحمه الله هي في أن يوحد الصف الإسلامي أولا، ثم بعد ذلك أن يخرج هذا الصف مجتمعا لمواجهة بقية التحديات. فكانت تجربة الخروج من أزمة 1985 عندما كانت هناك محاولة لكسر مدينة طرابلس واستباحتها عسكريا، فكان الموقف الإسلامي الموحد الذي بداية استطاع أن يصمد في مواجهة كل الحشود التي جمعت من أجل كسر مدينة طرابلس واستباحتها، ثم بعد ذلك للخروج باتفاق يجنب المدينة ويلات استمرار مثل هذا الأمر، ثم بعد ذلك أيضا التحدي الذي كان أكبر وأقوى هو في أن تجنب مدينة طرابلس أن تذوب في مشاريع أكبر منها للأسف الشديد، لأنها كانت مدعومة إقليميا ودوليا. فبالتالي الحمد لله اليوم مدينة طرابلس ما زالت بفضل الله عز وجل وهذه الحكمة تعيش حالة تستوعب فيها التناقضات، وما زالت تحتفظ مدينة طرابلس حتى هذه اللحظة بهويتها الإسلامية. فلولا مثل هذه الحكمة لكنا اليوم قد نجد طرابلس في مكان آخر كليا، كحواضر كثيرة من العالم الإسلامي محيطة بنا للأسف الشديد يعني ابتعدت كثيرا وكسرت فيها شوكة الإسلام، لكن بفضل الله عز وجل وفضل هذه الجهود التي كان الشيخ سعيد أحد أبرز مداميكها تجنبت طرابلس مثل هذه الخيارات الصعبة، وبقيت حتى هذه اللحظة إحدى أهم الحواضر الإسلامية المحافظة على هويتها على مستوى أقول منطقة الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى لبنان.
1: في جانب آخر أستاذ عزام الأيوبي، كيف كان الشيخ سعيد شعبان يترجم فكرة حمل الإسلام العظيم إلى غير المسلمين بالرحمة والخير على أرض الواقع في بلد متعدد كلبنان ومدينة أيضا متعددة المذاهب والطوائف كطرابلس؟
0: يعني هذا ترجمته هو في قراءة الواقع بشكل بسيط جدا. لبنان شهد خلال الحرب الأهلية وما بعدها حالة إعادة فرز كبيرة جدا، بحيث أصبحت أغلب مناطق لبنان ذات لون واحد، فترى أبناء الطوائف تجمعوا في مناطق وخرجوا من مدن وقرى لطالما كانوا يعيشون فيها قبل الحرب، لكن مدينة طرابلس كأحد أبرز المناطق استطاعت أن تحافظ على نسيجها، فلم تتحول طرابلس إلى منطقة مغلقة على فئة معينة أو على طائفة معينة أو على مذهب معين، بل بقيت طرابلس بالرغم من كل الأزمات التي مرت بها مدينة تحتضن أبنائها من كل الفئات، وبقيت مدينة بالرغم من أغلبيتها المسلمة وبالرغم من أن الإسلاميين كانوا السلطة الأكبر أو القوى المؤثرة أكثر فيها، بقيت هذه المدينة محافظة على كل النسيج، وبالتالي هذا يحفظ للقيادات الإسلامية التي كانت تدير المشهد في طرابلس في خضم الحرب الأهلية. فلم تتحول طرابلس إلى منطقة ذات لون واحد كما حدث في كما قلت أغلب المناطق اللبنانية التي تحولت إلى مناطق مغلقة على فئة معينة من المكونات اللبنانية.
1: هنا برأيكم ما هي صيغة التعاون والتعايش التي كان يراها الشيخ سعيد كفيلة بحماية المصلحة الوطنية؟
0: هي بصراحة المبادئ التي قام عليها الإسلام، وهي أننا نتعاون من أجل المصلحة العامة بغض النظر عن انتماءاتنا التي هي حق شخصي لكل فرد ولكل فئة. فبالتالي كانت المبادئ قائمة على هذا الأساس، أن الإسلام ترك قضية الانتماء الديني والفكري كخيار شخصي للإنسان لا يرغم على تغييره أو تبديله تحت أي ظرف من الظروف، وأن فكرة التعاون مع بقية المكونات هي القاعدة التي تحكم علاقتنا كأبناء منطقة تعيش في بيئة واحدة، وأن السلبيات التي قد تقع على هذه المنطقة ستطال الجميع، وأن الإيجابيات التي يمكن أن تتحقق في هذه المنطقة سينعم بها الجميع، وهي نفس الفكرة التي أنشأ بها النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع الأول في المدينة المنورة، فجمع في المدينة المكونات كلها ضمن وثيقة واضحة وصريحة تعطي لكل فئة الحق فيما يتعلق بخياراتها وقناعاتها الشخصية، لكنه يجمعها جميعا على قاعدة حفظ الانتظام العام للمجتمع وتحقيق المصالح المشتركة بما لا يضر بالخصوصيات، وهذا كان المبدأ الذي عمل عليه رحمه الله.
1: أستاذ عزام الأيوبي، في الأوقات التي كانت الفتنة العاصفة أن تطيح بالساحة الإسلامية، كيف كان الشيخ سعيد شعبان يشكل صمام أمان لها؟
0: بدون شك مرت الساحة الإسلامية بظروف صعبة، ولا ننكر أننا وصلنا في بعض اللحظات إلى إمكانية الاقتتال فيما بين يعني وصل إلى حد إمكانية الاقتتال ما بين هذه الفئات على قاعدة الواقع اللبناني الذي كان قائما وسائدا في فترة الحرب الأهلية، لكنه رحمه الله بقي مصرا ومحافظا على مبدأ تجنب هذه الحالة، وكان يعني تقريبا متفردا في هذه الحالة التي كان يشكل فيها باستمرار المرجعية الأخيرة وخط الدفاع الأخير الذي يحول دون الوصول إلى هذا الأمر. وفعلا نحن حتى العام 85 اللي كان مرحلة فاصلة تم تجنب بفضل الله عز وجل وجهود إخوة كرام من أبرزهم سماحة الشيخ تجنب إمكانية دخول القوى الإسلامية المتعددة في صراعات لا سمح الله يلغي أحدهم الآخر أو نستنزف بعضنا البعض فيستفيد الآخرون من مثل هذا الأمر، فكانت الحكمة هي السائدة وتجنبت المدينة بدون أدنى شك إمكانية الدخول في صراع مناطق أخرى شهدته للأسف الشديد بين مكونات الفئة الواحدة، ودفعت مناطق أخرى ثمنا باهظا مئات من القتلى وتدمير وغير ذلك. الحمد لله رب العالمين مدينة طرابلس تجنبت مثل هذا الخيار بالرغم من أنه كانت الظروف بصراحة يعني مهيئة لمثل هذه الصراعات.
1: أستاذ عزام الأيوبي، كيف تصف طبيعة وحجم التنسيق والتعاون الذي كان قائما بين سماحة الشيخ سعيد شعبان وقيادات الجماعة الإسلامية كالدكتور فتحي يكن والشيخ فيصل المولوي رحمهما الله؟
0: للأمانة أنا منذ يعني تعرفت على واقع الشيخ سعيد رحمه الله، وكما ذكرت كنت في بداية العمل الإسلامي وبداية يعني مقتبل العمر، كنت أسمع من الإخوة في الجماعة وعلى رأسهم في ذلك الوقت الأخ فتحي يجر رحمه الله، كنت أسمع الكلام الطيب عن الشيخ سعيد وهو أحد مؤسسي العمل الإسلامي وأحد مؤسسي الجماعة الإسلامية في مدينة طرابلس، بل وكان هو في فترة من الفترات مسؤول الجماعة الإسلامية، يعني رئيس مكتب طرابلس الذي كان، نعم الشيخ سعيد كان في مرحلة ما هو رئيس الجماعة الإسلامية في طرابلس، وكان مكتب طرابلس هو يعتبر المكتب الرئيسي للجماعة الإسلامية في ذلك الوقت. فلم أكن أسمع عن الشيخ سعيد إلا الكلام الطيب، وكان الإخوة الذين ذكرتهم الشيخ فيصل والأخ فتحي فعلا يحفظون للشيخ سعيد المقام والمكانة التي تليق به، وأيضا لم أسمع من الشيخ سعيد إلا كلاما أيضا مماثلا عن إخوانه في الجماعة الإسلامية الذين شاركهم لفترة طويلة في العمل الإسلامي وفي التأسيس وفي معظم الميادين العامة. بقي هذا الأمر قائما حتى اللحظة الأخيرة، يعني نحن لم نلمح في لحظة من اللحظات أن خروج الشيخ سعيد رحمه الله من صفوف الجماعة تنظيميا أنه خروج اختلاف وخلاف، وإنما هو خيار رآه الشيخ سعيد رحمه الله، وبقي محافظا ووفيا للفكر والنهج الذي بدأ به مع إخوانه في الجماعة. يعني الشيخ سعيد عندما خرج من صفوف الجماعة تنظيميا لم يخرج من المدرسة الفكرية التي كانت موجودة في الجماعة، لأن هذه المدرسة الفكرية ليست هي مدرسة مستحدثة، وإنما هي امتداد لمدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ لم يتنكر ولم يتنكب عن هذا الطريق، وإنما بقي محافظا وحاملا لهذا الفكر، وإنما سلك طريقا يظن أنه يؤدي إلى نفس المكان وبطريقة أخرى. لكن بقيت العلاقة الشخصية علاقة ممتازة، بقيت علاقة التنسيق ما بين الشيخ سعيد والكيان الذي كان يمثله حركة التوحيد آنذاك وبين إخوانه في الجماعة الإسلامية، بقيت على أعلى مستوى من التنسيق. وكما ذكرت يعني تجربة اللقاء الإسلامي كان أصلا قائما على أساس تفاهم واضح وصريح بين قيادات الجماعة والشيخ سعيد وبقية القيادات الإسلامية، فكان هذا الأمر بفضل الله عز وجل مستمرا، وشهدت المدينة استحقاقات متعددة. كان الشيخ سعيد يعتبر أحد أهم أركانها إلى جانب إخوانه في الجماعة الإسلامية وبقية القوى الإسلامية الأخرى.
1: نعم، هنا هل كانت هناك نقاط تباين في وجهات النظر بين الشيخ سعيد والجماعة الإسلامية بحدود معينة، وكيف كان يتم تجاوزها للحفاظ على وحدة الهدف؟
0: للأمانة قضية التباين في وجهات النظر هذه طبيعة بشرية، لا يمكن أن تمر فترة زمنية أو تجربة دون أن يكون هذا الأمر. يعني اليوم داخل الجماعة الإسلامية نفسها نحن عندما نتناقش في أي قضية ستجد في المجلس أكثر من رأي، يعني ممكن يكون في رأيين أو ثلاثة آراء أو أربعة آراء. هذا التباين هو أمر بديهي بين البشر، لكن طريقة إدارة هذا التباين هي التي يمكن أن تعطي أنت عنها رأيا سلبيا أو إيجابيا. أنا أقول أن التباين الذي كان يظهر بين لحظة وأخرى بين الشيخ سعيد وبين قيادات الجماعة هو بقي ضمن الإطار الإيجابي الذي لا يمكن أن تصفه أنت بصفة سلبية. فهذا التباين كان يدار بحكمة وبطريقة تشاورية، ثم بعد ذلك في أغلب الأحيان أنا لا أكاد أذكر أن تباينا ما استمر إلى حالة الوصول إلى تعاطي سلبي، بل دائما ما كان يخرج إما بأن يقتنع الإخوان في الجماعة برأي الشيخ رحمه الله، أو أن الشيخ رحمه الله يقتنع برأي الجماعة، ثم يخرج الجميع بتوجه واحد يظنون أن فيه مصلحة المدينة. فبالتالي كانت القضية تدار بطريقة شورية، ولم يخرجوا في لحظة من اللحظات بانطباع سلبي أو بوصول إلى تنافر، وهذا مما يحفظ لهذه القيادات التي تعتبر رموز في هذه المدينة.
1: نعم أستاذ عزام الأيوبي، إذا أردنا الحديث عن مشروع الشيخ سعيد شعبان الدعوي، كيف كان يربط بين الدعوة إلى الله وبين الحرص على وحدة الصف والكلمة؟
0: يعني هما أمران لا يفترقان أصلا، لأنه الدعوة إلى الله ووحدة الكلمة هي حالة واحدة. أنت لا يمكن أن تدعو إلى الله ثم تفرق بين الناس. يعني إذا كان سيدنا هارون عليه السلام بالرغم من أن جزء من بني إسرائيل ذهب إلى حد الشرك، قال إني خفت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، فقدم جمع الصف إلى حين عودة موسى عليه السلام على أن يفرق بين بني إسرائيل. فهذا هو روح الفهم الإسلامي لضرورة حفظ وحدة الصف وحمل الناس على ما يجمعهم دون التخلي عن الثوابت الإسلامية في عمل الدعوة. فالشيخ رحمه الله كان ابن هذه المدرسة، وكان يقدم وحدة الصف على ما عداه من الأمور، اللهم إلا أن يكون في ذلك خروجا عن المبدأ والثوابت الإسلامية، فهذا أمر لم يكن ليقبل به نهائيا، بل هو يعني شديد الحرص عليه. وكما ذكرنا في البداية أن مواقفه في هذا المجال كانت مواقف ذات سقف عالي جدا، فهو بدون أدنى شك بقي حاملا لهموم دعوته ومحافظا على وحدة صف أبناء الدعوة وأبناء المدينة.
1: هنا ما هي برأيكم أهم التحديات التي واجهت الشيخ سعيد شعبان وهو يسعى لجمع الكلمة في وقت كان التشرذم فيه هو السائد؟
0: أظن أن التحدي الأكبر كان ناجم عن الخلفيات التي تتدخل في الواقع الإسلامي من خارجه. فيعني ما يعرفه كثير من الناس أن العمل في الساحة اللبنانية عمل صعب جدا، خاصة أنه عمل تدخل فيه معادلات من خارجه بشكل كبير وكبير جدا، فسواء من ناحية التمويل عندما يدخل أو من ناحية محاولات الاستيعاب أو إعطاء غطاء من هنا أو هناك، لأن كل القوى في لبنان تحتاج إلى تمويل وتحتاج إلى غطاء سياسي وتحتاج إلى دعم في ميادين شتى. هذه كلها يمكن أن تشكل في لحظة من اللحظات عوامل ضغط وتأثير في التوجهات والقرارات. الشيخ رحمه الله كونه كان يمثل قيادة ورأسا لمجموعات متعددة وليس لمجموعة واحدة، يعني نحن نعلم كوننا واكبنا الواقع حينذاك أن حركة التوحيد كانت عبارة عن جمع لعدة مكونات، وكل مكون له بعض الخصوصيات وله أيضا بعض المرجعيات التي يمكن أن تؤثر فيه. فكان التحدي الأكبر للشيخ رحمه الله أن يحافظ على وحدة هذه المكونات دون الخروج عن الثوابت والمبادئ، وأن يكون قدرته في التأثير عليها تتجاوز وتعلو فوق التأثيرات التي يمكن أن تأتي لكل مكون من هذه المكونات، خاصة أنه لما بتدخل أنت إلى ميدان فيه سلطة وفيه نفوذ لا يعود الأمر فقط مجرد حالة فكرية، فتصبح المصالح التي تدخل وتصبح كثير من الشخصيات التي يمكن أن تنخرط في مثل هذا العمل ليست صافية 100% من أجل العمل، وإنما الأمر طبيعي تصبح المصالح متداخلة فيه مع المبادئ ومع القيم. فأن تكون رأس لمثل هذه الحالة اللي فيها مزيك، يعني يصبح التحدي الأكبر هو كيف تحافظ على وحدتها دون أن تفرط في المبادئ والقيم. فأظن هذا كان تحد كبير لسماحة الشيخ سعيد، وأظن أنه إلى حد بعيد نجح في تجاوز هذا التحدي بفضل من الله عز وجل.
1: أستاذ عزام الأيوبي، في إطار التعاون المباشر والدعم والتأييد، كان قرار الشيخ سعيد شعبان بدعم وتأييد مرشحي الجماعة الإسلامية للانتخابات النيابية عام 1992، برأيكم إلى أي مدى أثر هذا الدعم في تحقيق النجاح في تلك الدورة؟
0: يعني أكاد أزعم أخ أبو بكر بأن نجاح هذا الاستحقاق الانتخابي في العام 92 وما شكله من مفاجأة كبيرة جدا لكل المراقبين حين ذاك، كان أساس تحقيقه هو وحدة الصف، وما كانت هذه الوحدة لتتحقق لولا انخراط كل المكونات، وبطبيعة الحال حركة التوحيد كانت أحد المكونات الرئيسية في المدينة. وبالتالي لا نستطيع إلا أن نقول أن وحدة الصف الإسلامي يومها هي التي شكلت القوة الدافعة لاختراق لائحة كانت تضم كل القوى السياسية والمدعومة إقليميا. يعني نحن ندرك أن الساحة اللبنانية منذ العام منذ اتفاق الطائف وما بعده أصبحت تقريبا يعني خالصة للإدارة السورية يوم ذاك بإقرار إقليمي عربي دولي أعطت للنظام السوري حرية التصرف في الساحة اللبنانية، وهذا ليس فقط على مستوى طرابلس أو السنة، بل هذا أصبح على مستوى كل لبنان. لذلك أنت أن تأتي من خارج هذا السياق ولوحدك فقط من بين كل القوى تخترق لائحة مؤلفة من 28 مقعد لتنجح أنت فقط، هذا أمر لم يكن أحد ليتوقع. وما كان هذا الأمر ليحدث لولا وحدة الصف وعدم تفرق الكلمة. وأنا أقول أن كل الإخفاقات التي جرت بعد ذلك هو أننا أخفقنا في الحفاظ على هذه الناحية. لذلك تحفظ للشيخ رحمه الله سواء في الاستحقاق النيابي عام 92 أو الاستحقاق البلدي الأول عام 98، هو أن هذين الاستحقاقان تمت إدارتهما بوحدة صلبة بين القوى الإسلامية، وكان فعلا يومها هو والدكتور فتحي رحمهما الله يعني متعاونين متفاهمين إلى أبعد مدى ممكن.
1: هذا مع الإشارة إلى أن الاستحقاق 1992 في الانتخابات النيابية شابه الكثير من الأمور التي كانت سائدة يومها، وهي تحريم الدخول في المجلس النيابي أو المشاركة في
0: بدون شك.
1: هذا كان يعني إشكال كبير عند الحركة
0: الإسلامية، ما في شك، وهذا أفقدها جزء من طاقتها، لكن بالرغم من ذلك كانت وحدتها بفضل الله عز وجل كافية لتجاوز هذه العقبة. وبدون أدنى شك حتى يعني لا نغفل شيء، أيضا ضعف المشاركة المسيحية أيضا كان له دور، لأنه يعني عندك ضعف في المشاركة الإسلامية نتيجة التحريم، إجا يمكن يغطي ضعف المشاركة المسيحية يومها، وبقيت الوحدة الإسلامية هي الدافع الأكبر باتجاه هذا النجاح.
1: أيضا بتقديركم، ما هي أبرز الجهود والمبادرات التي بذلها الشيخ سعيد ولا تزال آثارها الطيبة واضحة على الساحة الإسلامية واللبنانية حتى اليوم؟
0: أنا أقول والله تعالى أعلم، هي يعني عناوين كثيرة، ليست عنوانا واحدا، لكن أنا أقول أن قوة الخطاب فيما يتعلق بحق المسلمين في أن يكون لهم صوتهم وحضورهم في هذا البلد هو الأثر الأكبر الذي بقي مستمرا منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى اليوم. فنحن لم يغب عنا يوم واحد بصراحة إلا وهناك محاولة لتهميش الحضور الإسلامي في بلدنا كما في بقية البلدان. واضح أن الاتجاه الإسلامي ممنوع عليه أن يكون مؤثرا في صياغة ورسم التوجهات في البلاد التي هو يمثل أغلبية فيها. فكان الصوت القوي والمرتفع في حق الإسلاميين في أن يكون لهم حضورهم كما لبقية القوى، يعني نحن لم ننكر حق الآخرين في أن يكون لهم حضورهم وتمثيلهم بما يوازي الحضور. فالشيخ رحمه الله كان منذ اللحظة الأولى وحتى آخر لحظة من حياته صوتا قويا فيما يتعلق بتثبيت حق الإسلاميين في أن يكون لهم حضورهم وأن يكون لهم تأثيرهم في هذا الأمر، وهذا ما زال مستمرا بالرغم من أننا ما زلنا نواجه حتى هذه اللحظة محاولة شطب من المعادلة، وليس فقط تهميش، بل هناك محاولة شطب من المعادلة. وأنا أقول أن الجذوة هذه بقيت مستمرة حتى هذه اللحظة بالرغم من كل التحديات التي ما زلنا نعيشها حتى اللحظة، لكن بقيت هناك فئة لم تستسلم ولم تترك هذا الأمر، فهذا زرع أنت اليوم تحصد ثماره.
1: أخيرا أستاذ عزام الأيوبي، كيف يمكن تلخيص مشروع الشيخ سعيد شعبان للأجيال الحالية التي لم تعايشه؟
0: بدون أدنى شك ينبغي على من يسلك طريق العمل الإسلامي أن يطلع على تجارب من سبقه، فنحن ما كنا لنصل إلى هذا اليوم لولا من سبقنا من حملة هذا اللواء منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وصولا إلى هذا اليوم. فهذا دين وهذه دعوة حملها جيل عن جيل وكابر عن كابر، والشيخ سعيد رحمه الله وإخوانه الذين عايشوه في نفس الفترة كانوا جزءا من عملية توريث هذه الدعوة. لذلك لا يصح اليوم أن يدعي أحد أنه يعمل في هذا الميدان دون أن يطلع على التجارب التي سبقتها. فأنا أدعو إخواني الذين يحملون هذه الدعوة اليوم إلى أن لا يغفلوا قراءة تلك المرحلة، لأنها تعتبر أساس في فهم وطبيعة المعركة التي نعيشها والتي تزداد يوما بعد يوم. نحن نعيش معركة مواجهة للإسلام، ليست معركة مواجهة لحركة أو لجماعة أو لمنظمة. فهذه أوهام يمكن أن يصنعها الإنسان لنفسه أو تصنع له، أنه أنت مستهدف أو أو أو أو إخوانك الذين يعملون في تلك الحركة هم المستهدفون، أنت لا تتدخل. لا، نحن كلنا مستهدفون طالما أننا نحمل الإسلام دعوة ومنهجا ودينا، وبالتالي ينبغي أن نواجه هذا التحدي على هذه القاعدة وليس على قاعدة أنا ما لي علاء، وإلا فإننا سنحقق مقولة أكلت يوم أكل الثور الأبيض. نحن كلنا مستهدفون طالما أننا نحمل هذه الدعوة بحقيقتها، وإذا تخلينا عنها لا سمح الله فوجودنا أصلا لا داعي له. وبالتالي هذا يؤكد ضرورة الاطلاع على تجارب هؤلاء الأساتذة الكبار الذين سبقونا حتى نفهم حقيقة هذا الصراع، ويقيد لنا إمكانية الاستمرار في حمل هذا المشعل وتوريثه أيضا إلى من سيأتي بعدنا كما فعل من سبقنا، فنحافظ على هذه المسيرة وعلى هذه الدعوة إلى أن يحقق الله بنا أو بمن سيأتي بعدنا النصر والتمكين، وهو حق لا يعني شك فيه أن هذه الدعوة ستمكن مجددا بإذن الله عز وجل، لأنها صاحبة الفضل في ما شهدته البشرية من سعة وعدالة وتغيير من الظلم إلى العدل وغير ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الإخوان من إخواننا الذين سبقونا ما قاموا به من عمل، وأن يثبتنا على طريقهم حتى نورث هذا الأمر دون تبديل أو تغيير، وأن يتقبل الله منا جميعا هذا العمل
1: إن شاء الله. في ختام هذا اللقاء نتقدم بجزيل الشكر من الأخ الأستاذ عزام الأيوبي الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية، الذي أتحفنا بهذا اللقاء حول جوانب من شخصية سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله وقد عرفه عن قرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، أكرمكم الله، شكرا لكم.
1: خير، الله يحفظكم.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم حوارا خاصا أجريناه مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي، حول جوانب في شخصية سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان في رحاب ذكرى وفاته. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تبذلن فأمة الحق لن تهدأ ولن

واسأر لحقك لا مهتاك وانتقمي وانتقمي العين بالعين وادفع كل طاغيه واسأر لحقك لا لا لا لا بهتان وانتقمي دخلت مكة والرايات خافقة

ذاق أن تمسك والرايات خافقة لو شئت أسلمتها للحرص والعدم.

فما وجدت لكم يا سيدي شبها هم في السفوح وأنتم

ردوا الله أكبر ظلما في الكبير ردوا الله أكبر نحن

تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: أهلا بكم من العاصمة الإيرانية طهران. 24 ساعة أو أقل يفترض بحسب إسلام أباد أن تشهد إنجاز اتفاق شامل وكامل لوقف الحرب في إيران والمنطقة. رئيس الحكومة الباكستانية يتحدث عن توقيع إلكتروني سيلي إنجاز الاتفاق الذي تضعه إيران في إطار ترسيخ انتصارها العسكري، كما عبر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. كل هذه التطورات نواكبها مع مراسلينا ونناقشها مع ضيفنا الأكاديمي والمحلل السياسي السيد رضا صدر الحسيني. أهلا ومرحبا بك. قبل الحديث عن الموقف الباكستاني، سيد صدر الحسيني، السيد بقايا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول الآن لن يكون موعد توقيع المذكرة غدا، يتحدث عن المذكرة، إذا مذكرة التفاهم ما بين واشنطن وطهران، ويقول أنه في هذه المرحلة ستركز المذكرة على إنهاء الحرب، وقد تقرر في هذه المرحلة عدم مناقشة القضية النووية. إذا ويتحدث أيضا عن أنه ربما يكون توقيع في الأيام المقبلة ولكن ليس غدا الأحد. كيف تفسر لنا هذا الموقف وما آخر المعطيات بشأن التوصل بالفعل إلى مذكرة تفاهم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: حقيقة الأمر أن الأمريكان يسعون بشدة لإتمام وتوقيع مذكرة التفاهم، ولكن الجلسة الإيرانية ليست مستعجلة حول هذا الأمر. أنا كنت في عدة برامج أستاذ حسين وأعلنت ذلك قبل أشهر. الجلسة السامرة لا تستعجل للقيام بالمفاوضات مع أمريكا، والضغط الذي تتعرض له أمريكا على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الدولي أيضا دفعها للتراجع عن بعض المواقف وتريد فرض ضغوط على إيران. وأحد هذه الأمور هو انتخاب وتحديد اليوم، كما أننا للتدقيق في مقترحات أمريكا استغرقنا 3 أسابيع للتحقيق والتدقيق في المبادرة الأمريكية. وهنا ترامب 37 مرة أعلن بأننا سوف نصل إلى اتفاق مع إيران، ولكن هذه 37 مرة أثبتت كذبها إلى أن أتمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدقيقها، ويوم أمس تم الإعلان عن ذلك. ونظرا لأنهم مستعجلين وحددوا يوم الأحد، كانوا يتوقعون أن يعلنوا الاتفاق في جنيف يوم الأحد ويعلنوا بأننا وصلنا إلى اتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأن هذا الموضوع يتم الكشف عنه في جنيف، ولكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تقبل بهذا اليوم. وحتى فيما يتعلق بموضوع اليوم وإعلان هذا التوافق المبدئي في جنيف، أيضا الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس من الواضح أن تقبل بذلك، وهذه النقطة هامة جدا بأنه لحد الآن فإن باكستان هي الوسيط الوحيد في هذا الموضوع، ونحن لا نرى بأن الأوروبيين وجنيف أي دور لهم في هذا المجال، لم يكن لديهم أي دور في هذا الموضوع. لذلك فإن قبول هذا الأمر من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمامه علامات استفهام، وعلى الأمريكان ينتبهوا بأن لا يمكنهم فرض إرادتهم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذه نقطة واضحة جدا بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بلد مستقل، وفيما يتعلق بالمواضيع العامة هي التي تتخذ القرار وهي تنفذ ذلك بشكل مستقل.
0: سنتحدث أكثر في التفاصيل بعد استعراض هذه الأخبار. إذن كان أعلن رئيس الوزراء الباكستاني مشاهدينا شهباز شريف أن اتفاق السلام الأمريكي الإيراني بات أقرب من أي وقت مضى، متوقعا إنجازه بشكل نهائي في خلال 24 ساعة المقبلة. وفي منشور على منصة إكس أكد شريف أن إسلام أباد تستعد لتوقيع

0: إذا في التفاصيل سيد صدر الحسيني، هل تقبل إيران اليوم أو ما موقفها من التوقيع على هذه المذكرة بشكل إلكتروني وعن بعد من دون الذهاب إلى التوقيع بشكل مباشر مع الأمريكيين؟ ولماذا كما قلت يعني التركيز اليوم على جنيف في هذا التوقيع من قبل يعني ما يسرب في الإعلام وحتى الموقف الذي أعلنه وزير أو رئيس الوزراء الباكستاني؟
1: نعم، نحن أمام ما يحدده الأمريكان في المفاوضات. نحن اقترحنا بلدنا الجار الباكستان كمكان لإتمام المفاوضات. الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت ترغب بأن يكون بلدا مسلما وبلدا أن يتمتع باستقلال كامل في الأمور الإقليمية والدولية، أن يكون وسيطا بين إيران وأمريكا. أمريكا لم تقبل الباكستان وإسلام آباد لم يقبل بذلك، ولكننا أحد شروطنا للتفاوض هو موضوع إسلام آباد وباكستان، والأمريكان لينتبهوا لهذه المسألة بأن موضوع المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تكون فرضا. وأنا أن تنتبهوا سيد حسين إلى موضوع عدم فرض المفاوضات منذ البداية الأخيرة، انتبه إلى هذا الأمر. النقطة الثانية أن نحن مع كافة البلدان فيما يتعلق بموضوع الدعم لحل موضوع باسم الحرب في المنطقة، وكذلك السيطرة على هذه الحرب في منطقة جغرافية مخصصة. أعلنا استعدادنا للتفاوض مع روسيا ومع الصين تجاه هذا الموضوع، أبرز استعدادهم. ومن المفيد أن تعلموا بأن القطريين أيضا جاءوا على هذا الخط، وقلنا لهم نحن نقبل مشروعكم وحتى المصريون والأتراك في هذا المجال فيما يتعلق بأساس موضوع الوساطة وحل المسألة. قدموا طروحاتهم وجمهورية الإسلامية الإيرانية نظرت إليهم بنظرة إيجابية، ونحن ثبتنا بأننا لا نرغب باستمرار الحرب وإطالتها، ونرغب بأن جميع أصدقاء جمهورية الإسلامية الإيرانية أن يكونوا لهم دورا في هذا المجال. ولكن فيما يتعلق بالأوروبيين وفيما يتعلق بالبلدان التي تحددها أمريكا، جاوبنا بجواب سلبي لذلك، فإن الحوار مع روسيا والصين في هذا المجال يحظى بأهمية كبيرة، لأن فيما يتعلق بتضمين هذا الاتفاق إذا وصل إلى اتفاق، ونحن إذا وقعنا هذا الاتفاق فبكل تأكيد فإن البلدين المقتدرين أصحاب حق نقض الفيتو، والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي يستطيعون أن يلعبوا دورا مهما في تضمين هذا الاتفاق، لأن موضوع الضمانة هو أحد البنود التي وضعناها في البنود 14.
0: سنتحدث أكثر عن هذه البنود في هذا الإطار سيد الحسيني. الآن ينضم إلينا محلل الميادين للشؤون الإيرانية زميلنا مجتبى حيدري من طهران، أهلا بك. إذا لو لخصت لنا اليوم الموقف الإيراني من هذه المفاوضات وربما أيضا توقيت عقدها انطلاقا من تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية السيد إسماعيل بقائي.
2: تحية لك وللضيف والمشاهدين. في الواقع قد حصلت يعني تقدما كبيرا في المفاوضات، ولكن حتى هذه اللحظة إيران لم تبعث رسالتها إلى الوسيط الباكستاني حول المقترحات الأمريكية. هي ما زالت تتريث وتناقش البنود 14 الموجودة في مذكرة التفاهم. هناك نقطة هامة، أولا إيران تنظر إلى المفاوضات بخشية خاصة مع التجارب السابقة التي حصلت. عندما نقترب من أي اتفاق أو مذكرة تفاهم، الولايات المتحدة تقوم بمهاجمة إيران. لذلك الآن أيضا ليس مستبعدا أن تخون الإدارة الأمريكية الدبلوماسية مرة أخرى وتهاجم إيران. لكن دليل يعني لجوء الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة إلى المفاوضات كان هو

0: الرد الإيراني الحاسم في مضيق هرمز بعد أن أرادت الولايات المتحدة قبل يومين فتح المضيق كبير قد فاجأ الولايات المتحدة، لذلك لم يبقى خيار آخر أمام الرئيس الأمريكي سوى القبول بالواقع الجديد. وفي النهاية نحن نعلم أنه تم إغلاق المضيق من قبل حرس الثورة وهو قد لجأ إلى المفاوضات. هذا اللجوء وبسبب الفشل الكبير في مضيق هرمز، هل بمعنى أنه سيتجه إلى المفاوضات وسنكون أمام يعني اتفاق أو مذكرة تفاهم، أو هي مرحلة جديدة ما قبل التصعيد؟ لأن كما ذكرت كلما نقترب من توقيع الاتفاق يتم مهاجمة إيران، ولذلك إيران الآن في استعداد يعني وجهوزية كاملة. هي تقول أنه إذا أرادت الولايات المتحدة حقا الدبلوماسية هي جاهزة، ولكن تريد مفاوضات من موقع الندية واحترام شروطها. هي وضعت عدة شروط وتطالب الولايات المتحدة باتخاذ خطوات لبناء الثقة وأن تكون هناك إجراءات أولية من قبل الولايات المتحدة. صحيح أن المعادلة هي إجراء مقابل إجراء، ولكن الإجراء الأول يجب أن يكون من قبل الولايات المتحدة لتفادي ما حصل سابقا في المفاوضات السابقة وأيضا في الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015. هي أيضا هناك قضايا سيادية لإيران، موضوع مضيق هرمز والسيادة وإدارة إيران في المضيق، أيضا موضوع إنهاء الحرب على كل الجبهات، وهنا نؤكد على الجبهة اللبنانية، وموضوع الأموال المجمدة حيث تطالب إيران بتحرير نصف هذه الأموال فور الإعلان عن مذكرة التفاهم. إذن إيران تنتظر ردود واضحة من الطرف الآخر، هي لديها خشية، هي لديها عدم ثقة بالنسبة يعني الولايات المتحدة، خاصة مع التقلب الكبير في المواقف الأمريكية. كلما نقترب إلى الصياغة العملية الولايات المتحدة إما تغير في المصطلحات والمفردات أو تضيف قضايا لم تناقش سابقا أو ترفض قضايا قد قبلت بها سابقا. لذلك الآن إيران في حالة تريض، وهي لم تستعجل كما قال الضيف أنها لم تستعجل في الرد على المقترحات الأمريكية.
1: كل الشكر لك محلل الميادين للشؤون الإيرانية مجتبى حيدر. وكان مشاهدينا وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أعلن أن الحركة التي بدأتها إيران لترسيخ النصر تقترب من نهايتها، وقد نتج عنها مذكرة تفاهم من 14 بندا سيشرحها بالتفصيل عند التوقيع. عرقجي وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني أوضح أن الاتفاق يتألف من مرحلتين، تتضمن الأولى المسائل التي يمكن التوافق عليها بين الجانبين، فيما رحل الملف النووي إلى المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن للمرة الأولى التزاما أمريكيا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لإيران، مضيفا أن احترام السيادة الإيرانية هو أهم بند في هذا التفاهم.
2: هذا المسار يقترب الآن من مراحله النهائية، والنتيجة هي مذكرة تفاهم تضم 14 مادة جرى تداولها في وسائل الإعلام، ولن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه المذكرة حتى تصبح نهائية، لأنها قد تشهد تغييرات حتى اللحظة الأخيرة. حتى الآن تمت دراسة نسخ مختلفة من هذه المذكرة، وجرى نقاش تفاصيلها مرارا وتكرارا في اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي وغيره من المؤسسات صاحبة القرار. وقد رسم في هذه المفاوضات مرحلتان. المرحلة الأولى هي توقيع مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، والمرحلة الثانية هي بدء المفاوضات للوصول إلى الاتفاق النهائي. أدرجنا في المرحلة الأولى من التفاهم القضايا التي كان من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأنها. في المرحلة الثانية أو الاتفاق النهائي يتم بحث الملف النووي إلى جانب قضية رفع العقوبات عن إيران، إضافة إلى موضوعين أو ثلاثة مواضيع أخرى، ليتم على إثر ذلك التوصل إلى الاتفاق النهائي.
1: سيد الحسيني، منذ 25 من أيار الماضي، منذ زيارة المشير عاصم منير قائد الجيش الباكستاني إلى طهران، وإيران ثابتة على هذه البنود 14 في المفاوضة، بالتالي دلالة هذا الثبات والذهاب إلى هذا الاتفاق بهذه النقاط، وأيضا دلالة هذا التقسيم ما بين مرحلتين لوقف إطلاق النار، وفي المرحلة الثانية النقاش بشأن الملف النووي.
3: فيما يتعلق بالبنود 14، يجب أن أقول بأن الجهود الإسلامية الإيرانية تسعى وراء توفير وتحقيق مصالح الوطنية. الانتصار الذي حققته الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمام في حرب حزيران الماضي وحرب رمضان الماضية منحتنا هذه القدرة والجرأة لكي نتمكن أن نطرح مواضيعنا الخاصة وندرجها في هذه البنود 14، ولا نتراجعنا أبدا. هذه النقطة بسيارة مهمة أستاذ حسين، اسمحوا لي أن أشير لهذه النقطة، وهي أن بعد الحرب العالمية الثانية لحد الآن الأمريكان لم يتفاوضوا مع أي بلد خاضوا معه حربا، ولم يستعدوا لتوفيق أي اتفاقية مع أي بلد خاضوا معه حرب. فتاريخ أمريكا في هذه المرحلة التي تواجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني تسبب في تحطيم هيمنتهم وحملهم خسارة فاضحة. الأمريكان يسعون وراء ترميم هيمنتهم المحطمة أمام إيران، لذلك فإن خطوطنا الحمراء تم تعيينها بموجب هذه البنود 14، ونحن استناد إلى قدراتنا الدفاعية وقدرة شعبنا تم فرضنا إرادتنا على الجانب الأمريكي. ويجب أن نشير لهذه النقطة، وعلى مشاهديكم أن ينتبهوا لهذه النقطة، وهي أن بكل تأكيد الأمريكان بسبب عدم التزامهم وأيضا تنصلهم المستمر وعدم التزامهم بالعهود الدولية، ربما أجزاء من هذه البنود 14 رغم أنهم سوف يوقعون عليها ولكن ربما لا ينفذوها، ولكن المهم في هذه المرحلة نحن استطعنا أن نحمل ونفرض إرادتنا على الأمريكان. ولكن فيما يتعلق بالمرحلتين هذا يرتبط بعدم ثقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأمريكا. هذا الموضوع تم تحديده بأن المرحلة الأولى يجب على أمريكا أن تقوم بخطوات عملية، وبعد ذلك عندما تثمر هذه الخطوات ونتأكد بأن هذه الخطوات حقيقية وبصورة لوجستية وتتحقق على الأرض، تدخل في المرحلة الثانية، وأهمها هو موضوع الملف النووي. إذا في المرحلة الأولى الموضوع النووي سوف لا يطرح أبدا، ولكن في المرحلة الثانية من خلال المفاوضات التي تتم نحن نستطيع أن نتفاوض مع أجزاء من مواضيع الصناعة النووية، أن نتفاوض مع أمريكا حولها.
1: السيد عرقجي، أيضا مشاهدينا كان شدد على أن مستقبل إدارة مضيق هرمز سيكون مختلفا عن الماضي، وسيتم إعلان برنامج مشترك مع سلطنة عمان بشأن إدارة المضيق.
2: القرار الحاسم لإيران هو أن مستقبل إدارة مضيق هرمز سيكون مختلفا عن الماضي. السيادة الإيرانية كانت قائمة دائما وستصان في المستقبل أيضا، إلا أن إدارة حركة الملاحة وتقديم الخدمات لن تكون كما كانت في السابق. وفي هذا الصدد جرت مشاورات وثيقة مع سلطنة عمان باعتبارها الشريك الرئيس، وتوصلنا إلى نتائج جيدة، وقريبا سيتم إعلان برنامج مشترك وبيانات مشتركة. وجود القوات المسلحة الإيرانية في مضيق هرمز سيستمر دائما، وهو الضامن لأمن المنطقة، واستيفاء تكاليف الخدمات المقدمة سيكون أمرا منطقيا. وخلال الأيام الستين المقبلة سيتم تفعيل ترتيبات تطبيق هذا النظام التنفيذي، ويتحدد على إثرها نظام إدارة المضيق في المستقبل.
1: سيد الحسيني، برأيك اليوم أي أهمية لإدارة المضيق التي ثبتتها إيران خلال هذه الحرب لدفع واشنطن نحو الذهاب إلى اتفاق، وأي دور ستلعبه إيران من خلال تحكمها وسيطرتها على المضيق وإدارتها له خلال المستقبل؟
3: حقيقة الأمر أستاذ حسين، هنا إدارة ومديرية بضيق هرمز قبل الحرب وبعد الحرب سوف يكون مختلفا للغاية. أنا هنا أجد من الضروري أن أوضح بعض الأمور. قبل الحرب مضيق هرمز كان حرا، وكافة البلدان كانت بإمكانها أن تستفيد بحرية من مضيق هرمز، لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوفير أمن ذلك المضيق وكذلك للاهتمام بالأمور البيئية والمواضيع الفنية الأخرى في هذا الممر المائي من الضروري الاهتمام بها، فإنها كانت تنفق أموالا على ذلك، واتجاه هذا الموضوع لم تكن تتوقع من أي بلد، ولكن بعدما قامت بها أمريكا الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف تحدد نظاما حقوقيا جديدا لعبور السفن بالمضيق هرمز. نحن مع إخواننا في عمان في هذا المجال تكلمنا وحصلنا على موافقتهم، وهم أيضا أعطونا هذه الوكالة لنا استنادا إلى المواثيق الدولية والقوانين الدولية لكي نستوفي أموال خاصة من عبور السفن على شكل خدمات بحرية. يجب أن ننتبه، نحن لن نستلم أي رسوم، نحن سوف نقدم الخدمات للسفن التي تعبر في هذه المنطقة، فسوف نستلم تكاليف ذلك. ولهذا الموضوع جئنا وعرفنا نظاما، وهو أن أي سفن سوف تعبر من هذا المضيق وأي حمولة يمكن أن تحملها وتنقلها استنادا إلى حمل البضائع، وكذلك الوزن سوف نقدم لهم خدمات، وأمام هذه الخدمات سوف نستلم تكاليف ذلك. ويجب أن نؤكد على أن هذا الممر ليس ممرا دوليا، هذا الممر يقع في المياه الوطنية لعمان وإيران، ونحن استنادا إلى القوانين الدولية نستطيع أن نعرف نظاما حقوقيا جديدا لهذا الممر، وهذا من المقرر أن يحصل. ويجب أن ننتبه لهذه المسألة الهامة، وهي أنه بكل تأكيد نحترم الاقتصاد الدولي، وسوف نسمح بعبور السفن بالمقدار الذي لا يتأثر فيه الاقتصاد الدولي، سوف نسمح بذلك.
1: هي إدارة مستقبلية إذن تخطط لها إيران مع عمان لمضيق هرمز، وأيضا موفقة في أي اتفاق سيتم توقيعه مع واشنطن، كما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، وهو شدد أيضا مشاهدينا على أن الاتفاق الحالي يعلن إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مؤكدا أن إيران لن تترك لبنان وحده.
2: في الاتفاق الحالي يعلن إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وسيتم تقديم تعهد بعدم البدء بأي حرب أخرى والامتناع عن التهديد أو استخدام القوة. عندما نقول إنه سيتم إعلان إنهاء الحرب، فإن إنهاء الحرب يعني أيضا الانسحاب من المناطق المحتلة، وهذا أمر يجب أن يتحقق حتما، وقد أبلغنا الأطراف الأخرى ذلك صراحة. نحن لن ننسى لبنان قط في هذه الحرب، ولن نتركه بمفرده أبدا. لقد رددنا على انتهاك الكيان الصهيوني وقف إطلاق النار في لبنان، وكان الرد بحد ذاته إنجازا استراتيجيا، إذ كنا للمرة الأولى نحن من بدأ الهجوم لمعاقبة كيان نكث بتعهداته، وقد سجل هذا في الساحة العالمية كنوع من النصر الاستراتيجي لإيران، حيث أثبتت أنها لا تمزح، وإذا لزم الأمر فهي لا تخشى الحرب فحسب، بل تخوضها أيضا أينما اقتضت الحاجة.
1: ينضم إلينا الآن مشاهدينا مدير مكتب الميادين في جنيف موسى عاصي. أهلا بك موسى. إذا ما آخر المعطيات بشأن عقد جولة جديدة أو توقيع على الاتفاق والتفاهم ما بين واشنطن وطهران في جنيف، خصوصا أنه طهران منذ دقائق نفت أن يكون توقيع غدا الأحد، وأيضا ماذا عن أهمية إدراج لبنان في هذا الاتفاق؟
4: يعني بات بحكم شبه المؤكد بأن هذا الاتفاق سيوقع رقميا وعن بعد وليس في مكان محدد في الجغرافيا، إن كان في جنيف أو في أي مدينة أخرى. أما توقيت التوقيع فلدينا مجموعة من المعطيات التي لا يعني لا تتفق على موعد محدد. لدينا الجانب الأمريكي الذي يقول بأن التوقيع ربما يحصل الأحد أو الاثنين، الجانب الباكستاني يقول خلال الساعات 24 المقبلة، والجانب الإيراني لم يضع حتى الآن موعد محدد للتوقيع على هذا الاتفاق ويقول ربما غدا ربما بعد غد ربما خلال الأيام القليلة المقبلة. ريتما يعني تنتهي مراقبة أو دراسة هذا الاتفاق أو هذه المعاهدة من الجانب الإيراني بمختلف القيادات والمستويات والمكونات، على المستوى الحرس الثوري، على مستوى الحكومة ورئاسة الجمهورية، وبنهاية المطاف المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية. إذن
5: هناك من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
6: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الزمن. يقول العلماء الزمن بدأ من الصفر عند بداية نشوء الكون، ثم يتسارع حتى يصل إلى السرعة القصوى، ثم يبدأ بالتباطؤ حتى يصل إلى الصفر من جديد. وهذا ينطبق على كل شيء. ولكي نفهم هذه النظرية ينبغي أن ننظر إلى الزمن على أنه كائن حي له بداية وله نهاية، وهذه النظرية الجديدة. وكمثال، فإن سرعة الضوء في بداية خلق الكون كانت صفرا، ثم تسارعت حتى الحدود الحرجة، وهي الآن تتباطأ حتى يأتي زمن يتوقف الضوء عن الحركة ويتلاشى مثله مثل بقية المخلوقات في الكون. فهذا يعني أن جميع القياسات الكونية مثل حجم الكون ومواقع المجرات وسرعتها وبعدها عنا

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم عن الفاضلة المجاهدة الأنصارية التي روي لها أحاديث، ولو تحدثنا عن جهادها فهي التي كانت تدافع عن النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي قطعت يدها الشريفة في الجهاد. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن أول مقاتلة في الإسلام. واسمحوا لي قبل ما نتعرف عليها نرحب بأمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم.
2: يوم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي أم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية، وليس لها ولد يدعى عمارة، ولكن هذه كنية زي أم سليم. أم سليم ليس لها ولد يدعى سليم،
1: وزي أبو بكر،
2: وإنما هي اسمها رملة ويقال الرميساء، وولدها يعني اللي هو كان برفقة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنس.
1: نعم.
2: أنس بن مالك. ولذلك يعني لا في سليم ولا فيها عمارة،
1: وهم الاثنين من خير النساء الأنصار،
2: وهم من خير نساء الأنصار. بقى احنا سبنا أهل مكة وتكلمنا عن أول شهيدة من أهل مكة هي سمية بنت الخياط، وأول ما جينا بقى المدينة نتكلم في رحاب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في رحاب المدينة، بعد ما قدر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يحقق الدولة من شعب وإقليم وسلطة. الـ الـ الـ الـ الأرض أو الإقليم هي المدينة المنورة، والأرض المدينة الشعب هم الأنصار، وأيضا بعض اليهود الموجودين هناك، وإسراء بعد عقد بينه وبينهم وسلطة لسلطة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحكم بالقرآن الكريم.

0: ودولة إصلاح ودولة فعلا سكينة يسعد كل من آمن بأنه يهنأ في الدنيا والآخرة.
1: يا رب ارزق كل دولنا العربية.
0: فالسيدة نرجع للسيدة، هذه السيدة الفاضلة كانت ضمن من بايعوا بيعة العقبة، وكانت ضمن من عاهدوا، هي وأختها أم منيع. ومن يوم ما شافت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة وهي يعني طارت بيه، حست انها لقت الدنيا كلها، عاهدت الدنيا، حست انها دخلت في حصن امان، حست انها فعلا بتؤدي رسالة عظيمة، مش مجرد رسالة عادية كشأن كافة العجموات بتخلف وبتتجوز وتخلف وتعيش وتموت وتخلص الحدود، لكن هي صاحبة رسالة. من أول يوم عهدت حست أنها صاحبة رسالة، ولذلك كانت دائما وأبدا في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل غزواته، كانت بتطلع في التمريض وفي السقاء، وكانت دايما في خيمة اسمها خيمة رفيدة الأنصارية أو الأسلمية، وكانت رفيدة دي برضو من الأغنياء، وكان لها خيمة هي اللي مجهزاها بالكامل وعلى حسابها، وفيها اتعلمت ازاي تضمد الجروح وازاي تجبر الكسور وازاي يبقى، وطبعا خيمة يعني قطن، يعني كل ما يمكن ان تداوي به.
1: دي السيدة رفيدة اللي هي اول طبيبة في
0: السنة. اول طبيبة، فكانت ام عمار كان ضمن من يخرج وفي خيمة رفيدة،
1: نعم،
0: وبالثقة. وأيضا كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك وفي الحروب يخرجوا برضو لسقاء الجرحى ولإعداد الطعام وكذا، لكن كانت خيمة رفيدة هي، ودي بقى أول برضو طبيبة أو أول ممرضة عرفت في التاريخ،
1: نعم،
0: مش بس في الإسلام، في التاريخ،
1: يعني عمل المرأة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم
0: وباسمها بيندهلها باسمها، وهذه أم سليم وهذه أختها أم حرام وهذه أم فلان، عادي جدا، ما فيش الجماعة والعيال والبيت والداري والحواديت اللي عمالين نسمعها دلوقتي، وكأن يعني
1: كان الاسم
0: وكأن عارف. هناك مخاصمة بين الشريعة والمرأة، وكأن الشريعة رجولية فقط وليس لها، ومعلش ربنا يهديهم زي ما بقول لك، هي البداية كانت بتخرج معاهم لخدمة المحاربين، وخرجت بثقائها في يوم أحد، ويدي بقى شهرتها كلها جت من هذا اليوم، خرجت بالسقاء في يوم أحد عشان تشوف الجرحى وتسقيهم مية وكذا، وكانت بتقول بقى وهي بتحكي القصة لصاحب حبيبتها، بتقول لها ايه الجرح الكبير ده، فبتحكي لها قصته، وده بقى الوسام اللي كان على صدرها واللي كان اللي كل اهل المدينة كانوا بيتكلموا عنه، واللي كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نظرت يمينا ولا يسارا الا ورأيت ام عمارة امامي وخلفي. شوف ست منتهى الجرأة ومنتهى القوة، فبتقول كانت الريح مع المسلمين وكان الانتصار محقق للمسلمين، وفجأة نسيوا المسلمين، نسيوا الهدف، وأطماع الدنيا وأهواء الدنيا بدأت تسيطر عليهم، فخرجوا عوار الغنائم، فكانت النتيجة ما حدث في غزوة أحد، وهي في الشمال الشرقي من المدينة، ومن أكبر جبال المدينة، فصعد الحبيب المصطفى إلى أعلى أحد وشجت رأسه الشريفة وسالت دماؤه، فما كان منها إلا أن رمت القربة التي بيدها وخطفت نبل وسلاح ورمح من واحد من الفارين، وجريت وقفت قصاد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حد قرب له من هنا تضرب، إذا حد قرب من هنا تضرب، فلدرجة أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت فعلا هي اللي قدامه في كل اتجاه، لدرجة أنه قال لابنها أدرك أمك، في لها ولد اسمه حبيب وعبد الله، فقال له يا حبيب أدرك أمك، أدرك أمك، كان في رجل اسمه ابن قمأة لعنة الله عليه، هو اللي كان عايز يصيبها بأي طريقة لأنها كانت زي الفارس الشجاع.

0: من كتر هي نسيت أنوثتها ونسيت كل شيء، وارتجف بداخلها الإحساس بالعقيدة. كون الرسول صلى الله عليه وسلم تشوف دمه الشريف يبقى معناها أن هذا الدين سيخبو، فكانت يعني الحمية والغيرة في دمها كانت زي الإيه، زي النار، ولهذا وقفت تحارب وتدافع حتى مع الإصابة التي كانت بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ادعوا لنا يا رسول الله وهي بتحارب وهي بتضرب. قال اللهم اجعلنا او اللهم اجعلك او اجعلك معي في الجنه.
1: الله.
0: اللهم اجعلنا سويا في الجنه.
1: الله.
0: ما معنى الدعاء؟
1: دي دعوه يعني.
0: ومن منا لا يتوق الى الجنه؟ ومن منا لا يرغب في ان يكون مدافعا عن حبيبنا حضره النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنهارده في ناس بتدافع عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
1: لا.
0: مش بالرمح ومش بالنبله ومش ولكن بحاجات كتير تانية، بالالم، بالفكر، بالعقل، مش بس بالسلاح ابدا.
1: القدوه يا امي،
0: انا بدافع عن حضره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدافع عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. عارفه ادافع عنه ازاي النهارده؟ سلاحي ايه؟ العلم والعمل.
1: نعم.
0: نهار ما املك زمام العلم يبقى انا فعلا وصلت للي سيدنا النبي كان عايزه.
1: ولما اقتدي باخلاقه
0: ولو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في وسطنا النهارده
1: صلى الله عليه وسلم،
0: ده كان هيفتح مصنع ومعمل، وحنجاهد في مصنع ومعمل، لان هي دي اسلحه العصر
1: صلى الله عليه واله وسلم.
0: برضو عايزه اكمل كلامنا، هي دفعت بالسلاح لانه استوجبت اللحظه.
1: نعم.
0: السلاح، واستوجبت اللحظة أن تقف مدافعة بروحها عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. اللحظة النهاردة بتستوجب عشان ندافع عن منهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعن عشان ندافع عن الوحدانية التي جاء بها الحبيب المصطفى، مش بسلاح بس، لكن زي ما بقول بالوحدة، بالاتحاد، بالعلم، بالتحاب. ما هو اللي بيحصل الرسوم المسيئة وده كله ايه؟ ما هي نفس حزب المستهزئين اللي كان ايام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيتزعمه ابو جهل، ما هو موجود دلوقتي.
1: نعم.
0: بالحرب، ما احنا بنتحارب من الصهيونية، بنتحارب من القوى الاحادية، بنتحارب بكل الالوان وبكل الشغل وبكل المهم عايزين ندافع عن منهج الحبيب المصطفى، نشغل دماغنا. أفلا يتفكرون؟ أفلا يعقلون؟ عايزين ندافع عن منهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبقى كلنا زي نسيبة، زي أم عمارة، زي مصعب بن عمير، زي الناس دي كلها، يبقى فعلا نشغل دماغنا صح، ونتحاب ونتعاون ونشتغل. ثقوا إن بالعلم حنوصل وبالعمل حنوصل، بس نخلص النية. نرجع لموضوعنا تاني لستنا نسيبة بنت كعب. هنلاقي هذه السيدة الفاضلة كانت لها دورها البارز في الحياة العامة زي دورها البارز في المعركة.
1: نعم.
0: وفي المعارك هنلاقيها تشربت الإسلام حسا وروحا ومعنا وقيمة. ومن يوم ما التقت بالرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، ولما التقت به تاني في الميدان، وكأنها حملت منه الراية أو حملت معه الراية.
1: نعم.
0: وأصبحت هي بكينونتها وبأبنائها راية محمدية.
1: الله.
0: فكانت تعمد إلى تزكية الأنفس وترقيتها بأنها تعلم الناس كيف يتوب ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يستغفر، كيف يترك المعاصي. أي إحنا بشر، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ويعني ممكن نخطئ بس لازم نتوب.
1: نعم.
0: عشان نلقاه وإحنا إن شاء الله نبقى معه إن شاء الله.
1: أمين.
0: ونأخذ من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا.
1: أمين.
0: وكانت أيضا السيدة نسيبة تحفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأحاديث وترددها، وهناك حكما شرعيا أيضا أخذته عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: عندما دعاها إلى طعام فقالت إنها صائمة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها من أفطر عند صائم صلت عليه الملائكة. يعني هي بقت تردد هذا أو عفوا هي كانت صايمة ودعته إلى طعام.
1: نعم.
0: فبيقول لها طب يعني تكلي معانا، فقالت له أني صائمة. فأخذت الحكم الشرعي من أفطر وعند صائم صلت عليه الملائكة، يعني أنه بيطعم وهو
1: صائم.
0: فضلت السيدة نسيبة في الرحاب المحمدي، ما سابتش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، شاهدت كل المشاهد، خرجت في كل المعارك، إلى أن جاء وقت مسيلمة الكذاب، فاختار الرسول صلى الله عليه وسلم ابنها حبيب ليكون رسولا لهذا الرجل لكي يدعوه ويعني يعني يهدئ من هذه ستكون حرب. يعني كان واحد من اثنين، لكن مسيلمة لأنه كذاب خان العهد وأمسك بالرسل الذين جاءوا عن طريق النبي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعذبهم وأوثق حبيب وقال له أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد. قال أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال إني أصم. قال أتشهد مرة ثانية؟ فبدأ يقطع أوصاله جزء جزء في الحياة، يقطع إيديه وهو حي وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. طب أشهد أن مسيلمة يقول إني أصم، حتى استشهد وهو ممزق الأوصال.
1: لا حول ولا قوة إلا
0: بالله. عرفت هذه الحقيقة، راح لها سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا رسول الله وسيدنا عمر رضي الله عنهم وأخبروها، وكان حبيب هو حبيبها، وكان أصغر أولادها، وكانت تحبه حبا جما، فأقسمت ألا تمس ماء من جنابة حتى تأخذ بسأرها، تأخذ بسأره من قاتله مسيلمة الكذاب. وعاشت هذا العمر في الدعوة وفي الجهاد وفي منتهى القوة وفي منتهى الصلابة، وبعد وفاة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وحزنها الشديد عليه وبكائها على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وإحساسها أن ولدها سيكون في استقبال الحبيب، يعني ضمت أو كأنها سكبت بعض الماء الزلال على صدرها، إلى أن تولى أبو بكر الصديق، ثم كانت معركة اليمامة، ثم كان لابد أن يخبرها، فقال لها في كذا كذا، فأصرت أن تذهب، وكان الجرح لا يزال يؤلمها، وكان كل شوية ينزف، طبعا مهما كانت المعالجة ليست سليمة.
1: نعم.
0: فكان الجرح دائما وأبدا يعن عليها ثم ينزل. أصرت أنها تخرج للمعركة وحاربت، وهي في الحرب أخذت 12 رمح لوحدها، إلى أن جاء رجل لعنة الله عليه قطع ذراعها من هذا المكان، من مكان الجرح، قطع ذراعها كله، وهي في هذا لا تشعر إلا أن عايزة تريد الشهادة وتريد رفقة الرسول إلى الجنة، رفقة الرسول في الجنة، تريد الجنة وتريد مرافقة الرسول في الجنة. شوف الهدف. ولما احنا حنموت وكلنا مكتوب علينا الموت، هو في أجمل بقى من أن احنا نعمل عمل يجعلنا من رفقاء الحبيب في الجنة؟
1: يا رب يا رب. كل
0: يعني ما احنا لو حسبناها صح هنلاقي أجمل حاجة ان احنا نبقى من رفقائه.
1: امين يا رب.
0: الشاهد وهي في عز المعركة لم تشعر بدراعها التي قطعت، ولكن هناك من أنبأها أن مسيلمة الكذاب وقع في الأرض برمح من وحشي قاتل حمزة،
1: سبحان الله، اللي قتل سيدنا حمزة هو اللي قتل مسيلمة الكذاب،
0: نفس الرمح، فراحت وأجهزت عليه قتلا. شوف القوة وشوف الصلابة، وأخذت بسأر ولدها وذهبت، ثم يعني رقدت فترة كده، ثم أسلمت الروح وهي مجاهدة، وفقيهة ومحدثة، وهي نموذج عظيم للمرأة المسلمة في كل مكان. نموذج بقى آخر، خلوا بالكم بناتنا النهاردة انشغلوا قوي بالموضة، وانشغلوا بالزي، وانشغلوا بالمكياجات، وانشغلوا بالعطور، وانشغلوا بالقصور، وانشغلوا بالدنيا قوي قوي قوي. لكن غصب عننا بندخل شئنا أم أبينا في قهر وفي أوجاع، فلابد أن نعد العدة لهذا اليوم، ونحسب أن هناك عدو يتربص بنا. إن كنا نسينا هو ما نسيناش، إن كنا نسينا نستعد له هو ما نساش يستعد لنا. هناك عداء سافر تجاه الإسلام، وكأني بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأني أراه أمامي الآن يذكرنا: هل أنتم على العهد أم تركتم العهد؟ هل أنتم على عهدي بكم أم تركتم عهدي بكم؟ هل بعتم آخرتكم بدنياكم؟ فلنتذكر، وليتذكر كل منا ونحن نعد عرسا، ونحن نبني بيتا، ونحن نشتري سيارة جديدة وكذا، ونحن نسافر أمريكا، ونحن هل استعدينا للقاء رسول الله وسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا فعلتم في الأمانة التي تركتها لكم؟ ماذا فعلتم في الأمانة؟ ونسأل الله العفو والعافية.
1: آمين يا رب العالمين. وإن شاء الله نكون كلنا مجاهدات، مجاهدات بالعلم، مجاهدات بالدفاع عن النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: كل واحد بطريقته.
1: نعم يا أمي. أيوة. أشكرك يا أمي، وجزاك الله كل خير، ونلقاكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة. وخير نساء الأرض.
2: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا اليوم عن عقيدة الكفر وأدلتها لدى الكافرين. نقول بعد حمد الله تعالى وشكره إن عقيدة الكفر بالله دخيلة على الفطرة الإنسانية، فليس لدى الكافرين ما يسعفهم من الأدلة على كفرهم، بل إن كل الأدلة العقلية والمرئية تدل على الله، وليس لدى الكفار من دليل واحد يسعفهم على إثبات كفرهم بالله. إن حركة الحياة والموت لأكبر دليل على المحيي والمميت، والموت أكبر صدمة توقظ الشعور الإنساني بوجود القاهر فوق العباد. وقد طرح القرآن الكريم سؤالا إنكاريا على الكافرين يسألهم فيه: ما هي مبررات كفرهم؟ وبأي حق يكفرون؟ ومن أي دليل ينطلقون؟ قال تعالى في السؤال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ثم ينتقل من الحديث عنهم إلى الحديث عما خلق الله لهم، وفي ذلك من الأدلة الدامغة والدالة على الإيمان من أرض وسماء ونور وهواء وطعام وماء. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. إن من رحمة الله تعالى أن يلح على الإنسان للنظر في نفسه وما تنطوي عليه من أسرار أودعها الله تعالى في خلقه، ثم إلى أسرار أخرى تحدثه عن الحكيم والبر الرحيم الذي من عليه بالوجود وخلق الخلائق كلها من تراب من نفس المادة التي خلق منها الإنسان. أليس المطر الذي ينزل من السماء والذي يسيل أنهارا وعيونا على الأرض، أليس هذا الماء وتراب الأرض؟ أخرجت كل هذه الأنواع منه والأجناس من المخلوقات. من الذي جعل المادة الواحدة خلائق شتى، منها العاقل الناطق كالإنسان، ومنها الأعجم كالحيوان، ومنها النبات النامي الذي جعله الله تعالى طعاما لنا ولأنعامنا؟ كيف يبرر الكافرون كفرهم ولولا نعمة الله عليهم ما عرفوا أصلهم ولا الغاية من وجودهم ولا ما عرفوا مآلهم؟ لقد استعرض الله تعالى في القرآن كل الآيات التي تقع على نظر الإنسان ليوقظ في حسه الربط بين الخالق وما خلق، ليقوده ذلك إلى سؤال عن سبب وجوده ووجود الكون من حوله. إن يقظة الفطرة في الإنسان التي أراد الله تعالى من خلال آياته أن يبعث فيها الحياة من جديد هي القادرة بعد أن تتعافى من الغفلة أن تتدبر الآيات القرآنية وتنظر في الآيات الكونية من أجل أن تملأ قلب الإنسان خشوعا وتحمله على السجود لمن خلق الوجود كيف تكفرون بالله؟ سؤال يتعجب الله تعالى به ممن كفروا به. أما كانوا ترابا قبل أن يخلقوا؟ أما خلقهم الله تعالى من هذا التراب ثم نفخ فيهم من روحه ووهبهم الحياة؟ ثم ألا يرون الموت كل يوم ينزل بهم؟ إن كفرهم بما يشاهدون وكفرهم بالحقائق الدامغة يجعلهم في موقع المسؤولية، لأن من كفر بالحق الذي يراه شاهد زور طوال حياته، ومفسد للضمير الإنساني، ومعطل للثوابت التي لا يمكن لأحد أن ينكرها، أو ينكر الإنسان أنه حي؟ ثم أينكر الإنسان أنه قبل دهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ثم هل يستطيع أن ينكر أنه سيموت غدا؟ إن عليه أن يحترم عقله كإنسان مميز عن البهيمة، ثم إن عليه أن يصدق أن الله تعالى الذي أحياه في الأولى سيعيده للحياة من أجل أن يحاسبه على ما كان يؤمن به، ويحاسبه على ما كسب أو اكتسب. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ مصداقا لقوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وإن على من يستبعدون الحياة الآخرة أن يتذكروا قدرة الله في خلقهم أول مرة، فالله يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ثم ليتذكروا قدرة الله في المثل الذي ضربه في خلق السماوات والأرض، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو القائل سبحانه: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فما هو العجيب إذن؟ وقد خلق الله تعالى أعظم منكم، فلماذا تعجبون من رجوعكم إلى الحياة وقد آمنتم بالدخول فيها يوم خلقتم بقدرته سبحانه وتعالى؟ إن كفر الكافرين سبب كل فساد في الأرض، لأنهم أرادوا للحياة أن تسير وفق أهواء الناس، وأرادوا أن يكونوا أربابا للناس من دون الله. فهذا فرعون لم يكفر بالله إلا ليقول لقومه: أنا ربكم الأعلى. إنها مقالة كل كافر متسلط يريد أن يدعي الألوهية ليستعبد الأمم. إن النظام الدولي الإنساني الذي تريد أن تفرضه أمريكا على شعوب الأرض ما هو إلا نظام طاغوتي، كالنظام الذي أهلك الله بسببه تعالى هامان وقارون وفرعون، ذلك المثلث أو ذلك الثالوث الكافر من الملوك والأغنياء وأعوانهم الذين يظهرون في كل عصر. وما بعث الأنبياء إلا لمحاربة الكفر وإسقاط الطواغيت، فما أهلك الله تعالى نمرود بابل إلا بعد أن أقام خليل الله إبراهيم الحجة عليه، وما أهلك الله تعالى فرعون إلا بعد أن بعث له موسى وهارون، وما أهلك الله تعالى كفار مكة الذين كذبوا رسول الله إلا بعد أن بلغتهم رسالة الحق. لقد رأينا كيف يحاول الكفر من جديد أن يمسك بخطام الإنسانية ليوظفها جميعا في خدمة مصالحه ومصالح رموزه. ولقد شهدنا سقوط الكثيرين من الجبارين، وكان آخر ما نحن عليه شهود سقوط الإنسان الملحد في الاتحاد السوفيتي والحبل على الجرار وما هي من الظالمين ببعيد. إنه ما لم ينهض المؤمنون بمواجهة الكافرين بالله فإن تسلط الكفر والظلم سيطول على الإنسانية، ولا يمكن أن يسقط أهل الباطل من الكفار حتى ينهض أهل الحق بمسؤولياتهم. فقد يعيش الكفر 1000 سنة، وقد حارب نوح طوال حياته، وقد أخبر الله تعالى أن مجيء الحق هو الإيذان بزوال الباطل. قال تعالى: فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. آية رددها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة فاتحا، وأنهى العمل بالكفر وبنظام الجاهلية، فحطم الأصنام ورفع الأذان على ظهر الكعبة. ولو لم يدخلها رسول الله لبقيت أصنام العرب إلى اليوم تقدم لها القرابين ويطاف بها وتسأل شفاعتها، ولبقي أحفاد أبي جهل يسخرون من عقول الناس ويحملونهم على السجود لأصنام لا تضر ولا تنفع. إنه لا يرد على النظام الدولي الكافر الذي يقدم مصالح أمريكا وأطماعها على كل حقوق البشر وكرامتهم، لا يمكن أن يرد على هذا النظام إلا بمواجهته حتى يزول وتزول معه تلك القوة التي تحقق مصالحه. وقد يكون نظاما طاغوتيا مثله فيسلطه الله تعالى عليه، أو بمنهاج إسلامي يحقق رسالة الله في الأرض وعدالته في الخلق ويحرر الإنسان من طغيان فرعون هذا القرن. لذلك فإن على المؤمنين أن يقوموا لله وأن يجاهدوا بالقرآن حجج الكافرين، وأن يجادلوا بما استطاعوا قوة الجبارين، فقد قتل الله تعالى بأضعف جنده أكبر أعدائه، فأغرق قوم نوح وفرعون بالماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، وقتل نمرود ببعوضة، وخسف بقارون الأرض، وقتل أبا جهل بيد أضعف الصحابة بيد عبده ومولاه عبد الله بن مسعود، وقتل داود جالوت بحجر قذف به من مقلاعه. وما على أهل الإيمان إلا أن يصدقوا كلام الله ويطيعوا أمره فيما أوحى إلى نبيه، فلن يبعث الله بعد محمد رسولا. وقد حفظ الله تعالى القرآن إلى يوم الدين ليكون الرسالة الخاتمة ومنهاج الإنسان في الأرض، وأودع الله تعالى المؤمنين من العرب والعجم، فلا يجوز كتمان تلك الرسالة ولا القعود عن تبليغها. وليعلم المؤمنون أنهم مسؤولون عن ضلال الضالين حتى يبلغوهم دعوة الله، فإن بلغوهم واهتدوا أم ضلوا فإن الله تعالى يضاعف لهم الأجر بما ورثوا به رسول الله. اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين يرون في كل آية دليلا على قدرتك ولطفك وعلمك ورحمتك بعبادك، ولا تجعلنا كالكافرين الذين عميت أبصارهم وبصائرهم فكفروا بك دون أن يسعفهم الدليل على الكفر، وجحدوا فضلك وأفضالك التي غمرتهم. اكتبنا مع الصديقين الذين صدقوا كتابك ونبيك، واكتبنا مع المصلحين الذين يصلحون ما أفسد الكافرون، ولا تشغلنا بأنفسنا عن حمل الرسالة إلى العالم، واجعل تبليغ الإسلام وظيفتنا، وافتح بنا أرضا لم تبلغها رسل نبيك كما فتحت بأصحابك أرضا لم يطأها معهم. اللهم إن الأرض قد اشتاقت إلى الهدى، فاهد المتقين إلى النور المبين، واحيهم برد اليقين، ومتعهم بالحياة القرآنية، وأبعدهم عن الحياة البهيمية التي يسعى إليها الكافرون كادحين ومسرعين. اللهم إنك قد تكفلت بأرزاق العباد، فلا تجعل الدنيا أكبر همنا، واجعل مسعانا فيها محققا لعبادتك، ولا تجعل مسعانا فيها شاغلا عن لقائك، واجعل قولنا صدقا، ورزقنا حلالا، ونومنا راحة تجدد بها همتنا لمتابعة المسير، واجعل من أولادنا وذرياتنا وأزواجنا قرة عين، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، واغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم، اللهم آمين. وصل على نبيك محمد وآله وعلى جميع المؤمنين إلى يوم الدين، اللهم آمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: يا دمعة في عين أحمد أشهد.

ترى عزما يكون لطبعة الجبناء أبي طه مست سهلا.

الصفر بعد غلابتي ويجوز سحابا بوعدي.

الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم بالدم بالدم بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة، كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: مقدسية. فضائل المسجد الأقصى.
1: مريم، عمرك سمعتي بالحديث اللي جاء فيه إنه أحد الصحابة سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن ابتلينا بعدك بالبقاء أين تأمرنا؟ قال: عليك ببيت المقدس، فلعله أن ينشأ لك ذرية يغدون إلى ذلك المسجد ويروحون.
2: أكيد، فالحديث بيحكي عن أحد فضائل بيت المقدس، وفي أحاديث كثيرة بتدل على فضائل أخرى للمسجد الأقصى.
1: يا ريت يا مريم لو تحكي لي عن فضائل ثانية للمسجد.
2: أكيد، بتعرف يا يوسف إنه المسجد الأقصى هو المسجد والمكان الوحيد اللي صلى فيه كل الأنبياء والرسل ليلة الإسراء والمعراج؟ فبدخولك المسجد الأقصى فأنت أكيد بتمشي على أرض مشى عليها نبي من الأنبياء، وبتعرف أنه كمان من أكبر مميزات وفضائل المسجد الأقصى أنه ثاني مسجد بني على الأرض بعد المسجد الحرام بأربعين عام.
1: يا سلام، طب اسمعي هاي المعلومة. أكيد أنت بتعرفي أنه كان قبلة المسلمين الأولى قبل المسجد الحرام، بس بتعرفي أنه الرسول صلى الله عليه وسلم صلى نحو أكثر من ما صلى للمسجد الحرام، فصلى تقريبا 14 سنة وخمسة أشهر.
2: يا الله يا يوسف، كيف المسجد الأقصى مسجد عظيم.
1: والله معك حق يا مريم، الله يحرره من أيدي المحتلين ونصلي فيه كلنا.
0: معلومة مقدسية.

0: فقرة
1: سطور المجد من تاريخنا. واهتف لمن هو بالحقيقة جاهل.
2: لم يرجع القدس التفاوض مرة.
1: القدس يرجعها قنا
2: وقنابل.
1: لم يرجع القدس التفاوض مرة يرجعها قنا وقنابل.

مستمرون بكم ومعكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر أثير الموجات 103.5 و105.3 و90.5 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تميز. تميز. عبر تميز.

قال هاتي ندى، فقلت يطول شرح ما بي، فقال يغني القليل. طرب الورد والصباح تثنى، وتهادى على الرواب الأصيل، وتناهت غايات عطر الأقاحي، فلها في حمى القلوب حصول، وشدى بلبل الغرام وغنى، طلع البدر فاسترق الخميل. أفتني يا شذا الورود، لماذا كل هذا؟

ربنا عليك أرض قلبي، فإني ثابت القلب والغرام وكيل، وأنا الشعب فانزلا بي، فإني بقريش وما أعدت كفيل. مر بالقلب إنه غار ثور، لحمام الهدى عليه هديل. يا حبيبي

يحدو فلعير الرسول منه قفول وتراءت في أرض بدر خيول وخيول يقودها جبريل وتميل الجبال لكن قلب الصديق ثبت عن دينه لا يميل وهناك الفاروق لا تسلني هو للحق دولة لا تدول سل بني الأصفر الذين تمادوا أين منهم حصونهم والقلول وسل الفرس أين إيوان كسرى فلسعد في عارضيه نزول

لا يعتريها الأفول، تستوي تحت عزمه كل أرض، فسواء وديانها والتلول. وهناك العلاء في البحر بحر حضرمي تأوي إليه السيول.

يهينوا وهتاف القعقاع في الشام يعلو فله في ذرى العراق حمول ولنا في مياه ذات الصواري ألف بحر ويبحر الأسطول كل شيء بالمصطفى صار حلوا فتغني بمدحه يا فصول كلف القلب أن يزور شعراً

كان يوم فيه ينأى عن الخليل الخليل ويساق الورى حفاة عراة زادهم ما اتقوا وزادي قليل وتراهم مثل السكارى وما هم إنما اليوم أمر ربي جليل وينادى لمن له الملك فينا وإلى الله كل شيء يؤول كن شفيعي فكل صعب إذا ما كنت أنت الشفيع فهو جميل.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته.
1: لكل سورة من سور القرآن شخصية لغوية خاصة بها تميزها عن باقي السور، وهي ظاهرة عجيبة في القرآن الكريم نغفل عنها في تعاملنا مع القرآن. فغالبا عندما تذكر الفاتحة تذكر على أنها السورة التي يحرص الآباء تحفيظها لأبنائهم في سنواتهم الأولى، أو على أنها السورة الأسهل حفظا والتي يحفظها أغلب المسلمين إن لم نقل كلهم، أو تذكرنا الفاتحة دائما المربوطة بالموت، تذكرنا الفاتحة المكتوبة على القبور. وهذا كله صحيح، لكن ليس كل الصحيح. هناك جانب آخر من الفاتحة علينا أن نعيد النظر فيه، علينا أن نتعامل مع الفاتحة من خلاله، وهو أن قبل أن تكون مرتبطة بالموت هي فاتحة للحياة، هي أكثر الصور القرآنية التي ترافقنا في حياتنا، وأكثر صورة نرددها على ألسنتنا، نقرأها في الليل والنهار، في الصحة والمرض، في خارج الصلاة وفي الصلاة، فلا صلاة لمن لا فاتحة له كما قال صلى الله عليه وسلم. ارتباطنا بالفاتحة هو ارتباط الجنين بأمه، الفاتحة حبلنا السري لكنه لا يقطع، تمدنا بكل ما نحتاجه إذا فتحنا لها عقولنا وقلوبنا، إذا تعاملنا معها على أنها فاتحة للحياة. والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وإنها لسبع من المثاني والقرآن العظيم. يا أبا سعيد، لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. القرآن قسمه العلماء إلى طوال ومئين ومثاني وفواصل، لكن قبل الطوال أوتي بسورة نستطيع أن نقول أنها من الفواصل، لكن رغم ذلك تقدمت قبل الطوال وافتتح بها المصحف. هذا الموقع المركزي للفاتحة لابد وأن يكون له دلالة على مركزية الفاتحة في حياتنا، أو دلالة على المكان التي يجب أن توضع فيها سورة الفاتحة. يجب علينا أن نعيدها إلى موقعها الحقيقي، لنعود نحن إلى موقعنا بين الأمم، موقع الشهود، لتكونوا شهداء على الناس. والشهود لا يكون إلا بالفتح، لتشهد وتشاهد عليك أن تفتح عينيك، ليس فقط أن تفتحهما بل أن تفتحهما بعدسة الفاتحة. وكأن الفاتحة تدعونا إلى العمل، لكن لا مجرد العمل، بل العمل الذي نعيد به فتح أنفسنا لنفتح العالم. أقرب شخص لك هو من يقاسمك كل شيء. الفاتحة هي قسمة بينك وبين ربك، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. يقولون: اعرف المدخل لتعرف كيف تدخل. الفاتحة هي المدخل الذي إن عرفته فتح لك مغاليق القرآن. الفاتحة باب لا كأي باب، باب لذلك الكتاب الذي جاءت كفرصة أخيرة للبشرية ليعودوا إلى خالقهم من أجل أن يكونوا على ما أرادهم عليه خالقهم.
0: قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المعز المذل، ونكمل مع اسم المعز المذل. للعزة مقومات، يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ويجب أن يكون الإنسان صادقا مع الله تعالى ومع الناس ومع النفس، أمينا مع الله ومع الناس ومع النفس، محاولا في تحقيق منهج الله، تقيا يحمل قلبا طاهرا ونفسا زكية وعقلا مفكرا وروحا تحب الحق والخير والسلام. المعز والمذل اسمان من أسماء الله تعالى، وصفتان من صفات فعله. نحن عندنا أسماء ذات وأسماء صفات وأسماء أفعال. الله عز وجل له ذات وله صفات وله أفعال، إذن له أسماء ذات وله أسماء صفات وله أسماء أفعال. اسم المعز والمذل من أسماء الأفعال، هما اسمان من أسمائه تعالى وصفتان من صفات فعله. فإعزازه للعبد يكون في الدنيا والآخرة، لكن إياك أن تغتر بعز الدنيا، قد يكون عز الدنيا استدراجا. فالعزة التي هي اسم من أسماء الله أيضا هي صفة أساسية من صفات المؤمنين، لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المعز المذل، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تمام الساعة السابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: مستمعينا الكرام، موعدكم الآن مع برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن. يقول لك إذا جئت الله فقيرا حقا وجدت الله غنيا حقا، يقول إذا جئت الله مكروبا حقا وجدت الله مفرجا حقا. ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.
2: ولو كنت مقصرا، ولو كنت مقصرا مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حلقة المقصرين اليوم كذا مع إمام من أئمة الاعتراف، وهو الخليل، خليل إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. السلام. في شيء قبل أن نذهب اليوم إلى صحبة الخليل إبراهيم، علماء عبد الرحمن في مسألة الخوف اللي قلنا هو أقرب شعور للإنسان يأتيه لما يفرط، يقصر، يعصي، يبتعد، قالوا لا تنشغل في الخوف بحصول المكروه، أي أن تعاقب فقط على ما أسرفت، سواء أن تعاقب في الحياة أو تعاقب على مستوى الشعور والنفس. يقول لك التفت إلى شيء آخر، اللي هو خلي خوفك يتمركز على فوات المحبوب. إنه في هذه اللحظة دخلت في اختبار زي مثل اختبار القدرات، وكان يراد لي أن أحقق نصرا. هذا النصر يأتي على شكل صلة، يأتي على شكل صلة، والذي حصل أنه قد فاتني. ففوات هذا النصر الذي يقربك من محبوبك جل جلاله لإيثار حظه على حظك، هذا هو الذي يعني يحسن معه الخوف. نعود إلى الخليل إبراهيم، بس هذه كانت كلمة في فمي، وكما يقال في الفم ماء في الموضوع. فنعود إلى الخليل إبراهيم اليوم، سنستفتح في صحبته لنقرب مفهوم جمال الاعتراف. خليل الرحمن يعترف. يا الله، قلنا هناك نوع في التقصير جميل، اللي هو الاعتراف وإيش عن الإقرار بالعجز عن الوفاء. عندنا نموذج خليل الرحمن سيدنا إبراهيم وهو يعترف، اعتراف لائقية، اعتراف رقي. فماذا يقول كما في الآية الكريمة؟ والذي
2: أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
3: كذا حاول كأنك يعني تلقيها هكذا لكل لنفسك مقصرا، اقرأها كذا. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
2: والذي أطمع أن يغفر لي
3: خطيئتي يوم الدين.
2: يوم الدين.
3: أي كلمة من الكلمات في الآية استوقفتك كمعترف بتقصيره؟ والذي ولا أطمع ولا أن ولا يغفر ولا خطيئتي ولا يوم ولا الدين. يوم الدين.
2: والذي أنا الذي. هذا ضمير عاد إليه سبحانه وتعالى
3: عز وجل، خطاب مباشر. بمعنى أن الإنسان في التقصير يكون قدرته على مخاطبة الله عالية، صحيح؟ المقصر يعطى ترى فسوحات من الخطاب والنداء. العلماء يقولوا وله المثل الأعلى، مثل الله في خلقه كمثل الأم. يقول الأم دائما مشغولة مع البعيد عنها من أبنائها وليس القريب، قلبها هناك جل جلاله عز وجل سبحانه وبحمده عز وجل. طيب، احنا الآن نريد أن نتأمل في أخلاق الاعتراف عند إمام من أئمة الاعتراف الذي يليق بمقامه سيدنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. نريد أن نقرأ جمال والذي أطمع. أطمع، كلمة أطمع نأخذ سياحة لأنه كما قال الله تعالى في وصفهم يدعون ربهم إيش؟ خوفا وطمعا. ما هو هذا الطمع؟ الحلقة هذه ليكن عنوانها اطمعوا. العلماء يقولوا الطمع في الله يحسن، الطمع في الله يحسن. فضلة خيرك جل جلالك. عبد الرحمن، واحدة من المعاني الجميلة في أطمع إيش؟
4: في أنه لم ينسى صفريته.
3: العلماء يقولوا لم ينسى صفريته، وماذا يعني؟ يعني ولو كان خليل الرحمن لا ينسى أنه عبده. عبد الرحمن يا عبد الرحمن لا ينسى أنه إيش؟ عبده. إنه من أكون؟ لا شيء. اللهم إني أطمع فيك، أنا أنسى أنني الخليل الآن، أنا هنا عبيدك إبراهيم وليس خليلك إبراهيم.
4: يا سلام.
3: أرجوك في الاعتراف لا تنسى صفريتك، انسى كل شيء إلا أنك عبده.
4: احنا نصلي صلاة واحدة نحس نفسنا وصلنا خلاص.
3: طبعا كان زين العابدين دائما يذهب إلى الحرم يطوف يصلي في الليل فيسمعوه يقول عبيدك ببابك فناء، يقول عبيدك ببابك مسكينك بفنائك، هكذا يعني يقولها. شوف جمال. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك. ماذا أيضا من جماليات قوله في الاعتراف؟ أطمع أن يغفر لي.
4: سأل بشرط الأدب.
3: مفتاح الدخول كان شرط الأدب. ما قال أسألك المغفرة، قدم بين يدي السؤال.

0: بالاعتراف.
1: أحيانا نحن نكون مقصرين كثيرا فنبدأ ندعو ونبتحل. فجأة وأنا أشعر أني الآن كنت على المعصية وبدأت أستغفر، فجأة تنتقل لطلب سؤال الفردوس الأعلى. شوف المساء السنين الضوئية بين الطلبين، وهذا من كرمه تعالى، لأنه يقول العلماء إذا العبد جاء إلى باب ربي في كل مرة حتى بعد إساءته يعطى ويعفى، ثم يذهب فيغي وينسى ربه، ثم تطرأ له الحاجة أو يقع في المشكلة أو يعصي أو يسرف، ثم يعود محتاجا فيعامله الله وكأنه لأول مرة يقف بباب الله جديد، كأنك أول مرة تقف بالباب. لذلك يقول العلماء الله لا يخجل عز وجل. ثم من جمال طمح اعتراف سيدنا إبراهيم ماذا؟
0: أطلق على رجاء المغفرة لفظ الطمع تواضعا لله.
1: يا سلام، يعني ما كان يرى أنه أنا أستحق أن يغفر لي لأنك أنت قلت ستغفر. يعني دعا كالذي يخاف أن لا يستجاب له.
0: يا الله.
1: ليس من باب سوء الظن، ولكن إنما من باب الأدب، الحياء، التذلل. يقول أطمع أطمع، كأن رجل يقول يا أرجوك الله يخليك تكفى لا تردني أتوسل إليك. أطمع أطمع بس لو في القليل من الكثير فقليلك كثير. أرأيت
0: وكأنه يعني مو موعود بالمغفرة ولا
1: طبعا طبعا هو يعرف أن الله غفور
0: سبحانه.
1: ومن يعرف إذا لم يعرف الخليل إبراهيم عليه السلام؟ شوف النظرة،
0: الأدب
1: عجيب. وماذا أيضا؟
0: مباعدة لنفسه عن هاجس استحقاقه المغفرة.
1: أخطر شيء في هذه الجزئية أن تظن أن لك على الله حق. هو هنا يقول أطمع أن يغفر لي، فهو في الطمع وليس في ذات المغفرة. يعني نظره ليس إلى أن يغفر له، نظره في كيف يعامله الله في طمعه.
0: يا الله.
1: بما شئت أنا أطمع، والمحصلة فيما طمعت فيه أن تغفر. ما هو لا أدري. هذا من الفقه عند العارف لله.
0: يا سلام.
1: وواحدة من التجليات أيضا في طمعه معترفا،
0: هو لا يبرئ نفسه.
1: هو لا يبرئ نفسه، يعني أقر بما كان إيش منه، نسي صلاحه ونسي إمامته. كثير من الناس يعني يصبح معتذرا على شيء صغير، يعني لا يدمن الاعتذار والاعتراف لأنه يحس أنه على خير كثير. لا لا لا، لا تبرئ نفسك. يعني وإن عفوت وخجلتاهم منك، يعني وسوأتاهم منك وإن عفوت. يعني مكشوف خجل خجل. ومن جمال اعترافه أيضا إيش؟
0: هو لا يعتمد على عمله ولا يرى أنه يستحق بعمله شيئا.
1: نعم، أي أحد يدخل على الله لأنه أدعوك وأستغفرك لبياضة وجهي عندك؟ مستحيل. أجمل باب أن تدخل على الله إيش؟ مفتقرا. تجرد تجرد كما يقال لك في الاعتراف، وهذا تلقائيا إيش؟ تلقائيا يحصل. العلماء يقولوا أيضا من جمال قوله والذي أطمع إيش يا عبد الرحمن؟
0: إنه الطامع طامح.
1: يعني ما تلاحظ لما سيدنا إبراهيم يقول والذي أطمع، هكذا تشعر أن فيه همة، فيه ارتفاع، كأن فيه تحليق، صحيح؟ والذي أطمع، يعني ما قالها بأسلوب فيه انكسار سلبي، فيه انكسار ترقي. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
0: مشتغل بالمعطي عن العطية.
1: كان ينظر إلى الغفور قبل المغفرة.
0: يا سلام.
1: وإلى الرحيم قبل الرحمة، وإلى العفو قبل العفو.
0: يا الله.
1: إذن نختم بماذا؟ أن سيدنا إبراهيم في رجاوة الاعتراف ماذا علمنا؟
0: علمني الخليل عليه السلام أن التواضع لله سبحانه في أن لا ترى لنفسك على الله حقا.
1: الله يبلغنا ألا نرى لأنفسنا على الله حقا، إذ الحق كله لمن؟ لله عز وجل سبحانه وتعالى بحمده.
0: ولو كنت مقصرا،
2: ولو كنت مقصرا،
0: مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمرين في رحلة حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ومستمرين في فتح مكة، الفتح اللي كان سببه نقض قريش وخيانة قريش لعهد النبي في صلح الحديبية. فجي النبي عليه الصلاة والسلام في 10,000 مقاتل، وما كانش قايل لحد هو متجه فين، علشان مكة وقريش ما يجهزوش نفسهم فما يحصلش قتال، لأنه أراد أنه يحقن دماء الناس. وفعلا وصل النبي صلى الله عليه وسلم لقرب مكة من غير ما مكة تعرف، ثم بعت لهم مرسال إن أي حد يخش بيته فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل الكعبة فهو آمن، وأمر الأمراء على الجيش وطلب منهم ما يقتلوش أي حد إلا من اعتدى عليهم. وسيدنا سعد بن عبادة وكان رئيس أو قائد على كتيبة من الكتائب قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، فالنبي قال له لأ، اليوم يوم المرحمة، اليوم تكسى الكعبة، أي اليوم تعظم الكعبة. وخد منه قيادة الكتيبة واداها لسيدنا قيس ابن سعد بن عبادة ابنه، عشان يقول له الحالة دي مش الحالة اللي احنا عايزين نخش بيها مكة، ولكن جبرا لخاطرك أعطي القيادة لابنك، وكان برضو قائد عظيم. دخل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وشاور لسيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري من الأنصار من المدينة، قال له دي ده البيت اللي مكة حاولوا يقتلوني فيها من سنين طويلة قبل ما هاجر لكم. وبعدين وصل النبي عليه الصلاة والسلام، وفي دخلة مكة شاف الكعبة، وأول ما شاف الكعبة قال ما أطيبك وما أعظمك، كلم على الحرم، وحرمة المؤمن عند الله أعظم. سيدنا النبي داخل كل كلمة ركز فيها في بناء الحضارة ووضع أولويات القرب من ربنا والتدين، بالذات في فتح مكة. أول ما شاف الكعبة قال إيه العظمة والحرمة والكرامة، والمؤمن عند الله أعظم. ودخل صلى الله عليه وآله وسلم على الناقة بتاعته وبدأ يطوف بالكعبة، وفي إيده قضيب قصير عصاية كده، يشاور على كل صنم، لو شاور عليه من قدام يسقط على ظهره، ولو شاور عليه من ظهره يسقط على وجهه، وهو بيقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وما يبدئ الباطل وما يعيد. 360 صنم يسقطوا حوالين الكعبة بعد ما قعدت الجزيرة العربية سنين طويلة الناس بتطوف حوالين الكعبة حجا للأصنام وليس لبيت الله بسبب الشرك. ويدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرب من الكعبة ويطلب مفاتيح الكعبة من أم عثمان ابن طلحة، وكانت مع هذه العائلة. وعايز أحكي لك على حاجة بس حصلت من سنين طويلة. عثمان ابن طلحة واقف جنب النبي دلوقتي مسلم، أسلم قبل فتح مكة مع خالد بن الوليد وعمر بن العاص، بس المفاتيح مع أمه وأمه مشركة، فلما النبي بعت لها رفضت. فسيدنا عثمان بن طلحة قال النبي طب ابعتني من فضلك أنا لأمي وأنا هجيب لك المفاتيح. قال له تفضل. عثمان بن طلحة ده أيام مكة مرة النبي كان بيطوف بالكعبة، فقال له يا عثمان ممكن تفتح لي الكعبة أصلي جواها؟ قال لا. قال يا عثمان أعطني المفتاح قبل أن يكون في يدي أضعه حيث أشاء. قال والله لو حصل ذلك لخابت قريش وذلت. عثمان بن طلحة بيقول جي اليوم، بس كان وقتها مسلم، وقتها مسلم، وراح لأمه قال لها يا أمي من فضلك المفتاح، لقد حدث غير الذي كان يحدث. زمان كان محمد وقتها بنستضعفه، دلوقتي هو فاتح مكة في 10,000 مقاتل. اديته المفتاح، جري سيدنا عثمان بن طلحة بسرعة جدا عشان يديه للنبي، لدرجة انه وقعت كعبل والمفتاح وقع منه في الأرض، فنزل النبي بثوبه وأخذ المفتاح وكأنه نظفه وفتح باب الكعبة. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول السيدة عائشة مطأطئ رأسه لا ينظر إلى السماء حياء وتعظيما لله، وشال منها الصور والتماثيل اللي كانوا حاطينها للأصنام، وكانوا مصورين سيدنا إبراهيم عليه السلام في صورة معينة كده، فشلها النبي عليه الصلاة والسلام واتجه نحو الجدار اللي في وش باب الكعبة. يعني لو باب الكعبة هنا، دخل النبي من باب الكعبة عشان يصلي ووجهه للجدار ده، بينه وما بين الجدار اللي قدام، يعني باب الكعبة في ظهره وبيصلي للجدار ده، بينه وما بين الجدار ده 3 أذرع، عشان لو حد ربنا شرفه يا رب ودخل يصلي جوه الكعبة وحضر ودخل جوه الكعبة يبقى عارف النبي صلى فين. مشي لغاية ما بقى فيه 3 أذرع بينه وما بين الحيطة اللي في وش الباب، خلى الباب في ظهره وصلى ركعتين صلى الله عليه وآله وسلم. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند باب الكعبة ليخطب خطبة كلها إنسانية وحضارة، فقال وهو يقف عند باب الكعبة، وعايزك تتصور الناس تحت بتبصله: أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. العبية الجاهلية، أنت مش عارف أنا ابن مين، أنت مش عارف أنا أعرف مين، العنصرية بالجاه. إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. أيها الناس، الناس رجلان: بر تقي قريب من الله، وفاجر شقي بعيد عن الله. أيها الناس، قال تعالى: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لتعارفوا يعني لتعاونوا. بيحط صلى الله عليه وسلم القاعدة: كفاية بقى عبد وسيد، كفاية بقى غني وفقير، وكبر بالأنساب، وكبر بالقوة، وكبر بالأموال. فالناس بر تقي قريب، وفاجر شقي بعيد عن الله. وتعال نكمل مع سيدنا النبي عمل إيه في اليوم الشريف ده. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيشاور على الأصنام بالعصاية الصغيرة اللي معاه، وبيقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. أنا عارف إن الناس كتير بتقرأ الآية دي، بس ركز في إن أصل الغلط ما بيعيش، لا الكذب بيعيش ولا الغش بيعيش ولا أي حاجة ربنا ما بيحبهاش بتعيش. ممكن يكسب بنت، يكسب موقف، لكن ما بيعيش. واللي بيداري مثلا خيانة معينة ولا كذب معين بيتكشف وبيعيش هربان طول عمره، هربان انه يتكشف. يعني بيعيش بينبسط في حاجات فيها خيانة للقيم في وقت معين، ويعيش بقية حياته في المعاملة مع الناس عمال بيداري على ده، فتحس انه دايما هربان في حاجة مش صح. الباطل زهوق. وبعدين خدت بالك من خطبة النبي على باب الكعبة، بيقول للمشركين اللي بيسمعوا: أهم حاجة في ديننا البني آدم إن الغني يحتقر الفقير ولا السيد يحتقر العبد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بعدين في حديث تاني يقول: التقوى ها هنا، أقربنا لربنا أكثرنا تقوى. مين اللي يعرف التقوى؟ ربنا، لأن هي في القلب. كأنه بيقول عليه الصلاة والسلام وداخل مكة: آن الأوان بقى نستحترم بعض. وكانوا دايما يعلمونا إن مفيش حاجة اسمها الحب غير المشروط، الانكونديشنال لاف، بيقولوا ده عند ربنا بس، وممكن يبقى موجود عند الأمهات، لكن علاقات البشر بينهم وبين بعض الحب مبني على الاحتياجات. فاللي بيديك احتياجاتك بتحبه، واللي بيأذيك وبيهينك غصب عنك قلبك بيتغير، فهو مش unconditional وحاجة، لا هو مشروط. لكن اللي غير مشروط ما بيننا هو الاحترام، إن مهما حصل بيننا اختلفنا لازم نحافظ على احترامنا لبعض، ومهما اختلفنا ومهما ما اتفقناش حتى في أهم حاجة ما بيننا وهي اعتقادنا إلهنا اللي بنعبده، لكن البني آدم بيحترم. وكل ما تبث احترام وتقدير كل ما تبقى أقرب إلى الله. فاللي عايز يقرب لربنا يطلع من الدنيا دي ما فيش في رقبته إهانة البني آدم. ده كان ملخص خطبة النبي في فتح مكة على باب الكعبة. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة المغرب، صلاة المغرب، صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. راضين بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار. دعاء ورجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الآثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأشياء التي تميز بها ديننا الإسلامي الحنيف وتعتبر من المحاسن التي جاء بها هو مسألة أو فضيلة أو خلق التيسير. التيسير أحبتي هو مزية من مزايا الدين الإسلامي الحنيف. الله عز وجل جاء بهذه الشريعة السمحة، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام بالتوجيهات الكريمة، وفي مجملها تكون فيها اليسر والسهولة واللين والرفق بالناس. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، بقدرتك باستطاعتك بالتيسير عليك. فلذلك الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة حينما قال الله عز وجل عن شهر رمضان، قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله سبحانه وتعالى يريد من الناس كافة أن يريد بهم أن يسيروا في طريق اليسر للعسر. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث أحدا قال يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فالدين يسير، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فلذلك لما تأخذ الجانب اليسير في الطاعات في العبادات بحسب قدرتك بحسب استطاعتك، فإن هذا في الحقيقة هو الطريق الصحيح. حينما يأتي الإنسان مثلا ويكلف على نفسه بطاعة من الطاعات، كما النبي صلى الله عليه وسلم أتى في يوم الأيام ووجد امرأة رابطة حبلا وتصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكوه، لأن في معنى الحديث أن الإنسان يصلي ما استطاع، فإذا أصابه النعاس ينام. الله أكبر، دين عظيم أيها الأحبة، ليس فيه رهبانية يعني تجعل الإنسان يكلف نفسه فوق طاقته. أيضا حينما جاءه الثلاثة الذين قال لا أصوم ولا أصوم ولا أفطر ولا أتزوج ولا أكل اللحم، النبي صلى الله عليه وسلم كله وجههم إلى الذي ينبغي أن يكون، وهو مسألة التوسط، مسألة اليسر، مسألة المسلم أن يزاول طاعته وعبادته بنوع من التوازن، وهذا في الحقيقة التوازن. إذن تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في اختيار الأمور، قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا دليل أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الجانب اليسير في الأمر ما لم يكن إثم أو معصية. فلذلك من الأشياء اللي جميلا ينبه لها مسألة مثلا المناسبات، مسألة أيضا المهر في الزواج، مسألة أيضا بعض القرارات التي تكون للأسرة، انظر إلى الجانب اليسير فيها وابتعد عن الجانب العسر. أيضا مسألة أعود على بدأ مسألة مثلا الزواج، وأن كما النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النساء بركة أيسرهن مهرا، فكلما كان الأمر فيه يسر فيه سهولة كلما كانت البركة تكون فيه. انظر إلى المناسبات التي يكون فيها تكلف، يكون فيها إسراف، يكون فيها أشياء وأمور ونتائج غير طيبة. لماذا؟ لأن فيه تكلف فيه عسر. ودائما المسلم أيها الأحبة يريد أو أن ينبغي لها أن يكون في طريق اليسر وأن يبتعد عن طريق العسر. فلذلك جاء الفضيلة في أن الإنسان إذا جاءه شخص وعليه مال وهذا الشخص فقير أو معسر فإنه ييسر له، فهذا ورد فيه فضل من الله عز وجل، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. لابد أيها الأحبة أن يعيد المسلم توازنه في الحياة، وأن يسير في الطريق اليسير للعسير، وأن يجعل شعاره الطريق الهين على الناس، وذلك لكي يكسب قلوبهم أولا ويكسب الأجر قبل ذلك من الله عز وجل، ويكون متبعا لسنة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا طريق اليسر، وأن يجعلنا جميعا ممن يحبهم الله عز وجل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج وذكر. عنوان حلقة اليوم: خمسة أمور بها تعين ولدك على برك. البر يا أيها الإخوة كلمة جامعة لكل خير، ومهما استطعت أن تقدم لأبيك، أن تقدم لأمك من خير فافعل. الكلمة الجميلة بر، والنظرة الحسنة بر، والنفقة الخيرة بر، والخدمة بالنفس والأهل والولد بر، وهكذا كل ما تستطيع أن تقدمه من خير فاجعله لأبيك واجعله لأمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد أدرك والديه أحدهما أو كليهما عند الكبار ثم لم يدخلاه الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون والقرآن الكريم دعانا جميعا لبر الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. غير أن القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وهذه الشريعة السمحاء عندما يدعو الزوج إلى طلب حقوقه من زوجته يدعوه إلى بذل واجباته إلى زوجته. عندما يدعو القرآن الكريم والحديث الشريف وهذه المادة الشرعية الإسلامية إلى حقوق الأبناء ينظر أيضا في واجبات الآباء. إذا كان الإسلام يدعو الأبناء إلى بر آبائهم وأمهاتهم فإنه يدعو الآباء والأمهات إلى أن يعينوا أولادهم على برهم. رحم الله أبا أعان ولده على بره. حلقة اليوم: خمسة أمور بها تعين ولدك على برك. كان هناك أب عنده بنات ثلاثة يعملن موظفات، والأب كبير بالسن متقاعد قعيد البيت، والأم قد توفاها الله تعالى. كانت البنات يعملن، فإذا انتهى الشهر طلب إليهن الأب أن يأتين بمعاشهن الشهري ليضعنه عند أبيهم. لكن العجب من هذا الأب أنه كان ينفق هذا المال في غير اعتدال وفي غير حسن تصرف، وربما أنفقه على شيء لا يرضي الله عز وجل، ويبقي البنات ويبقي البيت بدون نفقة جيدة. هذا الأب ما أعان أولاده على بره. كانت هناك أم عندها ابن ذكر وبنتان اثنتان من الإناث. توفي الوالد وترك إرثا، كان في هذا الإرث معمل كبير، الابن يعمل في هذا المعمل ويأخذ من المال ما شاء ويترك ما شاء. كانت الأم تقول للبنات: يا بناتي، أنا لا أريد من إحداكن أن تطالب أخيها بحقها من الإرث، إذا طالبت أخاك بحقك من الإرث فأنا سأغضب عليك. مع أن الأخ كان بوضع مالي جيد، والبنات كنا عند أزواجهن بأوضاع مالية ليست رفيعة وليست عالية وليست جيدة بالشكل المطلوب. مع هذا كانت الأم تهدد البنات بالغضب عليهن إنهن طالبنا الأخ أخوهن أو أخاهن بحظهن من الميراث. هذه الأم ما أعانت بناتها على برها. حلقة اليوم: خمسة أمور بها تعين ولدك على برك. الأمر الأول: اختيار أمه. عندما تختار زوجتك فأنت تختار أولادك، وأنت تختار طبيعة تربية أولادك، لأن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن، وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في فلاتي. وهل ترجى أو يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثدي الناقصات؟ اختيار الأم
هو أول أمر تعين به ولدك على برك. مرة جاء رجل إلى سيدنا عمر يشكو إليه عقوق ولده. سيدنا عمر استدعى الولد، قال: تعال يا ولد، أبوك يشكوك. قال: يا أمير المؤمنين، أليس لي حق على أبي؟ قال: بلى. قال: ما حقي على أبي؟ قال: أن يختار أمك، وأن يحسن اسمك، وأن يحسن تربيتك، يعلمك القرآن. قال: فأبي لم يفعل شيئا مما قلت، لم يختر أمي اختيارا حسنا، ولم يحسن اسمي، ولم يعلمني شيئا من القرآن. قال عمر للرجل، للأب، قال: انصرف، لقد عققت ابنك قبل أن يعقك ابنك. أول أمر به تعين ولدك على برك اختيار أمه. الأمر الثاني العدل بين الأبناء، أن تكون عادلا بين أبنائك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم في العطية، اعدلوا بين أولادكم في العطية. وفي لفظ: سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر. أما أن تكرم ولدا ولا تكرم الآخر، أن ترعى ابنا ولا ترعى آخر، أن تحسن إلى ابن ثم تسيء إلى آخر، أن تعطي ابنا ولا تعطي ابنا آخر، فهذا إعانة على العقوق لا على البر. عن البشير بن النعمان رضي الله عنه قال: بأن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأن أباه قد نحله نحلا، يعني أعطاه عطية. هذا الصحابي كان قد تزوج امرأتين اثنتين، من زوجته الثانية جاءه هذا الابن، فلا زالت الزوجة الثانية تدعو زوجها إلى أن يكتب شيئا من أملاكه باسم ابنها، لا باسم أبناء ضرتها، حتى أعطاه أرضا كانت له. قالت له الزوجة: أنا لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب هذا الصحابي بابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنا أشهدك بأنني نحلت ابني هذا بستاني، أنا عندي بستان سأعطيته ابني. قال: أكل ولدك أعطيت مثل ما أعطيت هذا؟ قال: لا يا رسول الله، أنا بس أعطيت هذا الولد. قال: ارجع فإني لا أشهد على جور. إذن أن تعطي ولدا وأن تمنع آخر هذا ظلم، وهذا مساعدة على العقوق وليس مساعدة على البر. من أجل هذا أيها الإخوة، الفقهاء كلهم متفقون بأنك إذا أردت أن تعطي أولادك في حياتك ينبغي عليك التسوية بينهم. الإمام أحمد بن حنبل قال: يجوز التفضيل بين الأبناء إذا كان هناك عذر، يعني مثلا ولد، نسأل الله السلامة لنا ولكم ولأولادنا وأولادكم، ولد مقعد، ولد قعيد الفراش، ولد عنده مرض مزمن، هذا الولد لا يستطيع أن يعمل، فأنت أعطيته شيئا زيادة عن إخوانه وأخواته، إذن لك مبرر، لك عذر. مثلا عندك بنت قعيدة البيت كبر سنها لم تتزوج، أعطيتها شيئا إضافيا، هذا العطاء الإضافي له شيء يبرره. أما أن تعطي أولادك بدون عدل وبظلم وبدون مبرر، هذا الأمر تعين به أولادك على العقوق لا على البر. خمسة أمور بها تعين ولدك على البر: أولها اختيار الأم، والثاني العدل بين الأبناء، والثالث تربيته التربية الإسلامية الصحيحة. عندما تربي أبنائك تربية إسلامية صحيحة من نعومة أظفارهم، فأنت تضمن أنهم إذا كبروا سيأخذوا بأنفسهم وبأيديهم نحو برك. أما إذا كانت التربية خارجة عن تربية الإسلام وخارجة عن التربية القرآنية، فإن أولادك سيتركونك عند الكبر. الأمر الرابع الذي تعين به أولادك على البر: الدعاء للأبناء. عندما تدعو لأبنائك فأنت تستمطر رحمة الله تعالى لهؤلاء الأولاد. وبالمناسبة نحن جميعا ندعو لأبنائنا، ولكن عندي ملحظ، أرجوك إذا دعوت لأولادك أسمعهم صوت دعائك. يعني أحيانا تقول لأب: هل أنت راض عن أولادك؟
يقول الله يعلم ما في قلبي. يا أخي هذا جيد والله يعلم، لكن قل قل قل نعم أنا راض عن أولادي، اللهم ارض عنهم رضا في الدنيا وفي الآخرة. سبحان الله، هذه الدعوة تدخل في قلب أولادك في شرايينهم. ألا تذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما دعا لأولاده كان يقول ربي هب لي من الصالحين؟ يا سلام. وكان يدعو سيدنا زكريا أيضا لابنه يقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ويقول الصالحون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الدعاء للأبناء يساعد أولادك على برك. خامسا وأخيرا من الأمور التي تعينك على بر أولادك، لا تكلف أولادك ما لا يطيقون، فإنك إن كلفتهم ما لا يطيقون فقد أعنتهم على العقوق لا على البر. يعني مثلا أب يأمر ابنه أن يطلق زوجته، يا أخي هذا الأب يعين ولده على العقوق لا على البر، لماذا تأمر أن يطلق زوجته؟ أم تطلب من ابنتها أن تأتي من بيت زوجها بحاجيات إلى بيت أمها وأبيها. يا أختي الكريمة، أنت تعينين ابنتك على العقوق لا على البر. إذا كان الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يكلف الناس بما لا يطيقون، فلماذا تكلف ابنك أو ابنتك بما لا تطيق أو بما لا يطيق؟ لا تكلف أولادك ما لا يطيقون حتى تستجلب برهم إليك. هذه أيها الإخوة خمسة أمور بها تعين ولدك على برك. أولا اختيار أمه، وثانيا العدل بين الأبناء، وثالثا الدعاء للأبناء، ورابعا تربيتهم تربية إسلامية صحيحة، وخامسا وأخيرا لا تكلفهم ما

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الزمن. يقول العلماء الزمن بدأ من الصفر عند بداية نشوء الكون، ثم يتسارع حتى يصل إلى السرعة القصوى، ثم يبدأ بالتباطؤ حتى يصل إلى الصفر من جديد. وهذا ينطبق على كل شيء. ولكي نفهم هذه النظرية ينبغي أن ننظر إلى الزمن على أنه كائن حي له بداية وله نهاية. وهذه النظرية الجديدة. وكمثال، فإن سرعة الضوء في بداية خلق الكون كانت صفرا، ثم تسارعت حتى الحدود الحرجة، وهي الآن تتباطأ حتى يأتي زمن يتوقف الضوء عن الحركة ويتلاشى مثله مثل بقية المخلوقات في الكون. فهذا يعني أن جميع القياسات الكونية مثل حجم الكون ومواقع المجرات وسرعتها وبعدها عنا

من صوت الحقيقة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير. فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
1: روح وريحان، روح وريحان.

لماذا هذا التشاؤم؟ أحد الأصدقاء يفكر دائما في المستقبل، ولكن بطريقة خاصة جدا، حيث أنه يرى المستقبل بمنظار غير سار. يتخيل أن فلانا من أهله قد رحل عن الدنيا، ثم رحلت من بعده فلانة ثم فلانة ثم فلان، حتى يتصور أن الأحباب قد رحلوا من حوله، فيبدأ يبكي حزنا على فراقهم، رغم أنهم أحياء يرزقون. فتأتي أمه وتحاول أن تهدئ من روعه حتى تطمئن نفسه، ولكنه سرعان ما يعود للحالة نفسها بعد مدة. قلت له: أنت تفعل عكس ما ينبغي أن يكون. قال: كيف؟ قلت: الإنسان إذا فقد عزيزا بالفعل، فإنه بمرور الأيام يحدث ما يسمى بالنسيان الإيجابي، ينسى ذلك الحدث، ثم يعود ليعيش حياة طبيعية. أما أنت فإنك تعيش بين أقاربك، بين أصحابك وأحبابك أطال الله في أعمارهم، ثم تتخيل موت بعضهم بلا سبب ولا مبرر، رغم أنهم أحياء يرزقون. عليك ألا تستسلم لهذه الأفكار التي تطاردك، قف أمامها بقوة، ثم اشغل نفسك بأي شيء تراه، سواء بالتسبيح أو استذكار كل ما هو إيجابي، أو عمل فكري أو عضلي، أو أي عمل يخرجك مما تفكر فيه. احرص على الصلاة وقراءة القرآن، وكن على يقين أن كل شيء بقدر، وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.

قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما.

وقف أعرابي على أبي الأسود الدؤلي وهو يتغدى فسلم عليه فرد عليه ثم أقبل يأكل. فقال الأعرابي: أما إني قد مررت بأهلك. قال: كذلك كان طريقك. قال: وامرأتك حبلى. قال: كذلك كان عهدي بها. قال: وقد ولدت. قال: لا بد لها أن تلد. قال: ولدت غلامين. قال: كذلك كانت أمها. قال: مات أحدهما. قال: ما كانت تقوى على إرضاع اثنين. قال: ثم مات الآخر. قال: ما كان يبقى بعد موت أخيه. قال: وماتت الأم. قال: حزنت على ولديها. قال: أطعامك طيب؟ قال البخيل: ولذلك آكله وحدي.

يا من يجيب دعى المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم، أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، فارحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة، فمن يجود على العالم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته.
1: لكل صورة من صور القرآن شخصية لغوية خاصة بها تميزها عن باقي الصور، وهي ظاهرة عجيبة في القرآن الكريم نغفل عنها في تعاملنا مع القرآن. فغالبا عندما تذكر الفاتحة تذكر على أنها السورة التي يحرص الآباء تحفيظها لأبنائهم في سنواتهم الأولى، أو على أنها السورة الأسهل حفظا والتي يحفظها أغلب المسلمين إن لم نقل كلهم، أو تذكرنا الفاتحة دائما المربوطة بالموت، تذكرنا الفاتحة

فلا صلاة لمن لا فاتحة له كما قال صلى الله عليه وسلم. ارتباطنا بالفاتحة هو ارتباط الجنين بأمه. الفاتحة حبلنا السري لكنه لا يقطع، تمدنا بكل ما نحتاجه إذا فتحنا لها عقولنا وقلوبنا، إذا تعاملنا معها على أنها فاتحة للحياة. والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وإنها لسبع من المثاني والقرآن العظيم. يا أبا سعيد، لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. القرآن قسمه العلماء إلى طوال ومئين ومثاني وفواصل، لكن قبل الطوال أوتي بصورة نستطيع أن نقول أنها من الفواصل، لكن رغم ذلك تقدمت قبل الطوال وافتتح بها المصحف. هذا الموقع المركزي للفاتحة لابد وأن يكون له دلالة على مركزية الفاتحة في حياتنا، أو دلالة على المكان التي يجب أن توضع فيها سورة الفاتحة. يجب علينا أن نعيدها إلى موقعها الحقيقي، لنعود نحن إلى موقعنا بين الأمم، موقع الشهود، لتكونوا شهداء على الناس. والشهود لا يكون إلا بالفتح. لتشهد وتشاهد عليك أن تفتح عينيك، ليس فقط أن تفتحهما بل أن تفتحهما بعدسة الفاتحة. وكأن الفاتحة تدعونا إلى العمل، لكن لا مجرد العمل بل العمل الذي نعيد به فتح أنفسنا لنفتح العالم. أقرب شخص لك هو من يقاسمك كل شيء. الفاتحة هي قسمة بينك وبين ربك. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. يقولون اعرف المدخل لتعرف كيف تدخل. الفاتحة هي المدخل الذي إن عرفته فتح لك مغاليق القرآن. الفاتحة باب لا كأي باب، باب لذلك الكتاب الذي جاءت كفرصة أخيرة للبشرية ليعودوا إلى خالقهم من أجل أن يكونوا على ما أرادهم عليه خالقهم. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صلاة العشاء راحة من بعد طول عناء. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس ووضع

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء اليوم سيكون بإذن الله تعالى للوقوف مع سورة كاملة من القرآن الكريم نقرأها ربما كل يوم، ولكن للأسف الكثير من الناس لم يقفوا عند اللطائف الجميلة التي تتضمنها ولم يدركوا أبعادها. وقفتنا اليوم ستكون بإذن الله مع سورة العصر. الله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثلاث آيات تمثل مشروعا نهضويا وإصلاحيا لكل مسلم مؤمن أن يلتزم به بكل مراحل حياته. والعصر قسم تبدأ به الصورة لتلفت الأنظار إلى الدهر، تقلبات الدهر، وكأنها تقول لنا: انظروا إلى من كان مغترا بقوته وبسلطانه وبماله وبنفوذه، وين صار اليوم؟ ماذا أخذ معه؟ انظروا إلى من كان متكبرا بصحته مغرورا بقدراته، ما مصيره اليوم؟ وانظروا أيضا إلى من كان مريضا أو كان مستضعفا، كيف تقلبت الأحوال به، ومن كان فقيرا كيف أغناه الله. انظروا إلى الدنيا كيف لا تستقر بالإنسان على حال ولا تدوم على قرار، ولكن شأنها التغير من حال إلى حال. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وشان هيك إن الإنسان لفي خسر. تحذير من رب العالمين للخلق جميعا أن الإنسان الذي لا يأخذ بالأسباب سيكون من الخاسرين. والخسارة هون منا بمقياس البشر ولا بميزان الناس، وإنما بميزان الشرع الحنيف الذي أخبرنا عنه المولى سبحانه وتعالى، فقال: وكل صغير وكبير مستطر. ثم تأتي رحمة الحق سبحانه وتعالى بأداة الاستثناء فقال: إلا. يا كل إنسان في هذا الكون، إذا أردت أن تكون من الفائزين فعليك العمل بما بعد إلا. هذه هي الرباعية إذا صح التعبير التي تحقق الفلاح للإنسان في الدنيا وفي الآخرة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين آمنوا، الإيمان الحق الذي يترجم عبادة وعملا وسلوكا وفكرا وحضارة وإنسانية بناءة تنشر العدل في الدنيا فتجعل هذا الإنسان نموذجا للحق. اثنان، وعملوا الصالحات بالمعنى الشامل للصلاح، فيكون الإنسان بكل خطوة وعمل في حياته يبتغي الصلاح والإصلاح ولا يرضى بالفساد ولا بالظلم ولا بالمنكر، لا على المستوى الفردي ولا على المستوى الجماعي، بعمله، بزواجه، بتربيته لأبنائه، بعطائه للمجتمع، لا يريد إلا الصلاح. ثلاثة، وتواصوا بالحق، يعني تمسكوا بالحق وعملوا به ودافعوا عنه وسعوا لنشره ولم يرضوا بغيره شو ما كانت المغريات. أربعة، وتواصوا بالصبر. ما دام هذا الإنسان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، عليه أيضا أن يتمسك بالصبر. ليه؟ لأن الحق محارب من أهل الباطل، ولأن من يدافع عن الحق ويتمسك به هو مستهدف من أهل الشر. الله عز وجل يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ما دمت متمسكا بالحق هناك من سيحاربك وسيتكلم عنك بالسوء وينشر عنك الأباطيل، وحينها عليك أن تتمسك بالصبر حتى تكون من الناجين ومن الفائزين بإذن الله. أيها الأحبة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هي مثل ما قلنا مشروع إصلاحي ونهضوي يضمن للأمة وللأفراد الحياة السليمة والفكر السليم، ويتيح للمجتمع الحياة بحياة بحياة بحياة بحياة بحياة بكرامة وبعزة، وطبعا يجعلنا من الفائزين في الدنيا وبإذن الله تعالى من الناجين والفائزين في الآخرة. اللهم لا تجعلنا من أهل الخسران، وارزقنا الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق وبالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه الفائدة متعلقة بالجانب الجمالي من الإنسان. لقد أودع الله في الإنسان قوة إدراكية يتميز بها عن بقية المخلوقات، وأودع فيه قوة شعورية. ففي حياة الإنسان علم وفلسفة وفن. فالعلم ما هو كائن، والفلسفة ما ينبغي أن يكون، والفن ما هو ممتع. في الإنسان جانب جمالي، هذه حقيقة. يحب المنظر الجميل، يحب البيت الجميل، يحب الثياب الجميلة، يحب الزوجة الجميلة. هذا جانب حقيقي، والإسلام اعترف بهذا الجانب لأنه دين الفطرة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا أن يؤذن لأنه أندى صوتا. وهذه الأشياء الجميلة التي خلقها الله عز وجل، لمن خلقها؟ خلقها لنا. لكن الموضوع الآن دقيق جدا، كيف يجمع الإنسان بين الزينة التي سمح الله له بها في الدنيا وبين السعادة الأبدية التي أعدت له؟ في النهاية الجنة كلها سعادة، الجانب الجمالي في الجنة له المقام الأول، لأن أصل العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. لذلك يقول هذا العالم الجليل: لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه. يعني كل واحد منا شاء أم أبى له متعة يتمتع بها في الدنيا. فلذة كل واحد منا على قدر همته وشرف نفسه. قد تبدأ اللذة من تناول طعام لذيذ، وقد تنتهي بالاتصال بالجمال المطلق وهو الله عز وجل. فأشرف الناس نفساً وأعلاهم همة وأرفعهم قدراً من لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه. يعني لا يؤمن أحدكم

فعين أمين مكتبة. هذا العمل يتوافق مع هواه توافقا تاما. فلذة هذا الإنسان الأول في الإقبال على الله والعكوف عليه، ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله. يعني أيام إنسان يستمتع بأقذر عمل، بأسوأ عمل، وأحيانا يستمتع بالذات الإلهية بالإقبال عليه والقرب منه. قال: بعض الناس تنتهي لذتهم إلى أخس الأشياء من القاذورات والفواحش في كل شيء. يعني الآن في بالعالم تواصل إعلامي، وفي بالعالم عرض للذات يخجل الإنسان أن يفكر فيها، لا أن يقترفها، أن يفكر فيها، لأنها تهبط به إلى مستوى أخس الحيوانات. فبين أن تكون أسعد الناس بالذات الإلهية، وبين أن يكون الإنسان أخس مخلوق في لذته. يعني أحياناً تذهب إلى ظاهر المدينة تجد مئات السيارات حول ملهى. لو سألت نفسك سؤالاً دقيقاً، لماذا جاء الناس إلى هذا المكان؟ إنهم يأكلون ويشربون الخمر ويستمتعون بالراقصات والغناء، هذه لذتهم. وهذه اللذة يقبل الناس عليها الآن أشد الإقبال، إلا من عصم الله، شهد الله. ويتمتع المؤمن بلذة عند قربه من الله، وعند خشيته له، وعند إقباله عليه. ما لو وزعت على أهل الأرض 6,000,000,000 لكفتهم. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الآن لو عرض على الإنسان الخسيس الدنيء الذي يستمتع بالقاذورات من الأقوال والأفعال ما يستمتع به الأول لم يقبله. لذلك الذي يستمتع بالقاذورات يسخر من رواد المساجد، يقول لك: ماذا في هذا المكان؟ ماذا يفعلون؟ حياتهم مملة جافة، لأنه غارق في القاذورات. ولو عرضت لذائذ الثاني على الأول لخرج من جلده نفورا منها. فاشكر الله على أن الله سبحانه وتعالى جعل استمتاعك بما يرضيه. الآن أكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن. بالمناسبة أي شيء ممتع خلقه الله عز وجل، هذا الشيء الممتع واسع. يعني إذا عبرنا عن السعة ب180 درجة، مسموح لك من هذا الشيء الممتع 70 درجة. فالمؤمن يبقى في هذه 70، في هذه 70 موصول بالله، في هذه 70 هذه تفضي به إلى 360 بعد الموت. ما دام في الجانب المسموح به من لذة البدن يأكل الطعام الحلال ويتزوج ويستمتع بما أحل الله له ويبتعد عن أي شيء حرمه الله عليه، ما دام في هذا الحيز المسموح به يستطيع أن يجمع بين لذة البدن ولذة القلب. وأكمل الناس لذة من جمع بين لذة القلب والروح ولذة البدن، فهو يتناول لذاته المباحة. وبالمناسبة ما من لذة خلقها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. ليس في الإسلام حرمان، الإسلام دين

0: الفطرة.
1: قال: فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة، ولا يقطع عليه لذائذ الدار الآخرة. يعني لو اقتربنا، تعمل بإخلاص وتعمل عملا متقنا وتأخذ رزقا حلالا 100%، وتشتري به طعاما طيبا، فتأكل أنت وأهلك وأولادك هذا الطعام الطيب، وتستطيع أن تكون في قمة الإقبال على الله والاتصال به. هذه شهوة، الطعام والشراب. تشتهي المرأة فتتزوج امرأة صالحة مؤمنة تسرك إن نظرت إليها، وتحفظك إذا غبت عنها، وتطيعك إن أمرتها. هذه اللذة الثانية يمكن أن تنالها في أعلى مستوى وأنت في أعلى درجة من القرب من الله. الله ما حرمك لكن طهرك، ما حرمك لكن كرمك. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني هم في الدنيا يستمتعون مع غيرهم، الجانب المادي من اللذائذ يستمتع بها المؤمنون وفق منهج الله، وفق الحيز الذي سمح لهم به، لكن هذه اللذائذ خالصة لهم يوم القيامة. الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. لذلك أنا حينما أدعى إلى طعام ويغلب على ظني أن هذا الذي دعاني إنسان مؤمن وقريب من الله، أدعو له من أعماق قلبي أن يجعل الله له نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة. أنت في الدنيا في أمان، وفي الدنيا في متعة طاهرة بريئة تقربك من الله، فإذا جاء الأجل انتقلت إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هؤلاء الذين سمح الله لهم أن يجمعوا بين لذة الدنيا في الجانب المباح المشروع مع لذة الآخرة، هؤلاء قمم البشر، لأن الله عز وجل حينما قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنتان، وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ويقول بعض العلماء: ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ أيها الإخوة، أما الذي استمتع بالقاذورات من الأقوال والأفعال، هؤلاء يقال لهم يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. لذلك مرة سيدنا عمر أمسك تفاحة فيما أذكر وهم ليأكلها، فقال: أكلتها ذهبت، أطعمتها بقيت. هذا المعنى أشار النبي الكريم إليه حينما وزع شاة على مرأة من زوجته عائشة رضي الله عنها، ولم يبق منها إلا كتفها. يبدو أنها اشتهت أن تأكل هذا اللحم. قالت: يا رسول الله، لم يبق إلا كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام: بل بقيت كلها إلا كتفها، بل بقيت كلها إلا كتفها. أخواننا الكرام، الحياة الدنيا مفعمة بالهموم والأحزان والمشكلات، ولا تستقيم لإنسان. قد يحصل زوجة صالحة ولا يسمح له بأولاد أبرار. الأولاد العاقون مصدر شقائه في الدنيا. أقول بشكل عام للناس جميعا، وقد يكون له دخل كبير وفي جسمه مرض خطير، وقد يكون له سمعة طيبة ويعاني من ضغوط في عمله. على كل، الحياة الدنيا مفعمة بالمسرات والأحزان، ولكن الآخرة بنيت على التكريم. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بالنتيجة فهؤلاء تمتعوا بالطيبات أهل الله، وهؤلاء أيضا تمتعوا بالطيبات. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. هذا تمتع بكلام ربه والأنس به والإقبال عليه والتقرب إليه، فتجلى الله على قلبه وألقى عليه السكينة وشعر أنه أسعد الناس قاطبة، وذاك تمتع براقصة. هؤلاء تمتعوا بالطيبات وأولئك تمتعوا بالطيبات، وافترقوا في وجه التمتع. هؤلاء تمتعوا بها على وجه أذن الله به. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا الذي جعله الله جميلا من فاكهة أو طعام أو زوجة صالحة أو ولد جميل الصورة، هذا إنما خلقه الله لعباده، وفي جانب مسموح به، فأولئك تمتعوا بها على الوجه الذي أذن لهم فيه، فجمع لهم بين لذة الدنيا والآخرة. وهؤلاء الآخرون تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه الهوى والشهوة، وسواء أذن لهم فيه أم لا. فانقطعت، الآن دققوا، فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة. لذلك أجمل كلمة أرددها: من آثر آخرته على دنياه ربحهما معا، ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما معا. انقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة، هذا هو الشقاء بعينه. فلا لذة الدنيا دامت لهم ولا لذة الآخرة حصلت لهم. لذلك طريق الإيمان كله خير. هكذا صممت أن تكون مؤمنا. قال: فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا طريقا إلى لذة الآخرة، بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله. يعني الإنسان أحيانا في طريق الإيمان كأنك تمشي في الصحراء، من حين لآخر في واحة، يعني نخيل وغدير. فالإنسان أحيانا يذهب إلى نزهة، هو وأولاده وزوجته، هذه النزهة لذة مباحة لكن لها وظيفة إيجابية، أنها تعينه على متابعة الطريق. استجمام: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلت عميت. يعني في هذا الزمن الصعب وفي ضغوط الحياة وتعقيداتها، أحياناً نزهة قصيرة أنت وأهلك تعطيك طاقة لمتابعة السير، وقد تكون هذه النزهة أساسية في حياة الناس الآن. أحياناً تجد الأسرة تضطرب، يظهر بعض العنف في البيت، السبب ضاقت نفوسهم ببيت صغير وهموم كثيرة، فقد تكون نزهة قصيرة إلى مكان جميل، كل شيء مسموح به من طعام وشراب ومناظر جميلة. هذه النزهة تعينك على متابعة السير. فلذلك الإنسان، الآباء العقلاء والموفقون، من حين لآخر يروحون عن أسرتهم. هذا الترويح يعين الابن على متابعة الدراسة، يعين البنت على متابعة الدراسة، يعين الزوج على متابعة العمل، يعين الزوج على متابعة النشاط. إذن فليجعل المؤمن لذة الدنيا موصلة إلى لذة الآخرة، بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته. أنا أتمنى أن يكون هناك تمايز بين لذات المؤمنين ولذات غير المؤمنين. يعني مؤمن يجلس بمكان الغناء والتفلت ولعب النرد، لأنا والله عم روح عن نفسي، هذا المكان ليس لك، هذا المكان يحول بينك وبين المتعة التي سمح الله لك بها، هذا المكان موبوء. يجب أن يكون هناك تمايز بين لذات المؤمنين ولذات المبعدين. يتناول المؤمن هذه اللذائذ بحكم الاستعانة والقوة على طلب الدار الآخرة، بالضبط كرحلة شاقة في الصحراء، من حين لآخر في استراحة وفي تناول الطعام وفي نسيم عليل وفي منظر الشجرة الجميل. هذه الواحات لا بد منها، يعني يجب أن تكون واقعي. أنا لا أطالبك بنزهة فوق ميزانيتك، لكن أحياناً إلى مكان قريب في إطلالة جميلة أنت وأهلك، هذا يعطيك طاقة في متابعة السير. فكما تخطط للعمل يجب أن تخطط للذة طاهرة بريئة مسموح بها تعينك على متابعة السير. أما الذي يبحث عن اللذة لمجرد الشهوة والهوى هو ممن زويت عنه لذات الدنيا والآخرة معا. الآن فليجعل ما نقص من لذة الدنيا زيادة في لذة الآخرة. هو لا شك أنه من أحب دنياه أضر بآخرته، لا شك أنه من أحب دنياه أضر بآخرته. يعني المؤمن يستمتع كما يستمتع أهل الدنيا ما بيقدر، عنده قيود، في عنده لوحة مكتوب حق الألغام يقف عندها ولا يرى أن هذه اللوحة تحد من حريته، لكنه يرى أنها ضمان لسلامته. يعني أعظم شيء بالفقه أن ترى أن المحرمات هي ضمان لسلامتك وليست حداً لحريتك. هذه المحرمات لا تتألم ممن حرمها عليك، بل تشكره لأنه أبقاك طاهراً سليماً موصولاً بالله عز وجل. فإذا استمتع بما أحل الله له يستوفيها كاملة يوم القيامة. لذلك أيها الإخوة، المؤمن الصادق يبحث عن سعادة أبدية، وهذه ثمنها أن تأخذ من الشهوات بالقدر الذي سمح لك. فإذا أخذت من الشهوات بالقدر الذي سمح لك عندئذ ترقى إلى جنة عرضها السماوات والأرض. في شيء يصعب تفسيره علميا، يصعب، أما هو واقع. لكيف أمور البركة لم ترد في الآلات الحاسبة؟ في جمع، طرح، ضرب، تقسيم، وفي جزر، نسبة مئوية، وفي ذاكرة، كل أزرار الآلة الحاسبة ما فيها زر البركة. لكن الله عز وجل للمؤمن الصادق يبارك له بدخل قليل ينتفع به أكثر من الدخل الكبير ممن فسق وفجر. الآن لو إنسان منع نفسه من كل شهوة لا ترضي الله، يجعل الله له فيما أحل له متعة تفوق حد الخيال. التفسير العلمي صعب. يعني هذا الذي غض بصره عن محارم الله يهيئ الله له زواجا ناجحا. أنا أقول للشاب أحيانا، أنت حينما تغض البصر عن محارم الله ك كأنك تضع في علبة ليرة ذهبية عن كل غض بصر لامرأة لا تحل لك. هذه العلبة تمتلئ، تفتح يوم زواجك، فكل شيء منعت نفسك منه قبل الزواج تلقاه هناء وراحة وسعادة بعد الزواج. كل شيء محسوب. إله عادل، عدل مطلق. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم، دعك من الآخرة، في الدنيا، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وبئس الإنسان الذي يستمتع بلذة محرمة تنقطع عنه في نهاية الحياة ويفوته نعيم أهل الجنة. لذلك أيها الإخوة، الحياة تحتاج إلى تأمل وإلى قرار جريء وإلى معرفة لله. أما هؤلاء الناس الشاردون عن الله هم إمعة، يعني أي شيء شاع في مجتمعهم يقبلون عليه ولو كان محرما. لذلك الإنسان حينما تهبط مدركاته يصبح مع الخط العريض في المجتمع. المجتمع فيه شرائح شرائح، أكبر شريحة شاردة عن الله. الدليل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هؤلاء الناس الآن مع ما يعرض على الشاشة، مع الأفلام، مع المسلسلات، مع الإباحية، مع الرقص، مع الملاهي، هكذا. حتى رمضان بيساوي شهر متع، شهر لقاءات وسهر ومسلسلات وأفلام وضحك وإطلاق بصر. يعني قضية ترك الطعام والشراب هذه يحسنها الفقير أحيانا. إذا إنسان حرمته من الطعام والشراب يكون صائم، معناته الصيام عبادة. أيها الإخوة، قضية اللذة حاجة أساسية في الإنسان، الشرع ما أخفى لها، لكن أعطاك جانب مسموح به. هذا الجانب يمكن أن يكون جسرا إلى سعادة الأبد. لذلك حرمان ما في بالإسلام، بس في تنظيم. وأقول كلمة، أنه المؤمن الصادق لعلي لا أبالغ يستمتع بالدنيا التي سمح له بها أضعاف مضاعفة مما يستمتع الطرف الآخر. الآن اجلس مع ثلة من المؤمنين بتقول والله صار تجلي، صار سرور، وكأنك في جنة، وقد يكون بيت صغير والطعام خشن، أحياناً ما في ضيافة إلا كأس شاي، بتحس حالك بجنة. وبيذهب إنسان إلى مكان كله فضة وكله ذهب وكله أساس راقي وتريات، والفاتورة بتلعن المطعم شهر على الفاتورة، بيطلع مسموم بدن ودافع مبلغ مو معقول، وشاف زوجة فلان وزوجة فلان وهي أحلى من زوجته، وبيصير نكد ببيته، بيشتري شقاؤه بيده، بيدفع مال فلكي، وبيلعن كل ساعة فكر فيها بالذهاب لهذا المكان، وبتتنقص عليه حياته الزوجية، وبيرجع بخفي حنين. واحد فات لدار قمار في أمريكا، لعب قمار ثروته 2.5 مليون دولار، خسرها في ليلة واحدة. جاء إلى البيت، أطلق النار على زوجته وأولاده الخمس، ثم انتحر. دار القمار تنتهي بالإنسان إلى الموت وإلى الشقاء. لذلك هذا من فعل الشيطان. بتلاقي المؤمن بين إخوانه وإخوان جامعه ببيته، في راحة نفسية، في تجليات قدسية، بيت ملائكي، بيت في طهارة، بيت في وفاء، بيت في رحمة. أيها الإخوة، الخير كله في طاعة الله، والشر كله في معصيته. ومستحيل أن تطيعه وتخسر، أو أن تعصيه وتربح، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: السري.
1: الملف السري.
2: الملف السري. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
3: طمنيني، كيف عمتي وكيف أسامة؟
4: مهل عليك والله، هالقد جاي تسأل؟ اليومين مروحة من عندهم.
3: اعذريني والله في راسي 100 دواية يا بسمة.
4: طيب ارحم حالك شوية، هي الحياة كلها شغل شغل.
3: طيب ايش بدنا نعمل؟ شغلنا هيك بتطلع.
4: على العموم امي كويسة الحمد لله بخير، وأسامة على العموم يعني دايما معاك، بس صار موضوع جديد عنا.
3: اللهم اجعله خير، ايش هو؟
4: يعني انت مش عارف؟
3: وايش بعرفني في مواضيعك وانا؟
4: قصدي يعني أسامة ما حكاش معك؟
3: في ايش؟
4: يما عليك، والله انك بتتخاوت.
3: والله ما بتخاوت انا، والله ما بعرف.
4: بده يتجوز، حكى لأمي دوري على عروس.
3: ايه طيب ممتاز، ايش المشكلة؟
4: انا قلت لك مشكلة، انا حكيت لك انه في موضوع جديد، انه بده يتزوج وانا وامي بدنا نروح ندور على العروسة.
3: طيب احكي لي، انتو حاطين عينكم على العروس ولا بدكم تدوروا؟
4: والله بدنا ندور لسه. ليش، في عندك حدا؟
3: انا هلقيت مش مستحضر، بس اذا بدكم بسعى معاكم.
4: طيب شوف من اصحابك اذا في عندهم بنات، يعني بنات عيشة ومحترمات.
3: حاضر ولا يهمك. طيب ايش بدي اقول لك، هاتي لي البطل اسمر.
4: وين بدك تطلع؟
3: مشوار ابو نص ساعه وراجع.
4: زي كل مره نص ساعه وراجع، بترجع لي في نص الليل.
3: طيب انا ايش بدي اعمل يا بسمه، شغلنا هيك بتطلب منا.
4: حاضر حجيب لك اياه، بس دير بالك.
3: ولا يهمك.
4: ايش بدي اقول لك يا عبد الله، يمكن بكره اروح عند امي عشان نروح نشوف عروسه.
3: ماشي براحتك، بس ايش بدي اقول لك، قبل ما تطلع اذا ما كنتش انا موجود هان يعني بتعطينا رنه.
4: طبعا هو انا بطلع بدون اذنك يعني.
3: ماشي توكل على الله، هاتها البوت.
5: يا لؤي لؤي.
6: ايوه يما.
5: دير بالك يما على الدار، بدي اروح ازور ابوك، بيقولوا حكمينه.
6: كم سنه؟
5: ان شاء الله ما يضل في تمك ولا سنه بعيد. بدك ابوك يعفن في السجن ولا
6: هو انا اللي حبسته؟ انا ايش بدريني قديش بنحبس عليها.
5: طيب طيب من غير طق حنك، اقعد في الدار عبال ما اروح اشوفه.
6: حاضر.
5: الله يصبحك بالخير يا طلال.
7: يسعد صباحك يا سميحة.
5: اطمني.
7: الحمد لله، القاضي حكم علي 4 شهور، قضيت منهم 3 ضايل شهر.
5: وغرامة ما غرمكاش؟
7: غرمني 2000 شيكل، وبكرة بعينك الله بتاخذ الورقة وبتروح تدفع 2000 شيكل.
5: خلاص ولا يهمك يا طلال، بس بالله عليك تتعلم لغيرها. انت مش لحالك يا طلال، في وراك مرة وراك ولاد وراك محل وشغل.
7: خلاص يا سميحة خلاص، احنا بدنا نقعد هيجيت نقلب في بعض، درس وتعلمته.
4: بدنا نطلع يما ونخلص بسرعة علشان بدي اروح قبل ما يجي عبد الله.
8: ايهو احنا بدنا نروح نبات عند الناس يما.
4: لا بقول لك يعني.
8: ولا يهمك مش حخليك تتأخري، مشوارنا في نفس الحارة.
4: عدار مين يما؟
8: دار ابو غالب، بيقولوا في عندهم بنات محترمة ومسكينة وعاقلة، واهلها برضو محترمين وكويسين.
4: طب خلص خلينا نطلع على البدري.
8: ماشي يما.
6: يما طمنيني ايش صار؟
5: الحمد لله اجت سليمة وربنا لطف. ابوك انحكم 4 شهور، قضى منهم 3 شهور وضايله شهر
6: بس.
5: بس وليش ابوك قاتل؟ قاتل قاتل بني ادم؟
6: لا خلاص كويس، بس انا كنت بدي اياه يتربى يما.
5: ولا تحكيش على ابوك هيك، بضل ابوك.
6: طيب ما غرموش مصاري؟
5: 2000 شيكل.
6: اوبا، ومن وين بدك تجيبيهن يما؟
5: بدي اروح اقعد على باب الجامع واشحدهم. حلو.
6: انتو مالك؟ لا انتو ولا هو متحمليني.
5: روح روح روح كلك لقمة واطلع على شغلك عند ابو حسام.
8: ايش رايك يما؟
4: والله يما هي ما شاء الله عليها يعني، بس قصيرة شوية.
8: ايهو احنا بدنا نجوزوا عمود كهرباء، بعدين طولها بالنسبة لطول اخوك مناسب.
4: انا بس هي الملاحظة اللي عندي، اما هي ما شاء الله عليها.
8: بكرة بروح على دار سيدك وبحكي لسيدك ولأخوالك علشان يروحوا معنا ويروح أخوك معاهم.
4: إن شاء الله خير يما، وهلقيت بعد إذنك، بدي أروح على الدار قبل ما يجي عبد الله.
8: ماشي يما توكلي على الله.
3: وين يا خاين؟ بترسم على الزواج وكل ليلة بترابط معي وبتخبي عليا.
9: والله هذا كان موضوع بيني وبين الحجة،
0: وما بعرفش انه راحت وفعلت لحالها.
3: طيب احكي. طيب قل لي يا رجال.
0: ايش بدي اقول لك؟ مش فاهم، احنا لسه ما عملناش اشي.
3: طيب قل لي، في مخك واحدة ولا كيف؟
0: انا تاع وحدات يا راجل، انت التاني، كيف بدي يكون في مخي واحدة؟ حكيت للحجة ولأختي وقلت لهم دوروا.
3: يلا يا سيدي، ان شاء الله ربنا برزقك في بنت حلال وتتهنى فيها.
1: يعني هذا الكلب اللي اسمه علوش وكان يجي يقعد عنا ونأمن له طلع جاسوس؟
9: صحيح يابا، طلع جاسوس، والمخابرات كانوا مشغلينه بس على شبكة الاتصالات، وقصة انه بفحر مية على خط جديد هذا كله كلام فاضي.
1: طيب يابا يمكن معاه شبكة؟
9: في التحقيق حيبين كل حاجة يابا.
1: والله خوفي يابا من ابو بدر، لا يطلع قائد كبير في الخيانة، حيطلع مقرن واحنا مش دارين.
9: ابو بدر يابا زلم فضولي، بس قصة انه خاين هذا الله اعلم.
1: طب انت بتقدر تعرف ايش اعترف علوش؟
9: هذا شغل امن يابا، وبس ينتهي التحقيق حنعرف كل حاجة.
1: والله لقص ايدي اذا ما طلع ابو بدر اكبر جاسوس هذا.
3: يعني اللي افهمه انتوا قضيتوا ولا لسه؟
4: يا ابن الحلال انت بتعرفش عادة الناس، النسوان بروحوا بالاول واذا عجبتهم البنات بياخدوا منهم موعد عشان نروح تاني مرة.
3: طيب انت ايش رأيك في البنات؟
4: والله ما شاء الله عليها حلوة ومحترمة مبينة، بس يعني قصيرة شوية.
3: ليش؟ وانت قديش طولك يعني؟
4: بالله ليش شايفني زعرة؟
3: ما كل البنات طول بعض، انتوا جيلي اليوم كله اقزام.
4: ما شاء الله عليكوا انتوا عمالقة. بعدين تعال انت طول مني بقديش، تعالي قف جنبي شوف طولك قديش يا عملاق.
3: انتوا يا النسوان زي هيك، اكره عليكوا الواحد ينتقدكوا بشغلة.
4: اصلا انتوا بعجبكوش العجب ولا السيان في رجب.
3: ولك هو انا اللي مش عجبني، انت اللي بتعيب عليها قاعدة.
4: بعيبش انا، انت بتقول ليش اوصافها، بقول لك قصيرة شوية.
3: طيب طيب اذا انت شايفينك كويسة اقضوا وتوكوا على الله.
4: انت بتحكي بجد اني قصيرة؟
3: قديش طولك؟ 164 هو هذا طول؟
4: وانت قديش طولك يا حلو؟
3: انا 166 سنتي.
4: ما شاء الله عليك لا طويل.
3: طب خلص خلص غير هالقصة، روحي معي الاكل خلص.
4: قال قصيرة قال.
8: تعال يا أسامة.
0: أيوة يما.
8: رحنا على دار أبو غالب، في عندهم بنت اللهم صلي على سيدنا محمد، والناس محترمين وكويسين، والبنت عاقلة ومحترمة. حكينا معاهم وحكولنا أهلا وسهلا فيكم بأي وقت.
0: طيب أنتوا قاعدين بتقضوا؟ طيب هو أنا شوفتها يما؟
8: يما ما قضيناش، هيك عدت الناس، النسوان بيروحوا بشوفوا وبعد هيك بيروح العريس، إذا عجبوا عجبوا ما عجبهوش خلص.
0: طيب أخدتوا موعد معاهم؟
8: أنا حكيت لدار سيدك وإخوالك كلهم جاهزين يطلعوا معانا، واتصلت على الناس وحكيت لهم يوم الجمعة إحنا جايين، يعني يوم الجمعة بدك تجهز حالك وتظبط حالك.
0: حاضر يما ولا يهمك، بس يما بدي أسألك كيف أوصافها؟
8: بنت كويسة، يعني لا هي طويلة ولا هي قصيرة، طول القعدة يدوب حكت كلمتين ثلاثة، ومبين عليها عاقلة ومتدينة يعني من لبسها.
0: طيب سمرة ولا بيضة؟
8: شقرة وعينيها خضر يما.
0: عن جد؟
8: ولك انت هبل يما، بنات البلد كلهم نفس الاشي يما، يا قمحية زيادة يا قمحية خفيف يا إما بياض عادي عادي، يعني كلنا نفس البشرة.
0: أنا أهم حاجة يما إنها تكون بنت حلال وخلص.
8: أهلها ناس مساكين وفي حالهم يما، من حد ما قلنا لهم هيك هيك رحبوا.
0: خلص يما إن شاء الله يوم الجمعة بجهز حالي وبنروح، وإن شاء الله بتكون من نصيبنا.
10: السلام عليكم.
11: وعليكم السلام. هلا هلا أبو بدر،
10: وين عم أبو حسام؟
11: والله يا أبوي طلع قايل فوق، عاوز إشي؟
10: ابصر جاب زيت جديد ولا القديم لسه ضايل عنده؟
11: لسه ما صلبتش أبو بدر، لما نتصلي بالدنيا بقطف الزيتون وبعصروه وبيجي الزيت الجديد.
10: يا الله يا سيدي، منستنى لنا هالشهرين عبل ما ينزل الجديد، تحياتنا.
11: استنى أبو بدر.
10: إيش فيه؟
11: جبنا شنة جداد، بتكش اشتري لك شنطة؟
10: شنطة؟ وش بدي في الشنطة؟ وهو أنا بروح على المدرسة؟
11: لا مدرسة إيش؟ شنطة علشان تحط فيها وعيك.
10: مالك يا حسام أنت بتتريق عليا؟ هم الناس بحطوا وعيهم في الشنطة ولا بحطوهم في الخزانة؟
11: هو في السجن خزانات يا كبير؟
10: سجن إيش؟ مالك؟
11: اشتري لك شنطة من هالجيت وجهز أغراضك ووعيك وحطهم فيها، لأنه يا حبيبي علوش راح يعترف عليك.
9: شو يعترف عليك؟ اعترف وخلص، قاعدين بيستنوا في الوقت المناسب عشان يشحطوك شحط.
10: وحد الله يا راجل، اللي بسمعك بقول لك قاتل قتيل، ليش يجي يشحطوني؟
9: مش حضرتك باقي ندعو الطرية على ظهرك وباقي تساعده في الحفر؟
10: وش دخلني أنا؟ أنا حفرت بعدين هو كمل لحاله.
9: والله يا مصخمط، قاعدين بأخذوا البصمات اللي على الطرية، قاعدين بحددوا وين انصنعت وين أجت ومين اللي اشتغل فيها وأكم ضرب ضربت فيها.
10: الله أكبر، هو أنا اللي صنعت الطرية؟
9: ماشي، مش أنت اللي صنعتها، بس أنت اللي حملتها على كتفك وروحت تفحر أنت وعلوش.
10: أنا واحد بقول لي تعال ساعدني أقول له لا؟
9: هلقيت لو واحد قال لك تعال ساعدني بدنا نسرق خزنة البنك بتقول له آه بدي أجيك، ولا بتقول له لا عيب هالحرام؟
10: ليش هو اللي بفحر خط مية بكون سارق بنك؟
9: انت كتير بدغ وكتير خط في الحكي، دير بالك يا اما الليله يا اما الليله الجاي حيتم اعتقالك. هذا المي اللي انتو سرقتوها مي مفلتره، وسرقه المي المفلتره هذه عقوبتها زي سرقه الذهب. والله الضرب اللي حتاكله يا ابو بدر، بغل محمل 12 طن اسمنت و3 طن حديد طالع على السند ما ياكله.
10: اي والله يا زلمه حسسني ان انا عامل مجزره في الحاره. حارتك هادي اللي بتحكي لي عليها مية مفلترة، كل واحد غير الخط الرسمي سارق تلت خطوط، جاي علشان ضربتين طرية بتقول لي بغل واسمنت وايش؟
9: انت حر وحط المية على شقة.
10: وايش في كمان؟
9: اذا علوش اعترف عليك على وصلات اللابتوب والجوال والكفرات اللي انت كنت خدهن.
10: هو انا كنت اخدهم ببلاش؟ مش كنت ادفع له حقهم؟
9: ويمكن علوش يطلع حرام وكاين سارقهن.
10: وانا ايش دخلني؟ انا كنت ادفع حقهم.
9: يمكن علوش قالهم انا كنت دقاسمه في النص.
10: انت ايش يا زلمة؟ انت بس بدك تحبسني وخلاص.
9: والله يا ابو بدر بقول لك، اول ما تفوت عند مكتب الضابط بقدحك كف بخليك تعد لل 15 20 مرة، وبعد هيك بيجيك واحد اسمه ابو كتاف.
10: اسمه ايش؟
9: ابو كتاف. هذا كان يحمل 5 كياس طحين على كتافه، علشان هيك سموه ابو كتاف. هذا يا حبيبي اول حاجة بقول لك بدك تبوس كوعك 5 مرات.
10: وكيف ابوس كوعي؟ اكسر ايدي يعني؟
9: لا، هو اللي حيكسر لك ايدك ويقول لك خد بوس، بعدين اعمل حسابك من هلا ما يبعثوا لك يمكن اسبوع اسبوعين. لا تاكل ولا تشرب، بالذات الميه.
10: ليش؟ وانا بدي اروح اعمل عمليه جراحيه؟
9: لا يا حبيبي، والله العمليه الجراحيه لسه اهون.
10: ايش بدهم يعملوا؟
9: ممنوع تفوت الحمام، كل 15 يوم او 16 يوم بتفوت الحمام.
10: يا راجل والله حرام عليك يا راجل، والله لو اني هتلر يا راجل. سلام عليكم.
9: استنى استنى يا ابو بدر، لسه ما حكيت الكاش عن ابو البوكسات.
10: بوكسات مين يا راجل؟ روح

0: مبروك كتب الكتاب.
1: الله يبارك فيك ويسعدك يا رب، ان شاء الله بنفرح بعوضك يا رب.
0: المهم كيف نسايبك؟
1: والله هدية من السماء، الحمد لله رب العالمين.
0: طب يلا يا كبير هلقيت، تعمل حساباتك من جديد هقيت بخصوص المصاري.
1: ايش قصدك يعني؟ بدي اتجوزها بدون مهر يعني؟
0: لا يا حب، حط مهر عشقة، انت غصن على رقتك بدك تدفع. انت لك هلقيت جوال مت 8 يا اي 51 وجهزه.
1: وليش يعني بيمشيش الجي 7؟
0: اسكت يا رجال، من غير هبل تفضحناش. شو جي 7؟ بنت الروضة بترضاش تاخد تلعب فيها هلقيت.
1: يا سيدي بنجيب لها، هو احنا كم مرة بدنا نتجوز؟
0: وغير هيك بعد الجوالات بنخش على موضوع البلاطين والبلايز والفساتين والعديات والمناسبات وأعياد الميلاد.
1: يا راجل تكسرش مجديفة، زي الناس أنا.
0: لا بس بقول لك يعني حضر حالك،

0: جوزوا بنتهم وجوزوا ابنهم كمان.
1: عن مين قصدك يعني؟
0: بنات العميل وولد العميل. بنته اتجوزت وهي ابنهم كمان بشارة عليكي، هاي مكتبين كتابه. وانتي وابنك ضلكوا بس تفتفوا وبقبقوا في الدار وجيبوا اللوم علي، انا بديش اجوز.
1: والله ما في حد قدك بتفتف وببقبق في الدار.
0: مش انت كنت تقولي انا بديش اجوزه؟ فرجيني شطارتك.
1: انا قلت لك بدي اجوزه بنت اختي، قعدت تتعيب عليها.
0: ولك هو القرد الازرق ما بيناسب اختك، اختي كل مشاكل عيلة جوزها من وراها. كيف بدها تكون بنتها يعني؟ تيجي تقعد تقامز فينا في الدار؟ انا بدي بنت عاقلة. حاضر يا عم، حاضر يا عمتي، بنت عيشة مش زي بنت اختك بتحط ديها على خصرة بتقعد تردح وتطعوش لي في حالها. هاي اللي ناقص والله.
1: طب ها من وين نجيب العروس ان شاء الله؟
0: فيش عرايس في البلد، ها فيش الا بنت اختك.
1: خلص انت نقي.
0: حاضر، بدك انقي؟ انا بنقي.
1: مين اللي في بالك؟
0: بنت اخوي.
1: بنت اخوك محمود؟
0: قولي لي ايش فيها عيب
1: يا زلمة؟ من توجيهي قعدوها.
0: ليش هو ابنك بده يتجوز دكتورة في الجامعة ولا واحدة شغالة في قسم الجراحة؟ تاني حاجة ابنك ايش معاه اصلا؟
1: ما انت بدك تنفق بنات اخوك، ها معروفة.
0: وليه تقعدش تهابلي، حسستيني بنات اخوي بطاطا حلوة على البسطة بدنا نزحلقن، ولا شوية ملوخية قبل ما تنشف بدنا نطيرها ونبيعها. اعقلي ولا اعقلي، بنت اخوي هذه بنت عيشة، وانا لمصلحتك بحكي بنت اخوي عشان تيجي تحترمك وتقدرك.
1: طب وابنك حيرضى فيها؟
0: ولك الله يخرب بيتك في الفاظك، حسستيني انه بنت اخوي الهدنب من ورا. ولك انسى زيك زيها، مش عارف ليش انت حاقد على اخوي وعلى بناته، مش عارف.
1: مش كان بدي قسمنا في الدار اللي احنا عايشين فيها؟ هل قد صار كويس؟
0: كانت خلافات بيننا وصلحنا.
1: خلص انت حر.
0: يا نوال يا نوال افهمي، بنفعش يكون في مشاكل في الزواج. العروس اللي بدها تيجي لازم برضو انت تكون موافقة عليها لانك حتكون حماتها.
1: بدك الصراحة ومن الاخر؟ لا اخوك ولا مرته ولا ولاده خشين مشطي.
0: خلص مشتك هذا، اعملي له تمثال وكل يوم اضربي له تعظيم سلام، وهي الكورة في ملعبك، اتفضلي شوفينا عروس.
1: انا قلت لك بنت اختي.
0: الله يخلى باطك يا بعيد، الله يحرقك، الله يحرق كل النسوان. ولا يا هاني، هاني.
2: ايوه يابا، ايوه يابا جاي.
0: هاي ابنك جاي بدي ياخذ بنت اختك هذه العقرب ام اظافر كل الاظفر متر ينتكف فيها، الله لا يقيمه. بدي ياخذ بنت عمه العاقله المحترمه اللي البس بتاكل عشاها، برضه هو حر.
1: والله ما في عقارب الا بنات اخوك.
0: ولا اخرسي اخرسي، تعال يا عريس النضو تعال.
2: ايوه يابا امرني، يابا امرني.
0: لقيت في خلاف بيني وبين امك.
2: الله لا يجيب خلاف.
0: تقلب ليش يا شيخ الحاره؟ اسمع.
2: ايوه يابا تفضل.
0: في عروستين، نقي لك واحده، يا بنت خالتك أما أضافر طوال اللي بتحط ديها على خصرها وتشتغل رجاج لما حد يحكي معها، أو بنت عمك محمود المسكين الغلبانة اللي في حالها لو واحد كبس كف بتخجل تقول أي. نقي.
2: وهو يعني يابا فيش خيار ثالث؟
0: ولا انت طالع أهبل لماك؟ احنا في برنامج جورج قرداحي؟ انهيني من هالقصة.
2: بدك الصراحة يابا؟
0: قول.
2: أنا لا بدي بنت خالتي ولا بدي بنت عمي.
1: طب إذا أنت بتحبش بنات عمك، مال بنات خالتك؟
0: ومين قالك ولا بحبش بنات عمه؟
1: ليش؟ هذا ابني وأنا عارفه.
0: مربيه على الحقد، يحقد عمامه على بنات عمامه. اخص عليكي.
1: أنا بربيه على الحقد؟ أنا ربيتك يما على الحقد.
2: يما أنا بديش إياك تتقاتل أنت وأبوي، وإذا جوازي بفرق بينكم بلا منها هالجيزة.
0: هو عقد كيفك ولا؟ عقد كيفك؟ بدنا نجوزك وننهي من قصتك.
2: أنا يابا لا بدي بنت عمي ولا بدي بنت خالتي. أنا يابا بدي نقي واحدة على زوجي.
0: ومن وين بدك تنقيها يابا؟ من الفيس ولا من انستغرام ولا من التيك توك ولا من المينا؟ شوف واحد قاعد بتصور سيلفي وبتطعوش في حالها يمين وشمال، ها؟
2: لا يابا مش هيك يابا.
0: طب فهمني كيف.
1: اسمع سيب الولد وأنا بنقي له عروس.
0: حاضر حسيبك أنت وياه ونقي العروس اللي أنت بدك إياها، بس بكرة إذا قلتولي كاني ماني والله ما أنا متعرف عليكم من هالآن. وديري بالك أما الأظافر هادي واللي بتحط ديها على خصرها وبترج بنت أختك، قسما بالله ما بتخش بيتي إلا على دمي. يمكن لو خطبتي له قردي، لو خطبتي له سلحفاء موافق، إلا هي الرجاج.

0: الملف السري.
1: الملف السري.
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: هذا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم عن الفاضلة المجاهدة الأنصارية التي روي لها أحاديث، ولو تحدثنا عن جهادها فهي التي كانت تدافع عن النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي قطعت يدها الشريفة في الجهاد. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن أول مقاتلة في الإسلام. واسمحوا لي قبل ما نتعرف عليها نرحب بأمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم.
2: يوم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي أم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية، وليس لها ولد يدعى عمارة، ولكن هذه كنية زي أم سليم. أم سليم ليس لها ولد يدعى سليم،
1: وزي أبو بكر،
2: وإنما هي اسمها رملة ويقال الرميساء، وولدها يعني اللي هو كان برفقة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنس.
1: نعم.
2: أنس بن مالك. ولذلك يعني لا في سليم ولا فيه عمارة،
1: وهم الاثنين من خير النساء الأنصار،
2: وهم من خير نساء الأنصار. بقى احنا
1: نعم.
2: سبنا أهل مكة وتكلمنا عن أول شهيدة من أهل مكة هي سمية بنت الخياط، وأول ما جينا بقى المدينة نتكلم في رحاب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. في رحاب المدينة بعد ما قدر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يحقق الدولة من شعب وإقليم وسلطة، الـ الـ الـ الـ الـ الأرض أو الإقليم هي المدينة المنورة، والأرض المدينة الشعب هم الأنصار، وأيضا بعض اليهود الموجودين هناك، بعد عقد بينه وبينهم وسلطة لسلطة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحكم بالقرآن الكريم، وزي ما قلت لك الشعب اللي هم المهاجرين وأنصار واليهود، وقدر يكون الدولة بالمفهوم المتعارف الآن.
1: نعم.
2: اللي اتكلم عنه روسو في نظرية العقد الاجتماعي، كونت الدولة بهذه الصورة النموذجية. يعني فعلا لو قريت الدولة في القانون الوضعي هتلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم شيدها، ولكن دولة أمن وأمان، ودولة طهر وعفاف، ودولة إصلاح، ودولة فعلا سكينة يسعد كل من آمن بأنه يهنأ في الدنيا والآخرة.
1: يا رب ارزق كل دولنا العربية.
2: فالسيدة نرجع للسيدة، هذه السيدة الفاضلة كانت ضمن من بايعه بيعة العقبة، وكانت ضمن من عاهده، هي أختها أم منيع. ومن يوم ما شافت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، وهي يعني طارت بيه، حست أنها لقت الدنيا كلها، عهدت الدنيا، حست أنها دخلت في حصن أمان، حست أنها فعلا بتؤدي رسالة عظيمة.
1: نعم.
2: مش مجرد رسالة عادية كشأن كافة العجموات بتخلف وبتتجوز وتخلف وتعيش وتموت وتخلص الحدود، لكن هي صاحبة رسالة. من أول يوم عهدت حست أنها صاحبة رسالة، ولذلك كانت دائما وأبدا في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل غزواته. كانت بتطلع في التمريض وفي السقاء، وكانت دايما في خيمة اسمها خيمة رفيدة الأنصارية أو الأسلمية، وكانت رفيدة دي برضو من الأغنياء، وكان لها خيمة هي اللي مجهزاها بالكامل وعلى حسابها، وفيها اتعلمت ازاي تضمد الجروح وازاي تجبر الكسور وازاي يبقى، وطبعا خيمة يعني قطن، يعني كل ما يمكن ان تداوي به.
1: دي السيدة رفيدة اللي هي اول طبيبة في
2: اول السيدة. طبيبة. فكانت ام عمار كان ضمن من يخرج وفي خيمة رفيدة.
1: نعم.
2: وبالثقة، وأيضا كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك وفي الحروب يخرجوا برضو لسقاء الجرحى ولإعداد الطعام وكذا، لكن كانت خيمة رفيدة هي، ودي بقى

0: أشقت
1: وليس لها معلش ربنا يهديهم. زي بقول لك هي البداية كانت بتخرج معاهم لخدمة المحاربين، وخرج بثقائها في يوم أحد، وهي دي بقى شهرتها كلها جت من هذا اليوم. خرج بالسقاء في يوم أحد عشان تشوف الجرحى وتسقيهم مية وكذا، وكانت بتقول بقى وهي بتحكي القصة لصاحب حبيبتها، بتقول لها إيه الجرح الكبير ده، فبتحكي لها قصته، وده بقى الوسام اللي كان على صدرها، واللي كان اللي كل أهل المدينة كانوا بيتكلموا عنه، وان كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نظرت يمينا ولا يسارا الا ورايت ام عماره امامي وخلفي. شوف ست منتهى الجراه ومنتهى القوه. فبتقول كانت الريح مع المسلمين وكان الانتصار محقق للمسلمين، وفجاه نسيوا المسلمين، نسيوا الهدف، واطماع الدنيا واهواء الدنيا بدات تسيطر عليهم، فخرجوا عورى الغنائم. فكانت النتيجة ما حدث في غزوة أحد، وهي في الشمال الشرقي من المدينة، ومن أكبر جبال المدينة. فصعد الحبيب المصطفى إلى أعلى أحد وشجت رأسه الشريفة وسالت دماؤه، فما كان منها إلا أن رمت القربة التي بيدها وخطفت نبل وسلاح ورمح من واحد من الفارين، وجريت وقفت قصاد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حد قرب له من هنا تضرب، إذا حد قرب من هنا تضرب. فلدرجة أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت فعلا هي اللي قدامه في كل اتجاه، لدرجة أنه قال لابنها أدرك أمك، في لها ولد اسمه حبيب وعبد الله، فقال له يا حبيب أدرك أمك، أدرك أمك. كان في رجل اسمه ابن قمأة لعنة الله عليه، هو اللي كان عايز يصيبها بأي طريقة، لأنها كانت زي الفارس الشجاع من كتر هي نسيت أنوثتها ونسيت كل شيء، وارتجف بداخلها الإحساس بالعقيدة. كون الرسول صلى الله عليه وسلم تشوف دمه الشريف يبقى معناها أن هذا الدين سيخبو. فكانت يعني الحمية والغيرة في دمها كانت زي الايه، زي النار، ولهذا وقفت تحارب وتدافع حتى مع الإصابة التي كانت بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قالت له ادعوا لنا يا رسول الله، وهي بتحارب وهي بتضرب. قال اللهم اجعلنا، او اللهم اجعلك معي في الجنة.
0: الله.
1: اللهم اجعلنا سويا في الجنة.
0: الله.
1: ما معنى الدعاء؟
0: دي دعوة يعني.
1: ومن منا لا يتوق إلى الجنة، ومن منا لا يرغب في أن يكون مدافعا عن حبيبنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. والنهاردة في ناس بتدافع عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مش بالرمح ومش بالنبلة ومش بس، ولكن بحاجات كتير تانية، بالألم، بالفكر، بالعقل، مش بس بالسلاح أبدا.
0: القدوة يا أمي،
1: أنا بدافع عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدافع عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. عارفة دافع عنه إزاي النهاردة؟ سلاحي إيه؟ العلم والعمل.
0: نعم.
1: نهار ما أملك زمام العلم يبقى أنا فعلا وصلت للي سيدنا النبي كان عايزه،
0: ولما اقتتب أخلاقه
1: ولو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في وسطنا النهاردة
0: صلى الله عليه وسلم،
1: ده كان حيفتح مصنع ومعمل، وحنجاهد في مصنع ومعمل، لأن هي دي أسلحة العصر
0: صلى الله عليه وآله وسلم.
1: برضو عايزة أكمل كلامنا، هي دفعت بالسلاح لأنه استوجبت اللحظة.
0: نعم.
1: السلاح، واستوجبت اللحظة أن تقف مدافعة بروحها عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. اللحظة النهاردة بتستوجب عشان ندافع عن منهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعن عشان ندافع عن الوحدانية التي جاء بها الحبيب المصطفى، مش بسلاح بس، لكن زي ما بقول بالوحدة، بالاتحاد، بالعلم، بالتحاب. ما هو اللي بيحصل الرسوم المسيئة وده كله ايه؟ ما هي نفس حزب المستهزئين اللي كان ايام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيتزعمه ابو جهل، ما هو موجود دلوقتي.
0: نعم.

0: حرب، ما احنا بنتحارب من الصهيونية، بنتحارب من القوى الأحادية، بنتحارب بنتحارب بكل الألوان وبكل الشغل وبكل المهم عايزين ندافع عن منهج الحبيب المصطفى، نشغل دماغنا. أفلا يتفكرون؟ أفلا يعقلون؟ عايزين ندافع عن منهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبقى كلنا زي نسيبة، زي أم عمارة، زي مصعب بن عمير، زي الناس دي كلها، يبقى فعلا نشغل دماغنا صح ونتحاب ونتعاون ونشتغل. ثقوا إن بالعلم هنوصل وبالعمل هنوصل، بس نخلص النية. نرجع لموضوعنا تاني لستنا نسيبة بنت كعب. هنلاقي هذه السيدة الفاضلة كانت لها دورها البارز في الحياة العامة زي دورها البارز في المعركة وفي المعارك. هنلاقيها تشربت الإسلام حسا وروحا ومعنا وقيمة، ومن يوم ما التقت بالرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، ولما التقت به تاني في الميدان، وكأنها حملت منه الراية أو حملت معه الراية، وأصبحت هي بكينونتها وبأبنائها راية محمدية.
1: الله.
0: فكانت تعمد إلى تزكية الأنفس وترقيتها بأنها تعلم الناس كيف يتوب ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يستغفر، كيف يترك المعاصي. أي إحنا بشر، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يعني ممكن نخطئ بس لازم نتوب،
1: نعم،
0: عشان نلقاه وإحنا إن شاء الله نبقى معه إن شاء الله،
1: أمين،
0: ونأخذ من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا.
1: أمين.
0: وكانت أيضا السيدة نسيبة تحفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأحاديث وترددها، وهناك حكما شرعيا أيضا أخذته عن الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: عندما دعاها إلى طعام فقالت إنها صائمة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها من أفطر عند صائم صلت عليه الملائكة. يعني هي بقت تردد هذا، هي كانت صايمة ودعته إلى طعام،
1: نعم.
0: فبيقول لها طب يعني تكلي معانا، فقلت له إني صائمة. فأخذت الحكم الشرعي، من أفطر وعند صائم صلت عليه الملائكة. يعني أنه بيطعم وهو صائم. فضلت السيدة نسيبة في الرحاب المحمدي، ما سابتش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، شاهدت كل المشاهد، خرجت في كل المعارك، إلى أن جاء وقت مسيلمة الكذاب، فاختار الرسول صلى الله عليه وسلم ابنها حبيب ليكون رسولا لهذا الرجل لكي يدعوه ويعني يعني يهدئ من هذه ستكون حرب. يعني كان واحد من اثنين، لكن مسيلمة لأنه كذاب خان العهد وأمسك بالرسل الذين جاءوا عن طريق النبي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: وعذبهم وأوثق حبيب وقال له أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد. قال أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال إني أصم. قال أتشهد مرة ثانية؟ فبدأ يقطع أوصاله جزء جزء في الحياة، يقطع إيديه وهو حي وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. طب أشهد أن مسيلمة يقول إني أصم، حتى استشهد وهو ممزق الأوصال.
1: لا حول ولا قوة إلا
0: بالله. عرفت هذه الحقيقة، راح لها سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا رسول الله وسيدنا عمر رضي الله عنه وأخبروها، وكان حبيب هو حبيبها، وكان أصغر أولادها، وكانت تحبه حبا جما، فأقسمت ألا تمس ماء من جنابة حتى تأخذ بسأرها، تأخذ بسأره من قاتله مسيلمة الكذاب. وعاشت هذا العمر في الدعوة وفي الجهاد وفي منتهى القوة وفي منتهى الصلابة، وبعد وفاة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وحزنها الشديد عليه وبكائها على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وإحساسها أن ولدها سيكون في استقبال الحبيب، يعني ضمت أو كأنها سكبت بعض الماء الزلال على صدرها، إلى أن تولى أبو بكر الصديق، ثم كانت معركة اليمامة، ثم كان لابد أن يخبرها، فقال لها في كذا كذا، فأصرت أن تذهب، وكان الجرح لا يزال يؤلمها، وكان كل شوية ينزف، طبعا مهما كانت المعالجة ليست سليمة، فكان الجرح دائما وأبدا يعن عليها ثم ينزف. أصرت أنها تخرج للمعركة وحاربت، وهي في الحرب أخذت 12 رمح لوحدها، إلى أن جاء رجل لعنة الله عليه قطع ذراعها من هذا المكان، من مكان الجرح، قطع ذراعها كله، وهي في هذا لا تشعر إلا أن عايزة تريد الشهادة وتريد رفقة الرسول إلى الجنة، رفقة الرسول في الجنة، تريد الجنة وتريد مرافقة الرسول في الجنة. شوف الهدف. ولما احنا هنموت وكلنا مكتوب علينا الموت، هو في أجمل بقى من ان احنا نعمل عمل يجعلنا من رفقاء الحبيب في الجنة؟
1: يا رب يا رب.
0: كل يعني ما احنا لو حسبناها صح هنلاقي أجمل حاجة ان احنا نبقى من رفقاءه.
1: أمين يا رب.
0: الشاهد، وهي في عز المعركة لم تشعر بدراعها التي قطعت، ولكن هناك من أنبأها أن مسيلمة الكذاب وقع في الأرض برمح من وحشي قاتل حمزة،
1: فراحت سبحان الله اللي قتل سيدنا حمزة هو اللي قتل مسيلمة الكذاب
0: نفس الرمح، فراحت وأجهزت عليه قتلا. شوف القوة وشوف الصلابة،
1: وأخذت
0: بسقر ولدها وذهبت، ثم يعني رقدت فترة كده، ثم أسلمت الروح وهي مجاهدة وفقيهة ومحدثة، وهي نموذج عظيم للمرأة المسلمة في كل مكان. نموذج بقى آخر، خلوا بالكم بناتنا النهاردة انشغلوا قوي بالموضة، وانشغلوا بالزي، وانشغلوا بالمكياجات، وانشغلوا بالعطور، وانشغلوا بالقصور، وانشغلوا بالدنيا قوي قوي قوي، لكن غصب عننا بندخل شئنا أم أبينا في قهر وفي أوجاع، فلابد أن نعد العدة لهذا اليوم، ونحسب أن هناك عدو يتربص بنا، إن كنا نسينا هو ما نسيناش، إن كنا نسينا نستعد له هو ما نساش يستعد لنا، هناك عداء سافر تجاه الإسلام، وكأني بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأني أراه أمامي الآن يذكرنا، هل أنتم على العهد أم تركتم العهد؟ هل أنتم على عهدي بكم أم تركتم عهدي بكم؟ هل بعتم آخرتكم بدنياكم؟ فلنتذكر وليتذكر كل منا، ونحن نعد عرسا، ونحن نبني بيتا، ونحن نشتري سيارة جديدة وما كذا، ونحن نسافر أمريكا، ونحن هل استعدينا للقاء رسول الله وسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعلتم في الأمانة التي تركتها لكم؟ ماذا فعلتم في الأمانة؟ ونسأل الله العفو والعافية.
1: آمين يا رب العالمين. وإن شاء الله نكون كلنا مجاهدات بالعلم، مجاهدات بالدفاع عن النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
0: كل واحد بطريقته.
1: نعم يا أمي.
0: أيوة.
1: أشكرك يا أمي، وجزاك الله كل خير، ونلقاكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة. وخير نساء الأرض.
2: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: سابعوا المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المفلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم 19 من الشهر السابع من عام 1996، والذي كان بعنوان الأموال والحقوق في الإسلام.
5: حقوق العباد وأموال العباد حرم لا يجوز أن يخترقه أحد، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يغفر للحاج كل الذنوب إلا الدين، إلا حقوق العباد. إن لو صليت فإن الصلاة لا تسقط حقوق العباد، وإن حجيت فالحج من حج يرجع كيوم ولدته أمه، إلا حقوق العباد لا تسقط. لذلك شدد الله تعالى على قضية الحقوق، وهذه الحقوق اليوم مضيعة في أكثر الناس. أكثر الناس إذا استطاع أن يأكل أموال الناس بالباطل يأكلهم، وكل دين قديم يأكله الناس، وكل بيع فيه غرر أو فيه غش يمضيه الناس. كل هذه الأمور تكشف لك عن ضعف إيمان الناس بأمر الله سبحانه وتعالى. ولقد جربنا الناس في الدين فأكلوه. من أجل هذا يقول تعالى منبها، لأنه سبحانه وتعالى يعلم كم يحب الناس أكل الدين أو أكل المال أو أكل الحقوق، حتى الميراث أحيانا يأكل الأخ ميراث أخته، أو يأكل الأخ ميراث أخيه، أو يوصي الميت قبل أن يموت يوصي لفريق من أولاده ويحرم الآخرين، مع أن الحرمان ممنوع في الإسلام إلا إذا خرج الولد من دين الله، إذا غير دينه لا يرث، أما ما دام على دينه فالمعصية لا تمنع الميراث، فالمعصية يحاسب الله تعالى عليها. وعلى الأب أن لا يحرم أولاده من الميراث الذي قسمه الله تعالى بينهم. ولا تأكل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كل مكسب غير مشروع يعتبر باطلا. الربا من المكاسب المحرمة، السرقة من المكاسب المحرمة، كما قلنا أكل الدين، أكل إيجار البيوت والمساكن، أو إعطاء أقل من الحق بكثير يعتبر غبنا، والغبن محرم وأكل لأموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، والتجارة يجب أن تكون بالمواد المباحة لا بالمواد المحرمة، فالتجارة بما حرم الله لا تجوز، ولا يجوز أكل المكاسب في الخمور والمكاسب من الرشاوة التي يرتشي بها القضاة والحكام. لا يجوز فرض إثاوة أو ضريبة على الناس غير شرعية، كالذين
6: يشترطون من أجل أن يتمموا معاملات البيع والشراء أن تدفع لهم غير الحق الذي فرضه الشرع أو القانون. كل هذه مداخيل محرمة، والناس كثيرا ما يأكلونها، لا تذهب إلى دائرة من دوائر الدولة فيمضون لك معاملة إلا إذا دفعت للموظف فريضة هو فرضها عليك ولم يفرضها عليك القانون ولا العرف ولا الشرع. كل هذا أكل لأموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. التجارة مكسبها حلال ما دامت السلعة حلالا. وهناك بيان للتجارة المباحة، التجارة بالرقيق لا تجوز لأنه لا رقيق اليوم. التجارة بأصوات الناس، يتاجر الإنسان بأصوات الناس أحيانا، الناس يؤيدونه ويدفع أموال ويشتري بها أصوات الناس، هذه تجارة، هذا كسب حرام، كسب حرام على من أكل وعلى من أعطى، لأنه رشوة. يقول أنا أعطيك صوتي بمال، الصوت لا يعطى بالمال، يعطى الصوت بالقناعة أن هذا إنسان يستحق الشهادة، تشهد له أو لا تشهد له. إن كنت مؤمنا بأنه غير صالح ولكنك أعطيت صوته بثمن فقد أكلت حراما، هذا الأكل حرام. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقرأ في الحرام يعني على قدم وساق بموسم الانتخابات، كل الناس، ناس كبار وناس صغار، الكبير بيقبض القبض الكبير ويوزع على الصغار، انت اهلك وانت جيرانك، انت الرابطة العائلية تبعك، انت كذا، يدفعوا لرئيس الرابطة ورئيس الرابطة بيجيب لهم اياهم مثل الغنم حتى يدلوا باصواتهم مثلا. كل هذه ستشاهدونها، وهذا من الباطل اللي كذا. إلا أن تكون تجارة، بس التجارة لا تكون بضمائر الناس، إنها التجارة تكون بالغنم، لا تكون بالبشر، تكون بالبقر لا بالبشر. يريد أن تبيع حنطة، يريد أن تبيع سمن وعسل، لكن لا تبيع ضمير. إلا أن تكون تجارة عن تراضي. والتجارة مع الله أن تطيعه في كل ما أمر، وأنت ترجو من الله تعالى أن يضاعف لك الأجر وأن يدخلك في رحمته. هذه التجارة المباحة. لذلك يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هذه التجارة، السلعة النفس والمال تباع لله، لا تباع لمرشح، لا تباع لشخص، لا تباع لحاكم، لا تباع لأب، لا تباع لأم، لا تباع لولد. النفس لا تباع إلا لله، والأموال لا تنفق إلا لإعلاء كلمة الله، أو تنفق في المجالات التي أحلها الله كأطعام الأولاد وتطبيب الفقراء المرضى وإسعاف المحتاج، كل هذا يجوز. ولا تقتلوا أنفسكم. وقتل النفس لها صور متعددة، من قتل النفس الكبرى أن تشرك بالله فتخلد في النار، هذا القتل المؤبد لأنك قطعت رجاءك بالله تعالى. والقتل أن تقتل أخاك بغير حق، أو أن تقتل إنسانا بغير حق، لأن من قتل نفسا فكأنما قتل نفسه، لأنه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. قتل تقتل عند الله، والناس يبعثون على ما ماتوا عليه. إن ماتوا منتحرين فإن أحدهم يبعث والحديدة في يده التي انتحر بها، وإن بعث وهو قاتل يبعثه الله تعالى على هيئة المجرم الذي قتل في ذلك الوقت. قتل النفس بأكل ما لا يجوز أكله مما يقتل. وصور قتل النفس كثيرة، منها أن تعرض نفسك للخطر المحتم أو المرجح، فلا يجوز الإنسان أن يلقي بنفسه بالتهلكة. ولكن كما قلنا الهلاك الكبير ليس الموت، الهلاك الكبير أن تقتل نفسك غير مسلم، لأنك لو مت وأنت مسلم كأن تموت في الجهاد تقتحم صفوف العدو وأنت مستيقن أنك ستموت، فهذا يجوز لأنه موت لألاء كلمة الله. والله تعالى يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يعني إن قتلت عدوك وقتلت فهذا لا يسمى قتلا للنفس، بل هذا إحياء، لأن الشهداء عند ربهم أحياء يرزقون. ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، إن من رحمة الله أن حرم عليكم قتل أنفسكم، ومن يفعل ذلك يعني من يأكل أموال الناس بالباطل ومن يتاجر تجارة محرمة ومن يقتل نفسه، من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، فسوف نصليه ندخله جهنم، نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن الله هين عليه أن يعاقب كما هين عليه أن ينعم، أن يكافئ ويعاقب، كل ذلك هين عند الله تعالى، ولا يستطيع أحد أن ينجو من قبضة الله، كما لا يحرم أحد من ثواب الله وأجر الله سبحانه وتعالى. ثم يخبر الله تعالى أن الكبائر هي الموبقات، فعلى المسلم أن يجتنب الكبائر، والكبائر هي الشرك بالله وشهادة الزور وقتل النفس التي حرم الله والزنا والربا والسحر وعقوق الوالدين وما إلى ذلك وشرب وتعاطي الخمور، هذه كلها من الكبائر. أكبرها الشرك الأكبر هو الشرك بالله تعالى، أو الظلم الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، السيئات الصغيرة يكفرها، أما الكبيرة فالله تعالى قال اجتنبوها لأنها لا تكفر. ومن جملة كما قلنا الشهادة، شهادة الزور، الشهادة لإنسان سيء بأنه إنسان صالح، هذه من الشهادات من الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، لأن الإنسان يذنب، في ذنوب صغيرة وفي ذنوب كبيرة، فالصغيرة يكفرها الله تعالى بالتوبة والاستغفار، وأما الكبيرة والصغيرة إذا أصر عليها الإنسان حتى الموت فإن الله تعالى يعاقب. قال: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، إذا أصررت على المعصية فالصغيرة تصبح كبيرة لأنها جرأة على الله، ومداومة المعصية حتى الموت وأنت تعلم بأنها معصية تجعلها كبيرة لأنك تجرأت على الله تعالى. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم من الصغائر وندخلكم مدخلا كريما، فاسألوا الله تعالى أن يدخلنا في رحمته وأن يجعلنا من المجتنبين للكبائر والفواحش، وأن يجعلنا من أوليائه الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونسأله أن يختار لنا السعادة في الدارين حتى نلقاه بالرضا التام والقبول التام، وصلى الله على سيدنا محمد.
4: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم 19 من الشهر السابع من عام 1996، والذي كان بعنوان الأموال والحقوق في الإسلام.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

شيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

تجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء اليوم سيكون بإذن الله تعالى للوقوف مع سورة كاملة من القرآن الكريم نقرأها ربما كل يوم، ولكن للأسف الكثير من الناس لم يقفوا عند اللطائف الجميلة التي تتضمنها ولم يدركوا أبعادها. وقفتنا اليوم ستكون بإذن الله مع سورة العصر. الله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثلاث آيات تمثل مشروعا نهضويا وإصلاحيا لكل مسلم مؤمن أن يلتزم به بكل مراحل حياته. والعصر قسم تبدأ به الصورة لتلفت الأنظار إلى الدهر، تقلبات الدهر، وكأنها تقول لنا: انظروا إلى من كان مغترا بقوته وبسلطانه وبماله وبنفوذه، وين صار اليوم؟ ماذا أخذ معه؟ انظروا إلى من كان متكبرا بصحته مغرورا بقدراته، ما مصيره اليوم؟ وانظروا أيضا إلى من كان مريضا أو كان مستضعفا، كيف تقلبت الأحوال به، ومن كان فقيرا كيف أغناه الله. انظروا إلى الدنيا كيف لا تستقر بالإنسان على حال ولا تدوم على قرار، ولكن شأنها التغير من حال إلى حال. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. مشان هيك إن الإنسان لفي خسر. تحذير من رب العالمين للخلق جميعا أن الإنسان الذي لا يأخذ بالأسباب سيكون من الخاسرين. والخسارة هون منا بمقياس البشر ولا بميزان الناس، وإنما بميزان الشرع الحنيف الذي أخبرنا عنه المولى سبحانه وتعالى، فقال: وكل صغير وكبير مستطر. ثم تأتي رحمة الحق سبحانه وتعالى بأداة الاستثناء، فقال: إلا. يا كل إنسان في هذا الكون، إذا أردت أن تكون من الفائزين فعليك العمل بما بعد إلا. هذه هي الرباعية إذا صح التعبير التي تحقق الفلاح للإنسان في الدنيا وفي الآخرة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين آمنوا، الإيمان الحق الذي يترجم عبادة وعملا وسلوكا وفكرا وحضارة وإنسانية بناءة تنشر العدل في الدنيا فتجعل هذا الإنسان نموذجا للحق. اثنان، وعملوا الصالحات بالمعنى الشامل للصلاح، فيكون الإنسان بكل خطوة وعمل في حياته يبتغي الصلاح والإصلاح ولا يرضى بالفساد ولا بالظلم ولا بالمنكر، لا على المستوى الفردي ولا على المستوى الجماعي، بعمله، بزواجه، بتربيته لأبنائه، بعطائه للمجتمع، لا يريد إلا الصلاح. ثلاثة، وتواصوا بالحق، يعني تمسكوا بالحق وعملوا به ودافعوا عنه وسعوا لنشره ولم يرضوا بغيره شو ما كانت المغريات. أربعة، وتواصوا بالصبر. ما دام هذا الإنسان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، عليه أيضا أن يتمسك بالصبر. ليه؟ لأن الحق محارب من أهل الباطل، ولأن من يدافع عن الحق ويتمسك به هو مستهدف من أهل الشر. الله عز وجل يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ما دمت متمسكا بالحق هناك من سيحاربك وسيتكلم عنك بالسوء وينشر عنك الأباطيل، وحينها عليك أن تتمسك بالصبر حتى تكون من الناجين ومن الفائزين بإذن الله. أيها الأحبة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هي مثل ما قلنا مشروع إصلاحي ونهضوي يضمن للأمة وللأفراد الحياة السليمة والفكر السليم، ويتيح للمجتمع الحياة بكرامة وبعزة، وطبعا يجعلنا من الفائزين في الدنيا وبإذن الله تعالى من الناجين والفائزين في الآخرة. اللهم لا تجعلنا من أهل الخسران، وارزقنا الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق وبالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحاول في هذا البرنامج أن نقطف زهرة جديدة، كلمة جديدة في كل حلقة. هذه الكلمة ننتقيها بعناية تامة، قد تفهم بشكل خاطئ لدى السامع، وهذا الفهم الخاطئ مرده إلى واحد من أمرين: لم يأتي هكذا هذا الفهم الخاطئ إما لطغيان العامية على الفصيحة، فالسامع للوهلة الأولى يذهب بذهنه، يذهب بعقله، يذهب بتفكيره إلى المعنى العامي المستعمل في حياتنا اليومية، ولكن المعنى المقصود يكون معنى آخر وارد في السياق القرآني العظيم الجليل الفصيح. هذا مرد. المرد الآخر أو السبب الآخر أن الكلمة العربية الواحدة أو أن الجذر العربي الواحد يحمل معاني عدة في طياته. هذه المعاني محفوظة في معاجمنا العربية. هذه المعاني يكون بعضها مشهورا لدى الناس وبعضها الآخر غير مشهور البتة. فالإنسان للوهلة الأولى يذهب إلى المعنى المشهور ويبتعد بفهمه عن المعنى غير المشهور، وهذا شيء طبيعي. أحبتي، نحن لا نتناول هذه الأزاهير وهذه الكلمات بشكل اعتباطي، ولا نتناولها جزافا، ولا نعطي رأينا بها هكذا من الهواء جزافا، وإنما لنا ركائز نعتمد عليها. الركيزة الأولى ولا غنى لنا عنها، وهي السياق القرآني العظيم الجليل الجزيل المعجز. هذا السياق الذي وردت به الكلمة لا يمكن للكلمة أن تكون مفردة هكذا وتؤدي المعنى المقصود، فالكلمة روحها هو السياق. والركيزة الثانية وهي ما أجمع عليه أو ما كاد يجمع عليه المفسرون القدماء بالدرجة الأولى، ليس انتقاصا من آراء المحدثين ومن المفسرين المحدثين، ولكن المفسرين القدماء هم حفظة اللغة، هم لغويون في الدرجة الأولى، فنحن نعتمد على ما أجمع عليه المفسرون أو ما كادوا يجمعون. والركيزة الثالثة وهي الأهم من ذلك جميعا، وهي المعاجم العربية القديمة. المعاجم العربية هي البوتقة، هي الحاضنة، هي الأم التي احتضنت اللغة العربية عبر القرون الطويلة، فهي التي حملت الكلمات وحملت معاني الكلمات ووثقت هذه الكلمات برحلتها التاريخية وبأصولها وجذورها وضبطها ومعانيها منذ الجاهلية وحتى يومنا هذا. أحبتي، أهلا وسهلا بكم. من هذه الزهرات القرآنية التي سنتناولها أو زهرتنا التي سنتناولها في هذه الحلقة قوله تعالى في سورة التوبة في الآية 106: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. طبعا وآخرون مرجون لأمر الله قد يفهمها السامع للوهلة الأولى مرجون من الرجاء، أي أنهم يرجون الله، لكن ليس هذا المعنى المقصود إطلاقا. المعنى المقصود مرجون أي مؤجلون من الإرجاء، مؤجلون لأمر الله. طبعا أحبتي، بداية لابد من العودة إلى السياق القرآني كاملا. انظروا معي، يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أمر إلهي بالعمل، اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون، مردنا إلى الله إلى عالم الغيب والشهادة فينبئنا، يخبرنا، ينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله، مرجون أي مؤجلون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. أولا السياق القرآني يتناغم تناغما عظيما مع معنى الإرجاء بمعنى التأخير الذي يعمل حسنا يراه الله ورسوله. وآخرون مرجون أي مؤجلون لأمر الله، انظروا ما يؤكد هذا المعنى، ما جاء بعدها: إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، فإما لهم العذاب وإما لهم التوبة. هذا السياق القرآني. أما طبعا ما ورد في كتب التفسير إجماع، لا أقول شبه إجماع وإنما هنا إجماع كامل، أن مرجون بمعنى مؤجلون

0: فهم مؤجلون لأمر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ربما يكون هذا يعني لا نريد أن نتوسع كثيرا من باب مثلا في علم الفقه الحديث من يبحث في إنسان لم تصله الدعوة، لم تصله دعوة التوحيد، يعيش مثلا في القطب الشمالي أو يعيش في غابات منقطعة بعيدة جدا، فيا أخي أنت تتركه ولا علاقة لك به، هذا مرجى ومؤجل لأمر الله سبحانه وتعالى، إما يعذبه وإما يتوب عليه، أن تفعل المطلوب منك. وهنا حث للإنسان على أن يفعل المطلوب منه، اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ولا تنظروا في الآخرين، هؤلاء أمرهم مرجع إلى الله سبحانه وتعالى. السياق ما قاله المفسرون وما ورد في المعاجم مرجون، أي أصلها مرجعون، أرجأ أصلها مرجعون لأمر الله، لكن طبعا حدث تخفيف في الهمز وهذا معروف لدى علماء اللغة، مؤجلون لأمر الله وقضائه، ومؤجلون من أرجأته أرجئه إرجاء، أي أخرته وأجلته تأجيلا وتأخيرا. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى، كل شوق عظيم للقائكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أزاهير قرآنية، نتناول به زهرة قرآنية عظيمة جليلة نضيء عليها من جميع جوانبها، نستمتع معا. فأهلا وسهلا بكم وإلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المعز المذل، ونكمل مع اسم المعز المذل. للعزة مقومات، يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ويجب أن يكون الإنسان صادقا مع الله تعالى ومع الناس ومع النفس، أمينا مع الله ومع الناس ومع النفس، محاولا في تحقيق منهج الله، تقيا يحمل قلبا طاهرا ونفسا زكية وعقلا مفكرا وروحا تحب الحق والخير والسلام. المعز والمذل اسمان من أسماء الله تعالى، وصفتان من صفات فعله. نحن عندنا أسماء ذات وأسماء صفات وأسماء أفعال. الله عز وجل له ذات وله صفات وله أفعال، إذن له أسماء ذات وله أسماء صفات وله أسماء أفعال. اسم المعز والمذل من أسماء الأفعال، هما اسمان من أسمائه تعالى وصفتان من صفات فعله. فإعزازه للعبد يكون في الدنيا والآخرة، لكن إياك أن تغتر بعز الدنيا، قد يكون عز الدنيا استدراجا. فالعزة التي هي اسم من أسماء الله أيضا هي صفة أساسية من صفات المؤمنين، لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المعز المذل، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: مستمعينا الكرام، موعدكم الآن مع برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.
1: يقولك إذا جئت الله فقيرا حقا وجدت الله غنيا حقا، يقول إذا جئت الله مكروبا حقا وجدت الله مفرجا حقا.
0: ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن. ولو كنت مقصرا مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حلقة المقصرين اليوم كده مع إمام من أئمة الاعتراف، وهو الخليل خليل إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. السلام. في شيء قبل أن نذهب اليوم إلى صحبة الخليل إبراهيم، العلماء عبد الرحمن في مسألة الخوف اللي يقول أنه أقرب شعور للإنسان يأتيه لما يفرط يقصر يعصي يبتعد، قالوا لا تنشغل في الخوف بحصول المكروه، أي أن تعاقب فقط على ما أسرفت، سواء تعاقب في الحياة أو تعاقب على مستوى الشعور والنفس. يقولك التفت إلى شيء آخر اللي هو خلي خوفك يتمركز على فوات المحبوب، إنه في هذه اللحظة دخلت في اختبار زي مثل اختبار القدرات، وكان يراد لي أن أحقق نصرا، هذا النصر يأتي على شكل صلة، يأتي على شكل صلة، والذي حصل أنه قد فاتني، ففوات هذا النصر الذي يقربك من محبوبك جل جلاله لإيثار حظه على حظك، هذا هو الذي يعني يحسن معه الخوف. نعود إلى الخليل إبراهيم، بس هذه كانت كلمة في فمي، وكما يقال وفي الفم ماء في الموضوع. فنعود إلى الخليل إبراهيم اليوم، سنستفتح في صحبته لنقرب مفهوم شو جمال الاعتراف. خليل الرحمن يعترف، يا الله، قلنا هناك نوع في التقصير جميل اللي هو الاعتراف، وإيش عن الإقرار بالعجز عن الوفاء. عندنا نموذج خليل الرحمن سيدنا إبراهيم وهو يعترف، اعتراف لائقية، اعتراف رقي. فماذا يقول كما في الآية الكريمة؟ والذي
0: أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
2: كذا حاول كأنك يعني تلقيها هكذا لكل لنفسك مقصرا، اقرأها كذا، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
0: والذي أطمع أن يغفر لي
2: خطيئتي يوم الدين.
0: يوم الدين،
2: أي كلمة من الكلمات في الآية استوقفتك كمعترف بتقصيره؟ والذي ولا أطمع ولا أن ولا يغفر ولا خطيئتي ولا يوم ولا الدين يوم الدين.
0: والذي أنا الذي، هذا ضمير عاد إليه سبحانه وتعالى
2: عز وجل، خطاب مباشر، بمعنى أن الإنسان في التقصير يكون قدرته على مخاطبة الله عالية، صحيح؟ المقصر يعطى ترى فسوحات من الخطاب والنداء. العلماء يقولوا وله المثل الأعلى، مثل الله في خلقه كمثل الأم، بل الأم دائما مشغولة مع البعيد عنها من أبنائها وليس القريب، قلبها هناك جل جلاله عز وجل سبحانه وبحمده عز وجل. طيب احنا الآن نريد أن نتأمل في أخلاق الاعتراف عند إمام من أئمة الاعتراف الذي يليق بمقامه سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. نريد أن نقرأ جمال والذي أطمع، كلمة أطمع نأخذ سياحة، لأنه كما قال الله تعالى في وصفهم يدعون ربهم إيش؟ خوفا وطمعا. ما هو هذا الطمع؟ الحلقة هذه ليكن عنوانها اطمعوا. العلماء يقولوا الطمع في الله يحسن، الطمع في الله يحسن، فضلت خيرك جل جلالك. عبد الرحمن، واحدة من المعاني الجميلة في أطمع إيش؟
3: في أنه لم ينسى صفريته.
2: العلماء يقولوا لم ينسى صفريته، وماذا يعني؟ يعني ولو كان خليل الرحمن لا ينسى أنه عبده. عبد الرحمن يا عبد الرحمن لا ينسى أنه إيش؟ عبده. إنه من أكون؟ لا شيء. اللهم إني أطمع فيك، أنا أنسى أنني الخليل الآن، أنا هنا عبيدك إبراهيم وليس خليلك إبراهيم.
3: يا سلام.
2: أرجوك في الاعتراف لا تنسى صفريته، انسى كل شيء إلا أنك عبده.
3: احنا نصلي صلاة واحدة نحسن نفسنا وصلنا خلاص.
2: طبعا كان زين العابدين دائما يذهب إلى الحرم يطوف يصلي في الليل فيسمعوه يقول عبيدك ببابك فناء، يقول عبيدك ببابك مسكينك بفنائك، هكذا يعني يقولها. شوف جمال. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك. ماذا أيضا من جماليات قوله في الاعتراف؟ أطمع أن يغفر لي.
3: سأل بشرط الأدب

0: هلا قبلتني مني أتحننك أتعطفك يا الله ليتني أليق هل لي في مطمع ورجاء
1: يا الله.
0: فصدر بالأدب بين يديش الطلب هذا الشرط وماذا أيضا
1: استشرف بلغة الاعتراف
0: استشرف بلغة إيش الاعتراف يعني خير ما أنت تفعل إذا أردت أن تعرف مآلك أن تبدأ بخطوة الاعتراف يعني صدر بالاعتراف تعرف العاقبة بعض الناس يقول أبغى أطمئن يقول اعترف بعض الناس يقول أريد أن يتجاوز عني يقول اعترف استشرف بالاعتراف يأتيك بقية الخير كله ثم
1: الاغتراف بالاعتراف
0: أحيانا نحن نكون مقصرين كثيرا فنبدأ ندعو ونبتحر فجأة وأنا أشعر أني الآن كنت على المعصية وبدأت أستغفر فجأة تنتقل لطلب سؤال الفردوس الأعلى شوف المساء السنين الضوئية بين الطلبين وهذا من كرمه تعالى لأن يقول العلماء إذا العبد جاء إلى باب ربي في كل مرة حتى بعد إساءته يعطى ويعفى ثم يذهب فيغيب وينسى ربه ثم تطرأ له الحاجة أو يقع في المشكلة أو يعصي أو يسرف ثم يعود محتاجا فيعامله الله وكأنه لأول مرة يقف بباب الله جديد كأنك أول مرة تقف بالباب لذلك يقول العلماء الله لا يخجل عز وجل ثم من جمال طمع اعتراف سيدنا إبراهيم ماذا؟
1: أطلق على رجاء المغفرة لفظ الطمع تواضعا لله
0: يا سلام يعني ما كان يرى أنه أنا أستحق أن يغفر لي لأنك أنت قلت ستغفر يعني دعا كالذي يخاف أن لا يستجاب له
1: يا الله.
0: ليس من باب سوء الظن ولكن إنما من باب الأدب الحياء التذلل أطمع أطمع كأن رجل يقول يا أرجوك الله يخليك تكفى لا تردني أتوسل إليك أطمع أطمع بس لو في القليل من الكثير فقليلك كثير أريت
1: وكأنه يعني مو موعود بالمغفرة ولا
0: طبعا طبعا هو يعرف أن الله غفور
1: سبحانه
0: ومن يعرف إذا لم يعرف الخليل إبراهيم عليه السلام
1: سبحانه.
0: شوف النظرة
1: الأدب
0: عجيب وماذا أيضا
1: مباعدة لنفسه عن هاجس استحقاقه المغفرة
0: أخطر شيء في هذه الجزئية أن تظن أن لك على الله حق هو هنا يقول أطمع أن يغفر لي فهو في الطمع وليس في ذات المغفرة يعني نظره ليس إلى أن يغفر له نظره في كيف يعامله الله في طمعه
1: يا الله.
0: بما شئت أنا أطمع والمحصلة فيما طمعت فيه أن تغفر ما هو لا أدري هذا من الفقه عند العارف بالله وواحدة من التجليات أيضا في طمعه معترفا
1: هو لا يبرئ نفسه
0: هو لا يبرئ نفسه يعني أقر بما كان إيش منه نسي صلاحه ونسي إمامته كثير من الناس يعني يصبح معتذرا على شيء صغير يعني لا يدمن الاعتذار والاعتراف لأنه يحس أنه على خير كثير لا تبرئ نفسك يعني وإن عفوت وخجلتاه منك يعني وسوأتاه منك وإن عفوت يعني مكشوف خجل ومن جمال اعترافه أيضا
1: هو لا يعتمد على عمله ولا يرى أنه يستحق بعمله شيئا
0: نعم أي أحد يدخل على الله لأنه أدعوك وأستغفرك لبياضة وجهي عندك مستحيل أجمل باب أن تدخل على الله إيش مفتقرا تجرد كما يقال لك في الاعتراف وهذا تلقائيا إيش تلقائيا يحصل العلماء يقولوا أيضا من جمال قوله والذي أطمع إيش يا عبد الرحمن
1: إنه الطامع طامح
0: يعني ما تلاحظ لما سيدنا إبراهيم يقول والذي أطمع هكذا تشعر أن فيه همة فيه ارتفاع كأن فيه تحليق صحيح والذي أطمع يعني ما قالها بأسلوب فيه انكسار سلبي، فيه انكسار ترقي، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
1: مشتغل بالمعطي عن العطية،
0: كان ينظر إلى الغفور قبل المغفرة،
1: يا سلام،
0: وإلى الرحيم قبل الرحمة، وإلى العفو قبل العفو.
1: يا الله.
0: إذن نختم بماذا؟ أن سيدنا إبراهيم في رجاوة الاعتراف ماذا علمنا؟
1: علمني الخليل عليه السلام أن التواضع لله سبحانه في أن لا ترى لنفسك على الله حقا.
0: الله يبلغنا ألا نرى لأنفسنا على الله حقا، إذ الحق كله لمن؟ لله عز وجل سبحانه وتعالى بحمده.
1: ولو كنت مقصرا مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
2: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن. وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه الفائدة متعلقة بالجانب الجمالي من الإنسان. لقد أودع الله في الإنسان قوة إدراكية يتميز بها عن بقية المخلوقات، وأودع فيه قوة شعورية. ففي حياة الإنسان علم وفلسفة وفن. فالعلم ما هو كائن، والفلسفة ما ينبغي أن يكون، والفن ما هو ممتع. في الإنسان جانب جمالي، هذه حقيقة. يحب المنظر الجميل، يحب البيت الجميل، يحب الثياب الجميلة، يحب الزوجة الجميلة. هذا جانب حقيقي، والإسلام اعترف بهذا الجانب لأنه دين الفطرة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا أن يؤذن لأنه أندى صوتا. وهذه الأشياء الجميلة التي خلقها الله عز وجل لمن خلقها؟ خلقها لنا. لكن الموضوع الآن دقيق جدا، كيف يجمع الإنسان بين الزينة التي سمح الله له بها في الدنيا وبين السعادة الأبدية التي أعدت له؟ في النهاية الجنة كلها سعادة، الجانب الجمالي في الجنة له المقام الأول، لأن أصل العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. لذلك يقول هذا العالم الجليل: لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه. يعني كل واحد منا شاء أم أبى له متعة يتمتع بها في الدنيا. فلذة كل واحد منا على قدر همته وشرف نفسه. قد تبدأ اللذة من تناول طعام لذيذ، وقد تنتهي بالاتصال بالجمال المطلق وهو الله عز وجل. فأشرف الناس نفساً وأعلاهم همة وأرفعهم قدراً من لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه. يعني لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به. الإنسان حينما تكون ذروة لذته وذروة سعادته وذروة استمتاعه في معرفة الله ومعرفة كتابه والعمل الصالح واللقاء مع أوليائه، فهذا إنسان في أعلى مستوى، توافقت لذته مع ما كلف به تماما، كما لو كان إنسان مدمنا على المطالعة فعين أمين مكتبة. هذا العمل يتوافق مع هواه توافقا تاما. فلذة هذا الإنسان الأول في الإقبال على الله والعكوف عليه، ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله. يعني أيام إنسان يستمتع بأقذر عمل، بأسوأ عمل، وأحيانا يستمتع بالذات الإلهية بالإقبال عليه والقرب منه. قال بعض الناس تنتهي لذتهم إلى أخس الأشياء من القاذورات والفواحش في كل شيء. يعني الآن في بالعالم تواصل إعلامي، وفي بالعالم عرض للذات يخجل الإنسان أن يفكر فيها، لا أن يقترفها، أن يفكر فيها، لأنها تهبط به إلى مستوى أخس الحيوانات. فبين أن تكون أسعد الناس بالذات الإلهية، وبين أن يكون الإنسان أخس مخلوق في لذته. يعني أحياناً تذهب إلى ظاهر المدينة تجد مئات السيارات حول ملهى. لو سألت نفسك سؤالاً دقيقاً، لماذا جاء الناس إلى هذا المكان؟ إنهم يأكلون ويشربون الخمر ويستمتعون بالراقصات والغناء، هذه لذتهم. وهذه اللذة يقبل الناس عليها الآن أشد الإقبال، إلا من عصم الله، شهد الله. ويتمتع المؤمن بلذة عند قربه من الله، وعند خشيته له، وعند إقباله عليه. ما لو وزعت على أهل الأرض 6,000,000,000 لكفتهم. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الآن لو عرض على الإنسان الخسيس الدنيء الذي يستمتع بالقاذورات من الأقوال والأفعال ما يستمتع به الأول لم يقبله. لذلك الذي يستمتع بالقاذورات يسخر من رواد المساجد، يقول لك ماذا في هذا المكان؟ ماذا يفعلون؟ حياتهم مملة جافة، لأنه غارق في القاذورات. ولو عرضت لذائذ الثاني على الأول لخرج من جلده نفورا منها. فاشكر الله على أن الله سبحانه وتعالى جعل استمتاعك بما يرضيه. الآن أكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن. بالمناسبة أي شيء ممتع خلقه الله عز وجل، هذا الشيء الممتع واسع. يعني إذا عبرنا عن السعة ب180 درجة، مسموح لك من هذا الشيء الممتع 70 درجة. فالمؤمن يبقى في هذه 70، في هذه 70 موصول بالله، في هذه 70 هذه تفضي به إلى 360 بعد الموت. ما دام في الجانب المسموح به من لذة البدن يأكل الطعام الحلال ويتزوج ويستمتع بما أحل الله له ويبتعد عن أي شيء حرمه الله عليه، ما دام في هذا الحيز المسموح به يستطيع أن يجمع بين لذة البدن ولذة القلب. وأكمل الناس لذة من جمع بين لذة القلب والروح ولذة البدن، فهو يتناول لذاته المباحة. وبالمناسبة ما من لذة خلقها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. ليس في الإسلام حرمان، الإسلام دين الفطرة. قال فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة ولا يقطع عليه لذائذ الدار الآخرة. يعني لو اقتربنا تعمل بإخلاص وتعمل عملا متقنا وتأخذ رزقا حلالا 100% وتشتري به طعاما طيبا فتأكل أنت وأهلك وأولادك هذا الطعام الطيب، وتستطيع أن تكون في قمة الإقبال على الله والاتصال به. هذه شهوة، الطعام والشراب. تشتهي المرأة فتتزوج امرأة صالحة مؤمنة تسرك إن نظرت إليها، وتحفظك إذا غبت عنها، وتطيعك إن أمرتها. هذه اللذة الثانية يمكن أن تنالها في أعلى مستوى وأنت في أعلى درجة من القرب من الله. الله ما حرمك لكن طهرك، ما حرمك لكن كرمك. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني هم في الدنيا يستمتعون مع غيرهم، الجانب المادي من اللذائذ يستمتع بها المؤمنون وفق منهج الله، وفق الحيز الذي سمح لهم به، لكن هذه اللذائذ خالصة لهم يوم القيامة. الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. لذلك أنا حينما أدعى إلى طعام ويغلب على ظني أن هذا الذي دعاني إنسان مؤمن وقريب من الله، أدعو له من أعماق قلبي أن يجعل الله له نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة. أنت في الدنيا في أمان، وفي الدنيا في متعة طاهرة بريئة تقربك من الله، فإذا جاء الأجل انتقلت إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هؤلاء الذين سمح الله لهم أن يجمعوا بين لذة الدنيا في الجانب المباح المشروع مع لذة الآخرة، هؤلاء قمم البشر، لأن الله عز وجل حينما قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنتان، وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ويقول بعض العلماء: ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ أيها الإخوة، أما الذي استمتع بالقاذورات من الأقوال والأفعال، هؤلاء يقال لهم يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. لذلك مرة سيدنا عمر أمسك تفاحة فيما أذكر وهم ليأكلها، فقال: أكلتها ذهبت، أطعمتها بقيت. هذا المعنى أشار النبي الكريم إليه حينما وزع شاة على مرأة من زوجته عائشة رضي الله عنها، ولم يبق منها إلا كتفها. يبدو أنها اشتهت أن تأكل هذا اللحم. قالت: يا رسول الله، لم يبق إلا كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام: بل بقيت كلها إلا كتفها، بل بقيت كلها إلا كتفها. أخواننا الكرام، الحياة الدنيا مفعمة بالهموم والأحزان والمشكلات، ولا تستقيم لإنسان. قد يحصل زوجة صالحة ولا يسمح له بأولاد أبرار. الأولاد العاقون مصدر شقائه في الدنيا، أقول بشكل عام للناس جميعا. وقد يكون له دخل كبير وفي جسمه مرض خطير، وقد يكون له سمعة طيبة ويعاني من ضغوط في عمله. على كل، الحياة الدنيا مفعمة بالمسرات والأحزان، ولكن الآخرة بنيت على التكريم، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بالنتيجة فهؤلاء تمتعوا بالطيبات أهل الله، وهؤلاء أيضا تمتعوا بالطيبات، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. هذا تمتع بكلام ربه والأنس به والإقبال عليه والتقرب إليه، فتجلى الله على قلبه وألقى عليه السكينة وشعر أنه أسعد الناس قاطبة، وذاك تمتع براقصة. هؤلاء تمتعوا بالطيبات وأولئك تمتعوا بالطيبات، وافترقوا في وجه التمتع. هؤلاء تمتعوا بها على وجه أذن الله به. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذا الذي جعله الله جميلا من فاكهة أو طعام أو زوجة صالحة أو ولد جميل الصورة، هذا إنما خلقه الله لعباده، وفي جانب مسموح به، فأولئك تمتعوا بها على الوجه الذي أذن لهم فيه، فجمع لهم بين لذة الدنيا والآخرة. وهؤلاء الآخرون تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه الهوى والشهوة، وسواء أذن لهم فيه أم لا. فانقطعت، الآن دققوا، فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة. لذلك أجمل كلمة أرددها: من آثر آخرته على دنياه ربحهما معا، ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما معا. انقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة، هذا هو الشقاء بعينه. فلا لذة الدنيا دامت لهم ولا لذة الآخرة حصلت لهم. لذلك طريق الإيمان كله خير. هكذا صممت أن تكون مؤمنا. قال: فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا طريقا إلى لذة الآخرة، بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله. يعني الإنسان أحيانا في طريق الإيمان كأنك تمشي في الصحراء، من حين لآخر في واحة، يعني نخيل وغدير. فالإنسان أحيانا يذهب إلى نزهة، هو وأولاده وزوجته، هذه النزهة لذة مباحة لكن لها وظيفة إيجابية، أنها تعينه على متابعة الطريق، استجمام، روح القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. يعني في هذا الزمن الصعب وفي ضغوط الحياة وتعقيداتها، أحياناً نزهة قصيرة أنت وأهلك تعطيك طاقة لمتابعة السير، وقد تكون هذه النزهة أساسية في حياة الناس الآن. أحياناً تجد الأسرة تضطرب، يظهر بعض العنف في البيت، السبب ضاقت نفوسهم ببيت صغير وهموم كثيرة، فقد تكون نزهة قصيرة إلى مكان جميل، كل شيء مسموح به من طعام وشراب ومناظر جميلة، هذه النزهة تعينك على متابعة السير. فلذلك الإنسان، الآباء العقلاء والموفقون، من حين لآخر يروحون عن أسرتهم، هذا الترويح يعين الابن على متابعة الدراسة، يعين البنت على متابعة الدراسة، يعين الزوج على متابعة العمل، يعين الزوج على متابعة النشاط. إذن فليجعل المؤمن لذة الدنيا موصلة إلى لذة الآخرة، بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته. أنا أتمنى أن يكون هناك تمايز بين لذات المؤمنين ولذات غير المؤمنين. يعني مؤمن يجلس بمكان الغناء والتفلت ولعب النرد، لأنا والله عم روح عن نفسي، هذا المكان ليس لك، هذا المكان يحول بينك وبين المتعة التي سمح الله لك بها، هذا المكان موبوء. يجب أن يكون هناك تمايز بين لذات المؤمنين ولذات المبعدين. يتناول المؤمن هذه اللذائذ بحكم الاستعانة والقوة على طلب الدار الآخرة، بالضبط كرحلة شاقة في الصحراء، من حين لآخر في استراحة وفي تناول الطعام وفي نسيم عليل وفي منظر الشجرة الجميل. هذه الواحات لا بد منها، يعني يجب أن تكون واقعي. أنا لا أطالبك بنزهة فوق ميزانيتك، لكن أحياناً إلى مكان قريب في إطلالة جميلة أنت وأهلك، هذا يعطيك طاقة في متابعة السير. فكما تخطط للعمل يجب أن تخطط للذة طاهرة بريئة مسموح بها تعينك على متابعة السير. أما الذي يبحث عن اللذة لمجرد الشهوة والهوى هو ممن زويت عنه لذات الدنيا والآخرة معاً.

يعني أعظم شيء بالفقه أن ترى أن المحرمات هي ضمان لسلامتك وليست حدا لحريتك. هذه المحرمات لا تتألم ممن حرمها عليك، بل تشكره لأنه أبقاك طاهرا سليما موصولا بالله عز وجل. فإذا استمتع بما أحل الله له يستوفيها كاملة يوم القيامة. لذلك أيها الإخوة، المؤمن الصادق يبحث عن سعادة أبدية، وهذه ثمنها أن تأخذ من الشهوات بالقدر الذي سمح لك. فإذا أخذت من الشهوات بالقدر الذي سمح لك، عندئذ ترقى إلى جنة عرضها السماوات والأرض. في شيء يصعب تفسيره علميا، يصعب، أما هو واقع. لكيف أمور البركة لم ترد في الآلات الحاسبة؟ في جمع، طرح، ضرب، تقسيم، وفي جزر، نسبة مئوية، وفي ذاكرة. كل أزرار الآلة الحاسبة ما فيها زر البركة، لكن الله عز وجل للمؤمن الصادق يبارك له بدخل قليل ينتفع به أكثر من الدخل الكبير ممن فسق وفجر. الآن لو إنسان منع نفسه من كل شهوة لا ترضي الله، يجعل الله له فيما أحل له متعة تفوق حد الخيال. التفسير العلمي صعب. يعني هذا الذي غض بصره عن محارم الله يهيئ الله له زواجا ناجحا. أنا أقول للشاب أحيانا، أنت حينما تغض البصر عن محارم الله كأنك تضع في علبة ليرة ذهبية عن كل غض بصر لامرأة لا تحل لك. هذه العلبة تمتلئ، تفتح يوم زواجك، فكل شيء منعت نفسك منه قبل الزواج تلقاه هناء وراحة وسعادة بعد الزواج. كل شيء محسوب. إله عادل، عدل مطلق. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم، دعك من الآخرة في الدنيا، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وبئس الإنسان الذي يستمتع بلذة محرمة تنقطع عنه في نهاية الحياة ويفوته نعيم أهل الجنة. لذلك أيها الإخوة، الحياة تحتاج إلى تأمل وإلى قرار جريء وإلى معرفة لله. أما هؤلاء الناس الشاردون عن الله هم إمعة، يعني أي شيء شاع في مجتمعهم يقبلون عليه ولو كان محرما. لذلك الإنسان حينما تهبط مدركاته يصبح مع الخط العريض في المجتمع. المجتمع فيه شرائح شرائح، أكبر شريحة شاردة عن الله. الدليل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هؤلاء الناس الآن مع ما يعرض على الشاشة، مع الأفلام، مع المسلسلات، مع الإباحية، مع الرقص، مع الملاهي، هكذا. حتى رمضان بيساوي شهر متع، شهر لقاءات وسهر ومسلسلات وأفلام وضحك وإطلاق بصر. يعني قضية ترك الطعام والشراب هذه يحسنها الفقير أحياناً. إذا إنسان حرمته من الطعام والشراب يكون صائم، معناته الصيام عبادة. أيها الإخوة، قضية اللذة حاجة أساسية في الإنسان، الشرع ما أغفلها، لكن أعطاك جانب مسموح به. هذا الجانب يمكن أن يكون جسرا إلى سعادة الأبد. لذلك حرمان ما في بالإسلام، بس في تنظيم. وأقول كلمة
انه

0: المؤمن الصادق
1: لعلي لا أبالغ يستمتع بالدنيا التي سمح له بها أضعاف مضاعفة مما يستمتع الطرف الآخر. الآن اجلس مع ثلة من المؤمنين بتقول والله صار تجلي، صار سرور، وكأنك في جنة، وقد يكون بيت صغير والطعام خشن، أحياناً ما في ضيافة إلا كأس شاي، بتحس حالك بجنة. وبيذهب إنسان إلى مكان كله فضة وكله ذهب وكله أساس راقي وتريات، والفاتورة بتلعن المطعم الشهر على الفاتورة، بيطلع مسموم بدنه ودافع مبلغ مو معقول، وشاف زوجة فلان وزوجة فلان وهي أحلى من زوجته، وبيصير نكد ببيته، بيشتري شقاؤه بيده، بيدفع مال فلكي، وبيلعن كل ساعة فكر فيها بالذهاب لهذا المكان، وبتتنقص عليه حياته الزوجية، وبيرجع بخفي حنين. واحد فات لدار قمار في أمريكا، لعب قمار ثروته 2.5 مليون دولار، خسرها في ليلة واحدة. جاء إلى البيت أطلق النار على زوجته وأولاده الخمس ثم انتحر. دار القمار تنتهي بالإنسان إلى الموت وإلى الشقاء. لذلك هذا من فعل الشيطان. بتلاقي المؤمن بين إخوانه وإخوان جامعه ببيته، في راحة نفسية، في تجليات قدسية، بيت ملائكي، بيت في طهارة، بيت في وفاء، بيت في رحمة. أيها الإخوة، الخير كله في طاعة الله، والشر كله في معصيته، ومستحيل أن تطيعه وتخسر أو أن تعصيه وتربح، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
2: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، عزف على الوتر الحساس. في القرن الثاني عشر هاجم المغول بقيادة جنكيز خان الصين، واحتلوا مدنا كثيرة، وكانوا كلما احتلوا مدينة أبادوا سكانها. وكان جنكيز خان همجيا لا يقدر قيمة الحضارة، ولم يكن يرى في الصين غير بلاد شاسعة تصلح لرعي خيوله، لهذا عزم على قتل الصينيين جميعا. ولكن رجلا واحدا يدعى شو أستاي استطاع إنقاذ الصين. لم يكن صينيا، ولكنه تربى فيها وأحبها جدا كأنها بلده، وكان خارق الذكاء، واستطاع أن يصل بذكائه إلى مرتبة مستشار لجنكيز خان. فاقترح أولا عليه ألا يدمر المدن ولا يقتل سكانها، ولكن أن يحتلها ويفرض جزية عليها، وبهذا تزداد أمواله. وعندما توجه جنكيز خان إلى مدينة كايفنغ وتمكن من احتلالها بعد حصار طويل، قرر أن يقتل الجميع فيها. ولكن شو أستاي قال له إن أفضل مهندسي الصين وحرفييها ومفكريها قد هربوا إلى المدينة، وأنه بدل قتلهم من الأفضل أن يستخدمهم لتوطيد أركان ملكه. ومرة أخرى اقتنع جنكيز خان وأظهر رحمة لم تكن معروفة عنه، وقرر الإبقاء على حياة سكان المدينة. في الحقيقة كان شو أستاي يعرف بذكائه أن جنكيز خان آخر ما يهتم له هو بناء حضارة، وأنه همجي لا يرتوي إلا بتدمير البلاد وقتل العباد. ولكنه كان يعزف على وتر حساس وجده فيه، الطمع، الطمع لا غير. في كل واحد منا وتر حساس، هذا الوتر أشبه بمفتاح لباب مغلق، هو الإنسان، ومن استطاع الحصول على المفتاح كان دخوله إلى صدور الآخرين يسيرا، وإلى إقناعهم بفعل أمر أو تركه يسيرا. على سبيل المثال، إن الزوجة التي تطلب الطلاق في الغالب تتراجع عنه حين نعزف لها على وتر أولادها، ذلك أن الأم مفتاح قلبها هم الأولاد. لا يمكنك أن تقنع تاجرا بمشاركتك في صفقة بأن تخبره أن هذه الصفقة ستجعل المجتمع أفضل، عليك أن تخبره كم سيربح؟ وتر التاجر هو الربح لا غير. البخيل عليك أن تخبره أولا أنه لن يدفع شيئا، وسيوافق على الفور بالاشتراك معك في الفكرة دون التدقيق في التفاصيل، حتى لو كانت الفكرة تسلق قمة الهيمالايا مشيا على الأقدام. الفكرة من هذا كله معرفة مفتاح الباب يغنينا عن عناء خلعه.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون

يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين

بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع.

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ.

وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.

والقمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مستقر

بشير مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير.

ازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد